مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس المؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عنده يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي.

لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض، ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة، ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة، كيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت أقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقي؟

0: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا إن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا إنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا إن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا ان اختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الاخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا ان اخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، و ماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها انها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا احنا نروح لاختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا اختي التانية اللي جالها فيروس سي، ولا اخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 اخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي ان اختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفتره ماما تعبت جدا، وماما مفيش 6 شهور او كده ماما راحت السماء. فاحنا في كل دوت بنخرج من حاله وفاه لحاله وفاه، من حاله وفاه لحاله وفاه، ما بنلحقش. ف وكمان في النص اخوات جوزي بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر اتوفوا. فانا كان كل اللي بيحصل احنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها اسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة افتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما انت راضي انا راضيه. الحاجه بقى الوحيده اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها. لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد، تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي أنا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم أنا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة إنه في سماء وفي حياة تانية، إنه الناس دي هترتاح، الناس دي الألام والأتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، انتوا ليه كده، انت زي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، لأنه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بأنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي. حرام إن احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، إنه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحالة اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه. فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم. انا يمكن اديتني قوه اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض اكتر، ان ما بقاش في جوايا حته انه ادق على اي كلمه بتتقال، لا يا جماعه احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: الثالثة عشر.
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك، ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي،
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا. تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. صباح الثاني عشر.
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. ف فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين، وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس. سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
2: يقول الرب. ولكن
3: إذا جاع عدوك

0: بولس إلى أورشليم وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
1: لينزل معي زعماءكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
0: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
2: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
0: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
0: فأجاب بولس:
2: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهموني به باطلا فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
0: فتشاور فستوس ومعاونوه ثم أجاب:
1: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
0: وبعد بضعة أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
1: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
0: فقال أغريباس لفستوس:
3: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
0: فأجابه فستوس:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صفحة 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمك.

0: 22.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ 12، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل 12.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني 3 مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة،
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
0: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
2: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
10: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلا. فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضافوا شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة، لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح، ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة. فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة، فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا. ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا في. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد، فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مبارك اسم الله.
1: راديو سما لون أيامك. رسالة أفسس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم، وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين، حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم، وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة، وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مش أماني ولا أوهام، هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في الوديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي. ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر. تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيب، ظهر ضعيفا وأحب للصليب.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية. معاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، ومع نهاية عمل درامي جديد بنبدأ حلقتنا النهاردة. الحقيقة انه النهاردة انا الحلقة دي مميزة جدا بالنسبة لي. ليه؟ لانه هتكلم فيها عن موضوع مهم قوي وأعتقد بيمسنا كلنا، قضية الألم. والحقيقة إنه قضية الألم من القضايا الشائكة جدا جدا، وناس كتير لما بتيجي تتكلم عنها بتتكلم عنها وهي بتحط خبراتها الشخصية في الموضوع. لكن أنا النهاردة مش جاي أتكلم عن خبرتي الشخصية، لكن جاي أتكلم عن عمل درامي. الحقيقة العمل ده كان من أقوى الأعمال اللي تقدمت في 10 سنين أو في 15 سنة الأخيرة. عمل مبني على قصة حقيقية، بالرغم من هو مش عربي، عمل مش عربي، هو عمل تركي، إلا أنه الشعبية بتاعته وصلت للعالم كله من كتر القصة ما هي جميلة جدا وفي نفس الوقت شديدة الخصوصية وقصة حساسة جدا. المسلسل ده الدبلج للعربي والدبلج برازيلي والدبلج برتغالي والدبلج انجليش والدبلج اسباني. ليه؟ من كتر ما القصة شديدة الخصوصية والقضية اللي فيه مهمة جدا جدا. لكن قبل ما اقول لكم العمل اللي هنتكلم عنه النهاردة ايه، او ايه كانت النهاية اللي هنبدأ بيها حلقتنا النهاردة، الحقيقة وأنا بحضر الحلقة وكنت يعني بفكر بطريقة يعني مختلفة تماما عن اللي أقولها لكم دلوقتي، لقيت كده على الانستجرام في واحدة مشيرة ريل بتتكلم فيه عن مقولة. المقولة دي قالها طبيب نفسي اسمه دكتور عماد رشاد عثمان. المقولة دي بتقول إيه؟ المقولة دي بمنتهى البساطة بتقول كده: إذا لم يتحول الألم إلى سردية يصبح هوية. تاني مقولة لطبيب نفسي اسمه دكتور عماد رشاد عثمان، المقولة بتقول كده: إذا لم يتحول الألم إلى سردية يصبح هوية. يعني إيه الكلام ده؟ وإيه علاقته النهاردة بحلقتنا؟ وإيه علاقته بالعمل الدرامي اللي هنتكلم عنه؟ عشان كده البداية النهاردة مختلفة شويتين، يعني بداية مختلفة للحلقة بتاعتنا النهاردة، لأنه البداية عايزة أحكي فيها معاكم إنه إزاي الألم ممكن، يعني ألم أنا عديت بيه في حياتي إزاي يبقى هو هويتي، وإزاي علشان أحمي نفسي والألم ما يبقاش هو الهوية بتاعتي لازم أحوله لسردية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت محتاج تحول ألمك اللي أنت عشته في حياتك مهما كان صعب، مهما كان موجع، زي الأبطال اللي هنحكي عنهم النهاردة قد إيه الألم بتاعهم كان صعب قوي وموجع قوي، لكن أنت محتاج تحول الألم بتاعك لسردية. يعني إيه؟ يعني أول حاجة أنك تفهم الحدث اللي حصل لك، تشوف الألم ده أنه فترة زمنية أنت عديت بيها وانتهت ومش هو الحياة كلها. ودي غلطة احنا بنقع فيها اوقات كتير، بشوف انه الألم اللي انا عديت بيه فترة معينة هو ده حياتي، وهنا انا بحوله الى هوية، هو ده بيبقى هويتي زي الاي دي بتاعتي المتألم. تاني حاجة انك لازم تفصل نفسك عن تجربة الألم اللي انت عشتها. ازاي؟ محتاج انك تدرك انك انت مش الجرح او الألم اللي تعرضت لي، انت اكبر من كده بكتير. الالم او الجرح اللي انت تعرضت له هو جزء من حياتك، جزء من الخبرات اللي انت عشتها. تالت حاجه بيقولوا عليها كده استخلاص الدرس، او ان انا اتعلم الدرس، اني احول المعاناه بتاعتي لخبره وعبره ودرس انا بفيد بيه نفسي وكمان بفيد بيه الآخرين. شفتوا بقى ازاي الألم محتاج يتحول لسردية؟ وهنا بسرعة نروح للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة من مسلسل فاطمة. مسلسل فاطمة مسلسل تركي تم إنتاجه سنة 2010 واتذاع من 2010 ل 2012، لكنه عمل ضجة كبيرة جدا وقتها لأنه قصة مبني على قصة حقيقية، وزي ما قلت لكم المسلسل ده اتدبلج لكمية لغات كتيرة جدا. المشهد اللي أنا وقفت عنده واللي كان نهاية الألم وبداية الشفاء لفاطمة وكريم الاتنين، مواجهة ما بين فاطمة. فاطمة بنت عندها 21 سنة اتعرضت لاغتصاب جماعي من 3 أشخاص بالليل وقت الفجر. 3 أشخاص كانوا سكرانين واخدين حبوب هلوسة، اتعرضت لاغتصاب جماعي منهم وهي يدوب عندها 21 سنة. باباها ومامتها متوفيين وعايشة مع أخوها ومرات أخوها. وكريم، كريم هو الرابع بتاع 3 أشخاص اللي قاموا باغتصاب فاطمة. لكن كريم على الرغم من أنه هو ما عملش الفعل البشع ده اللي هو فعل الاغتصاب، إلا أنه كان موجود معاهم وكان شارب زيهم خمرة وكان واخد زيهم حبوب هلوسة وشافهم وهم بيعملوا كده، لكنه لأنه ما كانش في وعيه ولا عارف يوقفهم ولا عارف يحميها وحضر الجريمة كلها. وكان هو أول واحد مسكها وكان بس اللي هو يعني مش في وعيه، لكن بعد كده التلاتة اغتصبوها. فكريم شايف نفسه مجرم، شايف نفسه واحد من الناس اللي تسببوا في ألم ووجع رهيب جدا لفاطمة. هما الاتنين كانوا في مواجهة مع مصطفى اللي كان خطيب فاطمة وقت ما تعرضت للحادثة البشعة دي. كانوا في مواجهة معاه، فاطمة وقفت وقالت له: مصطفى كفاياك كفاياك، وانت عمال ترسي حالك، كفاياك خلاص، انت عيش حياتك، انت ما اخترتنيش، انت سبتني. انا لما تعرضت للجريمة البشعة دي جريت ادور عليك لكن انت ما وقفتش جنبي، خلاص انت محتاج تعيش حياتك بعيد عني، انا في بداية رحلة الشفاء، انت عيش حياتك وسيبني انا كمان اعيش حياتي. وفاطمة وكريم بيمسكوا ايدين بعض وبيقرروا ان هما يحولوا الالم بتاعهم لسردية، زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا النهاردة. والنهاردة اللي جايين نتكلم عنه ونحكي فيه ازاي أحاول أتعايش مع ألمي وأتجاوز ألمي بخطوات عملية. أكيد علشان أوصل للمرحلة اللي فيها أقدر أحول ألمي لسردية، أقدر أحوله لقصة براية أحكي عنها، ده محتاج رحلة ومحتاج سكة شفاء. فالنهاردة تعالوا نتشارك مع بعض، كلنا بنعدي بأوقات ألم. أعتقد مفيش حد فينا مفيش في السي في بتاعت حياته مرحلة من مراحل حياته كان فيها متألم، كان فيها موجوع، كان فيها بيمر بتجربة ألم صعبة. لكن النهاردة دعوة ليا وليك ولكل حد فينا، حياتك مش هي الألم اللي انت عشته. ولو انت دلوقتي بتمر بمرحلة من الألم، اعرف انه ده جزء من حياتك مش هو هويتك. الألم اللي انت بتعدي بيه دلوقتي مش هو ده اللي بيحدد حياتك. تعالوا نتشارك مع بعض ونتكلم. وعلى لايف الفيسبوك كده صديقتي العزيزة نانا بتقول: مساء الخيرات والبركات يا نانا، مساء الفل عليك يا حبيبتي، أنا خدتك غياب بقى المرة اللي فاتت لكن طمنيني عليك وعلى أخبارك، يا رب تكوني بخير وكويسة. كمان صديقتي العزيزة رانيا، يا رانيا بنبسط جدا بوجودك معايا. رانيا بتقول: سلام المسيح حبيبتي سارة، اتحكي على هالموقف، وضعت المنبه على الساعة 5 علشان يذكرني برنامجك، ولما رن استغربت ليش يرن، وقعدت أتذكر شوي وبعدها تذكرت اليوم الخميس وموعد برنامجك. يا رانيا يعني أنا عايز أقولك بجد غالي عندي جدا جدا جدا إنك فعلا بتظبطي المنبه علشان خطر البرنامج بتاعي. يعني دي حاجة غالية عندي قوي قوي وكبيرة عندي جدا. بس أنا عايز أقولك بقى على موضوع إنك تظبطي المنبه وتفتكري هو رن ليه، أنا الموقف ده بيحصل معايا أوقات لما ببقى مضغوطة جدا ودماغي فيها كذا حاجة، فأقول مثلا إيه طب أزبط المنبه فيرن فأنسى وأنا زبطته علشان أنهي واحدة فيهم، فبتحصل بتحصل يا راني. لكن أنا مبسوطة فعلا بوجودك معايا النهاردة، وحقيقي تين الشخصيات الغالية جدا على قلبي، ومستنية مشاركتك معايا، وكمان مستنية مشاركة نانا، ومستنية كل حد فيكم كده بيسمعني. تعالوا نتشارك مع بعض إزاي أقدر أتجاوز ألمي، إزاي أقدر أتعايش مع ألم صعب في حياتي. يعني يمكن النهاردة الـ الـ الـ الـ الـ القصة صعبة قوي، القصة صعبة جدا، إنه بنت عندها 21 سنة بتتعرض لجريمة بشعة، اغتصاب جماعي من 3، وولد برضو يدوب عنده 23 أو 24 سنة بيبقى الرابع بتاع الثلاثة اللي اغتصبوها. هو ما عملش كده بس كان موجود، كان موجود وحضر الواقعة وحضر اللي حصل كله. طبعا دماغه مش قادرة تجمع قوي المشاهد لأنه زي ما قلتلكم كان تحت تأثير الخمرة والمخدرات وإلى آخره، بس برضو لازال دي حاجة مؤلمة قوي في حياته، عار في حياته أنه يبقى جزء من جريمة بشعة ومقرفة بالشكل ده. ازاي فاطمة وازاي كريم قدروا يتجاوزوا ألمهم، ومش بس هم لكن كل حد فينا النهاردة. تعالوا نفيد بعض بخبراتنا. دايما بقول انه حتى لو في وقت من الأوقات في حلقاتنا بنتكلم عن موضوع صعب او موضوع تفاصيله مؤلمة، لكن مش علشان نرسي حالنا، ولو في أوقات اكيد وانت بتفتكر الحاجة اللي ألمتك ممكن تلاقي دمعتين نزلوا، مش مشكلة. لكن تعالوا النهاردة نتكلم انه ازاي مهما كانت التجارب صعبة حولها لسردية، حولها لقصة انت بتحكيها وما تخليهاش جزء من حياتك. فتعالوا نفيد بعض بخبراتنا. وكمان لو انت النهاردة لسه بتعدي بألم ومش قادر تتخطاه، ابعت لنا وهنكون بنمشي معاك سكة كمان ازاي تقدر تتخطى ألمك، وازاي تقدر تتجاوزه، وازاي تقدر تعيش من تاني. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان أنا شايفة كده تعليقات على لايف الفيسبوك، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نقرأ التعليقات مع بعض، وكمان نحكي أكتر في حلقتنا النهاردة. بفكركم كده أنه تقدروا تسمعونا مش بس على أبليكيشن راديو سما، ولو أنه دي حاجة مهمة جدا، تقدروا تحملوا الأبليكيشن من على الأب ستور أو الجوجل بلاي، كمان تقدروا تسمعونا على القمر الصناعي، على التلفزيون، على النايل سات واليوتل سات، على تردد 11354 على 27500 رأسي أو فيرتيكال. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، مستنية كل مشاركاتكم على لايف الفيسبوك بالتعليقات، أو كمان على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: برايت يو سما، لون أيامك. ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة، وهرجع وأقول الجملة كتير، هكرر الجملة كتير جدا لأنه حقيقة فعلا الجملة قوية قوي، وأنه الألم إذا لم يتحول إلى سردية يصبح هوية. وكتير بنشوف أشخاص خلوا الألم هو هويتهم في الحياة. الهوية هي الاي دي بتاعتك، يعني تيجي مثلا أسألك أقول لك هويتك مين، فتقولي مثلا أنا فلان الفلاني. الشخص بقى اللي بيخلي الألم هويته فيبقى المتألم راح المتألم جه، والشخص اللي بيخلي الألم هوية لي بيحس انه انا ما ينفعش افرط في الالم بتاعي خلاص، يعني وكأن الحياة مش هتستقيم ولا هتبقى ماشية غير بالالم ده وغير بالحزن ده وغير بالوجع ده. طب هو الشخص بيعمل كده بإرادته؟ بإرادته، بس من غير ما ياخد باله. ليه؟ لانه خلينا نتفق انه الالم والوجع اللي بنتعرض ليه في حياتنا طبعا باختلاف شخصياتنا وباختلاف كمان شده الالم والموقف اللي احنا بنتعرض ليه اللي بيختلف طبعا من شخص للتاني، لكن الالم حاجه متعبه قوي، حاجه ما حدش فينا يحب يعدي بيها، فبيبقى حدث صعب في حياتي بيهزني من جوه، وبيبقى الأسهل إن أنا أحوله الهوية، لأنه مش دايما بلاقي الناس اللي أقدر أتكلم معاهم عن ألمي، ومش دايما بقدر أطلع برا القصة وحكيها وأسردها وأقول ده حصل وجرى و إلى آخره. كمان رحلة الشفاء وسكة الشفاء صعبة، ما هيش سهلة، صعبة وصعبة جدا كمان، بس البركات بتاعتها والنتيجة اللي انت بتوصل لها تستحق، وتستحق قوي كمان. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بعت تعليق بتقول الماضي جزء من قصتنا لكنه ليس الفصل الأخير منها، عندما يتحول الألم إلى درس يصبح مصدر قوة لا قيدا يحدد من تكون. بشكرك جدا يا نانا، وفرق معايا قوي في كلام نانا وهي بتقول انه فعلا الماضي جزء، ما اقدرش اشيل الماضي، ما اقدرش امحو الماضي باستيكة، استحالة. يعني مثلا في حالة فاطمة هي ما تقدرش تمحو تماما ان هي تعرضت لجريمة بشعة، اغتصاب جماعي بالشكل ده، هي ما تقدرش تمحو الماضي، بس هل معنى كده انه هي هتفضل موصومة بالألم ده طول عمرها؟ لا، هي محتاجة تعيش، وإلا تبقى مش عايشة، تبقى عايشة ميتة. فدي جزئية مهمة جدا، بشكرك جدا يا نانا، وعايزة كمان أعرف منك إنه إزاي بقى الألم يتحول لدرس، إزاي أخد قرار إن أنا أحول ألمي إلى سردية، إلى قصة بحكيها وبتعلم منها. كمان بوبا أشرف كده بتقول مسائك بركة وخير يا أجمل سارة، عندك حق جدا يا سارة، حياتنا مش الألم، لكن الألم هو اللي بيشكل فينا وبيغيرنا. يعني بتفق معاكي جدا جدا جدا يا بوبا في حتة التشكيل دي، ولسه هنجلها أكتر كمان، لأنه فعلا الألم بيطلع مننا لما نتعامل معاه بشكل صح، بيطلع مننا أحلى ما فينا، بيخلينا فعلا نبقى كل حد فينا بيخلينا إنسان بجد، لأنه بيطلع أحلى ما فينا لما نتعامل معاه بطريقة صحيحة. كمان بوبا كده بتقول وبالرغم من الوجع لكن الكتاب المقدس بيعلمنا في رسالة بطرس الأولى 5:10، وبعد أن تتألموا لفترة قصيرة فإن الله إله كل نعمة لابد أن يجعلكم كاملين وثابتين. الألم لفترة والوقت علشان نبقى أفضل، يعني عشان نبقى أفضل وأحسن، ففي ألمنا رجاء وأمل نكمل. الله الله يا بوبا، فرق معايا قوي إنه ففي ألمنا أمل ورجاء نكمل. تخيلوا من الألم ألاقي رجاء، ألاقي أمل. هنعرف إزاي كمان شوي. كمان نانا كده بتقول أنا في النزهة مع أصدقائي لكن أحب أن أشارك برنامجك اليوم، أنا كنت غايبة في الحلقة الماضية. يعني أنا بجد غالي عندي جدا أنه وانتي يعني في النزهة مع أصدقائك لكن فاكريني وفاكرة البرنامج وعايزة تشاركي، بجد دي حاجة غالية عندي جدا. سلميلي على أصحابك، يعني ولو ينفع هم كمان يبقوا بيسمعونا تبقى حاجة جميلة. كمان نانا بتقول لابد أن نفصل بين الحدث وهويتنا، فنحن لسنا التجربة التي مررنا بها، بل أشخاص نملك القدرة على النمو والتعافي بعدها. بشكرك جدا جدا يا نانا، ودي حاجة حقيقية قوي. لكن عايزة أقول على نقطة مهمة جدا، إنه هل ده بيحصل لي مجرد ما تعرض لألم؟ لا طبعا. يعني فاطمة مجرد ما تعرضت للجريمة البشعة دي وحادثة الاغتصاب الجماعي حاولت تنتحر، وكانت فاقدة الأمل تماما، لأنه كمان هي في الأول كانت حاسة أنه أنا هروح لمصطفى خطيبي وهقول له أنه أنا تعرضت لكده، وهو هيحتويني وهيضمد جراحي ويطبطب عليا والكلام ده كله. لكن اتفاجئت أنه خطيبها بيقولها أنا مش مصدقك، أنا مش مصدق أن أنت تعرضتي لاغتصاب والكلام ده كله، لا لا أنت اللي خنتيني، لا لا أنت السبب. وبعدين بابا ومامته قالوا له خد بالك احنا عايشين في مجتمع شرقي، فهل هتقبل على نفسك انه الناس تشاور عليك وتقول ده فلان ده مصطفى اللي اتجوز واحدة تم اغتصابها؟ لا انت ما تقدرش ولا احنا نقدر. ففاطمة تعرضت لصدمة تانية بعد، يعني هي كانت تعرضت لجريمة بشعة اغتصاب جماعي، وبعد كده كانت عندها شوية امل انه خطيبي هيقف جنبي هيطبطب عليا هيضمد جراحي. فجأة خطيبها هو اول واحد بيديها ظهره وبيمشي وبيسيبها. ليه؟ لانه انا مش هقدر اقف قدام المجتمع، مش هقدر افضل عايش بوصمة عار طول حياتي انه انا اتجوزت واحدة مختصبة، لا مش هقدر اعمل كده. وده كان صدمة تانية وألم زيادة على الألم اللي تعرضت له فاطمة. لكن هي حست انه انا مش قادره اعيش، مش قادره اكمل. وكمان تاثير الناس اللي حواليها، ودي يمكن حاجه من الحاجات اللي محتاجين برضو نحكي فيها اكتر. اوقات انت بيبقى نفسك انك تقوم من المك بسرعه وتمشي في سكه الشفاء، بس اللي بيخليك مش قادر تعمل ده الناس اللي حواليك، الناس اللي بيقعدوا يقولوا لك انه انت متخيل انت تعرضت لايه، ده انت في كارثه، انت مدرك انت في ايه، ده انت في مصيبة، ده انت مش عارف ايه. فأوقات الناس اللي حوالينا بيحاولوا يزقونا لهوة الألم. عارفة اني بقول كلام كبير شوية، بس تعالوا نتخيل ان الألم او يعني قمة الألم هو عبارة عن حفرة كبيرة قوي او هو كده عظيمة كبيرة جدا، وفي ناس حواليا بيقعدوا يزقوني علشان ارمي نفسي منها وقع ورقبتي تتكسر وما تقومليش قومة تاني. وهنا بقى الألم هيتحول إلى هوية. فخد بالك، أول خطوة في خطوات إنك تحول ألمك إلى سردية، إنك تخرجه براك وتحكي عنه كقصة وتتعلم منه وما يبقاش هو اللي بيحدد هويتك. ابعد عن الناس اللي عمالة تزقك إنك تبقى موصوم بالألم طول حياتك. ممكن الناس دول يبقوا قريبين منك طبعا، ممكن يبقوا عاملين نفسهم صحابك اكيد. عشان كده لو انا بمر بوقت الم ما حاولتش نفسي بناس عايزاني متالم اكتر، عايزاني موجوع اكتر. يعني لو انا مثلا في يوم خلاص وقفت ابكي، خلاص يعني خلاص مش هفضل ابكي عمري كله، قولي ايه ده انت ما بكيتش ليه النهارده؟ لا هو انت كده خلاص بقيت كويس؟ هو انت مش متخيل ان انت عديت بايه؟ ف أول حاجة ابعد عن الناس اللي بتزقك تجاه حفرة كبيرة هو عظيمة اسمها هوة، إن الألم يتحول إلى هوية ويبقى أنا موصوم طول عمري إنه أنا الشخص اللي تعرض لكذا، أنا الشخص اللي توجع من كذا. دي جزئية مهمة جدا. فاطمة تعرضت لده، تعرضت لده وفعلا كانت رايحة تنتحر، لكن كريم قرر بسرعة قبل فاطمة انه انا كنت موجود معاهم في الجريمة المقرفة والبشعة دي، بس انا ما اختصبتهاش، بس انا مذنب زيهم، لانه انا كمان كنت تحت تأثير المخدر وما قدرتش احميها وما قدرتش ادافع عنها وما قدرتش اخد اي موقف. طيب انا هتحمل مسؤولية انه انا كنت موجود في الحدث وانا هساعدها وهاخد بإيدها وهتجوزها. طبعا لانه التلاتة اللي اغتصبوا فاطمة كانوا مناصب في المجتمع التركي وقتها. فالمحامي بتاعهم قال خلاص احنا هنلبس الليلة كلها الكريم، لانه كريم يعني بسيط، مستوى بسيط شوية، شغال حداد، فهنلبسه الموضوع وهنقول انه لا هو ما اختصبهاش ولا حاجة، ده هي كانت بتحبه بإرادتها وهما الاتنين عملوا كده بإرادتهم ونجوزهم لبعض ونكتم على الموضوع. وبالفعل ده حصل، وكريم قرر انه يمسك ايد فاطمة في رحلة التعافي. طبعا في الاول كان الموضوع صعب جدا، ودي نقطة مهمة قوي، وانت بتحاول تتعافى من ألمك وانت بتحاول انك تتعايش في البداية مع ألمك قوي وبيوجع قوي. وكتير كريم قرر انه يهرب، انا خلاص هطلقها واهرب، لكن كانت اخته بالتبني تقول له كده اتحمل المسؤولية، خليك معاها، خليك جنبها، انت وهي مع بعض هتتعافوا مع بعض، انت وهي مع بعض هقت الشفاء سوا مع بعض. ودي تاني حاجة، اول حاجة علشان الألم يتحول الى سردية وما يبقاش هو هويتي وصم تعار طول حياتي ان انا المتألم انا المتوجع، اول حاجة زي ما قلنا ابعد عن الناس اللي بتحاول تلزق الألم فيك انه هو هويتك، ابعد عنهم. تاني حاجة ما تهربش، ما تهربش، واجه ألمك، واجه وجعك، واجهه، اعتبره انه هو شخص قدامك هتقف تواجهه مش هتهرب منه، لانك لو هربت منه هتفضل بتهرب طول عمرك، ومهما هربت برضو مش هتعرف تهرب منه. قبل ما نكمل كلامنا عايزة كده أقرأ التعليقات على لايف الفيسبوك من أصدقائنا. رانيا كده بتقول أنا تألمت بحياتي كثير وكثير، كنت أعتقد أنه لما أشتكي لأي حدا ألمي أنه ممكن يزول، لكن الألم يذهب قليل ثم يرجع، ولكن كلما زاد إيماني برب يسوع المسيح وشكيت ألمي له صار ألمي أخف، بس مازال موجود ونفسي أتخلص منه نهائي، وربي قادر على كل شيء. بشكرك جدا يا رانيا على مشاركتك العميقة جدا ديت، وقد ايه فرقة معايا قوي. وعايزة اشجعك انه يمكن كنتي بتحكي للاشخاص الغلط، بس صدقيني طبعا اني اتكلم مع ربنا ده شيء مهم جدا ولا غنى عنه، بس كمان ربنا بيوجد اشخاص في حياتنا يساعدونا ونتكلم معاهم ونحكي معاهم. طبعا مش كل الناس اهل ان احنا نكلمهم ونحكي لهم، لانه في ناس ممكن توجعك زياده، وفي ناس ممكن بدل ما يساعدوكي انك تتعافي يساعدوكي انك زي ما كنت بقول تقعي اكتر وتنغمسي اكتر واكتر في الالم. فمش كل الناس مؤهلين ان هم يقدروا يسمعونا ويحسوا بينا ويساعدونا، فدوري على الاشخاص الصح اللي تقدري تحكي لهم، وانا متاكده ان ربنا هيستخدمهم في ان انت تكوني بتتخلصي من ألمك. ويعني انا بجد مبسوطه جدا بمشاركتك وشجاعتك، وحقيقي انا مشاركتك فارقه معايا جدا جدا. كمان نانا كده بتقول الاعتراف هو بدايه الشفاء، يعني بتفق معاكي قوي يا نانا، ودي لسه الجمله اللي انا كنت بقولها انه الهروب مش هيفيدك، الهروب مش هيخليك ابدا تتعافى، هيخليك عمال تهرب وتحاول تهرب ومش تعرف تهرب، لانه انت عشت ده، انت عشت ده. لكن الاعتراف فعلا هو بدايه الشفاء، يعني اول حاجه في رحله الشفاء وسكه التعافي لفاطمه وكريم انه كريم بدا يحكي مع اخته بالتبني ويقول لها كده انه أنا بعترف أنه أنا مذنب، أنا بعترف أنه أنا كنت مصاحب أصدقاء السوء، أنا بعترف أن أنا شربت خمرة كتير قوي لحد ما سكرت، وبعترف أن أنا أخدت حبوب هلوسة، أنا بعترف أن أنا ما كانش المفروض أبقى متواجد معاهم، أنا معترف بذنبي، معترف أن أنا وجعت وكنت السبب في أني أوجع واحدة ملهاش أي ذنب. أنك تعترف. حتى فاطمة في الأول كانت عاملة نفسها مكملة تعيش، لكن كانت طول الوقت مستنية انه اكيد خطيبي مصطفى هيحس وهيجي يدور عليا، طب اكيد في حاجة هتحصل، بس ولا ده حصل ولا ده حصل، لحد ما لقيت نفسها لازم لازم تعترف باللي هي عاشته. وفي مشهد قوي جدا من اقوى المشاهد في العمل الدرامي ده، فاطمة وهي بتبكي بحرقة وبتعترف لكريم وبتقول له أنا موجوعة، أنا متألمة، أنا نفسي أعيش، أنا عندي الرغبة إن أنا أعيش من تاني، عايزة أحب من تاني، عايزة أعيش من تاني، عايزة أتشفي، عايزة لما أنام ما يجيليش كوابيس بالجريمة البشعة اللي أنا تعرضت لها، عايزة لما أصحى من نوم الصبح مش أول حاجة تيجي في دماغي هي الجريمة البشعة اللي أنا تعرضت لها، عايزة أعيش، عايزة أعيش، أنا معترفة أن أنا متألمة، أنا تعبانة، بس أنا عايزة أخف، عايزة أعيش. ودي تالت حاجة علشان ألمك يتحول إلى سردية بدون ما يصبح هو هويتك. اعترف، قول، قول إن أنت متألم. والحاجة اللي تقولها، هل أنت عايز تبقى كويس؟ هل أنت عايز تخف من ألمك؟ لأنه للأسف الشديد في ناس بيتغذوا على الألم، في ناس بيحبوا إحساس إن أنا متألم، هو بيحب الإحساس ده، هو عايش وبيتحرك بالإحساس ده، هو ده بقى اللي الألم بقى عنده هوية. فأول حاجة ابعد عن الناس اللي بتحاول تلزق الألم فيك وتقول إنه هو ده حياتك. تاني حاجة ما تهربش. تالت حاجة اعترف، اعترف ان انت متألم. بلاش كل ما حد يجي يقولك انت متألم متعبان تقوله لا لا لا كله تمام انا كويس انا زي الفل، انا متألم بس انا عايز اخف، انا عايز اعيش. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده كاتبة تعليق على لايف الفيسبوك بتقول ليس الألم هو ما يحددنا بل الطريقة التي نتعامل بها معه. كلام حقيقي جدا يا نانا، وعلشان نتعلم على فكرة نتعامل مع الألم بتاعنا ده بياخد وقت، ويعني ممكن أنا جاية بكلمكم وأنا برضو لا أدعي أن أنا للآخر بعرف أتعامل مع ألمي، أوقات بعرف أتعافى بسرعة أوقات تانية لأ، وعشت وقت من حياتي فعلا كان في ألم معين عشته في حياتي، فترة من الفترات كنت فعلا لزقاه فيا وعشت ده وعشت انه هو هوية، لكن بشكر ربنا انه حط في حياتي ناس، وده اللي بقوله لك يا رانيا، انه حط في حياتي ناس تساعدني انه لا ما ينفعش ده يكون هويتك، ما ينفعش مرحلة عشتيها في حياتك تبقى هي دي هويتك. فربنا بعت لي ناس خدوا بايدي ساعدوني ان انا اكمل في سكة الشفاء وسكة التعافي. كمان نانا بتقول كده لازم نسامح، التسامح لا يعني تبرير الخطأ بل تحرير نفسنا من استمرار تأثيره علينا. معاكي طبعا يا نانا في الحتة دي، بس عايزة أقول برضو حاجة، أنا ممكن أكون سمحت وغفرت ومش عايزة انتقم، بس في شوية حاجات أنا بتريحني لما بعملها. بمعنى إيه؟ يعني مثلا فاطمة كان فارق معايا قوي إن هي كانت واخدة قرار إنه الأشخاص اللي اغتصبوها هي مش هتنطق اسم ولا حد فيهم. ليه؟ لأنه هي دي حاجة مريحاها، هي دي حاجة من الحاجات اللي بتساعدها إنها تتشفي. لكن هي سمحت، سمحت ومش عايزة تنتقم، لكن هنشوف بعد كده هي ازاي هتاخد حقها بالطرق الشرعية جدا. لكن هي من جواها مش قادرة تنطق اسم اي حد فيهم، خلاص تمام. فخلونا نفرق ما بين انه انا هسامح، بس ممكن يبقى الشخص اللي ازاني انا مش قادر اشوفه دلوقتي، مش قادر انطق اسمه، ممكن يكون الشخص اللي ازاني ووجعني انا مش قادر اتعامل معاه تاني زي الاول، يعني اخري مثلا هشوفه ازيك ازيك وخلاص يعني، لكن مش قادر افتح اي باب من الابواب لعلاقة مرة تانية، وده عادي جدا. اعمل اللي انت شايفه هيساعدك في سكة الشفاء وسكة التعافي. كمان بوبا أشرف كده بتقول: عارفة يا سارة، زي ما قلتي، الألم ممكن يتحول لمعاناة لما نقاومه ونرفضه ونعيش طول الوقت في رفض الألم في حياتنا. دي جزئية مهمة قوي قوي قوي يا بوبا، فكرة ان انا ارفض ده. لكن هي بتقول كده: الألم جزء من نسيج حياتنا كبشر، لكن لما بنقبل، ومش معنى القبول الاستسلام ولا اني موافق اتألم، لكن انا هنا بتألم فبقبل اني اتألم وانتظر وارى ايد ربنا وسط الألم. وهنا لما بننتظر ونصبر وسط الألمنا، ألمنا ما بيطولش وما بيوجعنيش وما بيضغطنيش، لكن هقدر لما أقبل أشوف الرجاء والتغيير الحقيقي جوايا. بشكرك جدا يا بوبا، جدا جدا جدا. وعايز أأكد على جملة مهمة قوي بوبا قالتها: القبول لا يعني الاستسلام. قبول إن أنا شخص متألم، قبول إنه أنا في ناس أذتني في حياتي، ده لا يعني تماما الاستسلام، إن أنا أسيب ناس تانيين يأذوني. لا، القبول لا يعني الاستسلام، لكن رفض الألم أنا بشوفه بالظبط يا بوبا عامل زي الهروب منه، أنه أنا رافض أن أنا أتألم، أو أن أنا رافض أن أنا أتألمت، زي بالظبط أنا عمال أهرب. طب هعرف أهرب؟ لا. طب هعرف أرفضه؟ لا، لأنه فعلا جزء من نسيج حياتنا زي ما قلتي، مرحلة من مراحل حياتي، مش هعرف أقطعها وشلها وارميها. لا، لأنه فعلا زي ما كنا بنقول من شوية، الألم بيشكل فينا، بيشكل فينا، بيخرج مننا شخص تاني أحلى لما نمشي بطريقة صح. وهأكد تاني على الجزئية دي، لأنه ياما ناس متألمين ما تعاملوش مع ألمهم بشكل صح فوجعوا غيرهم، لأنه هم بقوا عبارة عن، عارفين الحيوان اللي بيبقى كله شوك، الأنفد اللي بيبقى كله شوك ده، الشخص المتألم الغير متعافي بيبقى كأنه خارج من جسمه شوك، مجرد ما يتعامل مع حد يشكه، يعوره، يجرحه. ليه؟ لأنه خلاص الألم مش بس بقى هوية، هو بقى في تصرفاتي، في كلامي، في ردود أفعالي، في نظراتي، فأنا بجرح كل الناس اللي حواليا. نانا كده بتقول: نعم معاكي حق، معاكي حق، شكرا جدا يا نانا. كمان نانا الجميلة اللي دايما كده مغرقاني بصلواتها وكلامها الجميل بتقول كده: ربنا ينير طريق حياتك دايما يا أختنا الجميلة سارة. وانت كمان يا نانا بجد ربنا ينور حياتك ودايما تكوني سبب بركة وسبب نور كمان في حياة الآخرين. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا، ونشوف كده بعد ما فاطمة اعترفت لكريم انه انا متألمة، انا قبلة اللي حصل لي، انا مش رفضاه، انا مش ههرب منه، بس انا عايزة اتعافى، عايزة احب من جديد، عايزة اثق في الناس من اول وجديد، عايزة اعيش، مش عايزة اموت، انا عايزة اعيش، عايزة اعيش من تاني. ولما اعترفت ولما قالت بصوت عالي، كريم وأخته بالتبني أخدوها وودوها عند طبيبة نفسية، وبدأت رحلة وسكة العلاج. بدأت لأول مرة تحكي بشكل مفصل اللي حصل لها، وهنا كانت بداية سكة التعافي، لأنه فاطمة سكتوها، كتموها. مرات أخوها كانت شخصيتها قوية جدا فسكتتها، قالت لها: اكتمي، اسكتي، انت هتقولي انه انت حصل معاكي كده ليه؟ هتخلينا عايشين بوصمة عارك طول الحياة؟ مع انه يا عيني هي ملهاش ذنب، هي ضحية، هي ما عملتش حاجة غلط. فكانت اول مرة فاطمة تحكي للدكتورة النفسية اللي راحت لها علشان تتعالج عندها، اول مرة تحكلها اللي حصل معاها. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، وبعد الفاصل شاركوني كده، قولولي يا ترى بتحسوا بإيه لما تلاقوا الشخص المناسب اللي تحكوا معاه ألمكم؟ بتحسوا بإيه وانتوا بتخرجوا قصة ألم عشتوها براكوا، بعد ما كانت جوه وحبسها جوايا وقافل عليها ضبة ومفتاح زي ما بنقول، قررت أخرجها، يا ترى ده بيخليني أشعر بإيه؟ ده بيفرق معايا في إيه؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وأنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. كمان تقدروا زي ما بفكركم دايما تقدروا تسمعونا على النايل سات واليوتل سات على التلفزيون على القمر الصناعي على تردد 11354 على 27500 فيرتيكال رأسي. كمان تقدروا تحملوا أبليكيشن راديو سما وتكونوا بتسمعونا من خلاله. ولو نفسكم تسمعوا أي حلقات من حلقات برامجنا ادخلوا على الساوند كلاود على راديو سما داش نت وتقدروا تسمعوا كل حلقات برامجنا. نخرج فاصل وترنيمة أنا بحبها قوي، وكأني بقول لربنا كده في الترنيمة دي: يا رب شكل فيا حتى لو التشكيل ده هيبقى إنك تسمح إني أمر بأوقات ألم وجع، لكن ساعدني إني أمشي في سكة شفا فيها يخرج أحلى ما فيا. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معي.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعت معاكم مرة كمان، وكنا قبل الفاصل كده بنحكي وبنقول إنه طب يفرق في إيه إن أنا أتكلم وأحكي عن قصة، يعني قصة ألم أنا تعرضت له أو وجع أنا تعرضت له، ده يفرق في إيه؟ يفرق في إنه هقولها لكم بالبلدي، أقولها لكم العلم بقى بيقول إيه بالبلدي كده. دايما نقول إيه؟ إنه أنت لما بتفضفض مع حد كأنك بتشيله معاك. يعني تعالوا نتخيل إن الألم ده عبارة عن شنطة كبيرة قوي قوي قوي قوي أنا شايلها لوحدي، لكن لما ببدأ أحكي مع حد كأني بديله الشنطة الكبيرة دي يشيلها معايا، بيشيل الحمل معايا، فبدل ما واحد شايل الحمل اتنين بيشيلوا الحمل. ده بالبلدي. لكن بعلم النفس بقى انه انت بتخرج برا القصة وتحكيها، فده جزء مهم جدا من رحلة الشفاء. زي ما قلنا انه انت بتفصل نفسك عن التجربة، ولما بتبدأ تحكيها، لما بتقولها كقصة خارجية انه بتبدأ تحكيها وتقول ده حصل وجرى و و و و، دي حاجة من الحاجات اللي بتساعدك انك تتجاوزها تتخطاها، وكأنك بتقول للألم اللي انت عديت بيه انه انا اكبر منك، لاني قدرت احكي، قدرت اتكلم. لكن لما الألم بقى يوصل معايا لمرحلة انه خلاص تحول الى هوية، فأنا بخبي ألمي جوايا وأفضل عايش في دور الضحية طول الوقت، ومهما حد جه يتكلم معايا ويقول لي طب مثلا طب احكي لي طيب حصل لك ايه، لا لا لا لا حصل حصل حصل لي دوت، لا لا ده صعب، ده اكبر من اني احكي. ايوه طب ايه اللي حصل لك بالراحه، طيب واحده واحده ايه اللي حصل لك، لا لا ما انا مش قادره احكي، اصله كبير، اصله في، بتبقى مراوغة كده ان انا مش عايزة احكي. ليه؟ عايزة اخبي ألمي جوايا، وكأنه ألمي كده شخص ساكن كده جوايا بيقول لي انا اكبر منك، انت مش هتقدر تنتصر عليا وتخرجني براك. فالشخص اللي بيعمل كده بيفضل عايش في دور الضحية طول الوقت، ولانه بيفضل عايش في دور الضحية بيوقف محاولات التغيير، بيوقف محاولات الشفاء. زي مصطفى بالظبط اللي هو كان خطيب فاطمة، هو كان متألم جدا من اللي حصل مع خطيبته وسابها علشان مش قادر يواجه المجتمع ولا نظرات المجتمع، وفضل متألم وفضل عايش في دور الضحية انه في اربعة سودوا حياتي انا وخطيبتي وحولوا حياتنا الجحيم واغتصبوا خطيبتي وبهدلونا وسرقوا حياتنا وسرقوا عمرنا. ماشي، وبعدين وبعدين فضل عايش في دور الضحية طول الوقت. اخشى ما اخشى انه يكون حد بيسمعنا وهو مكمل عايش في دور الضحية. نفسي اقولك واقولك انك تعيش في دور الضحية ده مش هيفيدك بأي حاجة. فلو انت فاكر انك لما تعيش في دور الضحية هتكسب تعاطف الاخرين، لا، ممكن يتعاطفوا معاك لوقت، بس بعد كده هيحسوا انه يلا بقى قوم نفض التراب بقى عنك ونفض الألم ويلا بقى يلا قوم كمل. فما تتخيلش انه الناس هتفضل متعاطفة معاك طول الوقت وهيفضلوا بيطبطبوا عليك طول الوقت، لا. ان انا اعيش في دور الضحيه واعيش في شخصيه الضحيه طول الوقت ده هيخسرني كتير قوي، هيخسرني ان انا مش هبقى عايش. ده يعني

أكيد أكيد مش هنجيب أستيكة ونمسحه، هيفضل موجود في ذكرياتنا، بس إحنا عايزين نعيش، فده مش هو اللي هيحدد حياتنا. موجود بس هنعيش، وده اللي خلى فاطمة كمان تخرج تتكلم للإذاعة والتلفزيون والجرايد وتحكي قصتها، علشان اللي عملوا كده ياخدوا جزائهم، وراحت بلغت عليهم هي وكريم علشان ياخدوا جزائهم وتجيب حقها بالطرق الشرعية جدا، وجابت محامي علشان يدافع عنها بمنتهى الهدوء. هي مش عايزة تنتقم، ليه؟ لأنه الألم ما بقاش هوية عندها. خدوا بالكوا، الشخص اللي الألم بيتحول إلى هويته هو ده اللي بيبقى عايز ينتقم، بيبقى عايز يعني زي ما قلت لكم، هو بيبقى عايز يوجع أي حد، عايز يجرح أي حد، لأن هو متألم خارج منه شوك، عايز يجرح وعايز يوجع أي حد. ففاطمة حكت القصة تاني للجرايد، وحكت القصة تاني للتلفزيون، وبدأت تحكي علشان كل واحدة مغتصبة تروح وتقدم بلاغ وتاخد حقها، وتقول إنه أنا تعرضت لكذا، لأنه أنا ماليش ذنب في ده، أنا ضحية، أنا مجني عليا. بس هل إن أنا مجني عليا معنى كده إن أنا ضعيفة؟ لا، أنا مش ضعيفة، أنا قوية، لأني هاخد حقي بالطرق الشرعية، هروح وأقدم بلاغ في الاسم وهرفع عليهم قضية وإلى آخره. أنا مش ضعيفة، أنا في ناس اغتصبوني، سلبوا حقي في الحياة، لكن أنا مش ضعيفة، أنا قوية. نانا بتقول كده، ربنا معاك يا جميلة باي، ربنا معاك يا نانا، وحقيقي بسطت جدا بوجودك معايا النهاردة، سلميلي على أصحابك كتير قوي، ودايما أتمنى أشوفك معايا كل حلقة. استكمالا كده ليه قصتنا، في البداية وأنا بحكي لكم القصة أكيد اندهشتم وتخضيت، وأنا شخصيا لما كنت بشوف المسلسل ده تحس إنه يا لهوي يا نهار أبيض، ازاي في بنت تتعرض لجريمة بشعة بالشكل ده. وبعدين لما شفت كمان كريم، يا لهوي ازاي هو كان موجود، وازاي وافق يتجوزها، وازاي هيعيش مع اكبر عار في حياته طول العمر، وازاي الى اخره. بس كنت مندهشة من سكة التعافي اللي مشيوها مع بعض، لانه كمان كريم بدأ يروح معاها عند الدكتورة النفسية، وبدأ هو كمان يتعالج عن طريق انه يحكي ويسرد اللي حصل معاه، وازاي انه ندمان على صداقات السوء اللي كان معاهم، وندمان انه كان بيحاول يقلدهم برغم انه هو مش كده، وندمان على انه شرب خمرة كتير اليوم دوت، واخد حبوب ما كانش مفروض ياخدها، انه ندمان على كل ده، بس مقرر انه يغفر لنفسه، ومقرر انه يعيش. عشان كده النهاردة بقول لي بقول لك وبقول لك وبقول لكل حد بيسمعنا، القرار قرارك والاختيار اختيارك. في اول حلقة من المسلسل جريمة الاغتصاب الجماعي لفاطمة البنوتة اللي عندها 21 سنة، في اخر حلقة في المسلسل فاطمة متجوزة كريم وحامل وهتخلف بنوتة، وبتقف في المحكمة وبتاخد حقها من اللي عملوا فيها كده، وبيتحكم عليهم يعني كل حد فيهم أخد حكم مشدد جدا، ووقفة وهي منتصرة. ما كانتش هتوصل للانتصار ده لو كانت ثابت اليوم اللي تعرضت فيه للجريمة الوحشية دي هو اللي يحدد هويتها. لو كانت ثابت ويحدد هويتها، عمرها ما كانت وقفت الانتصار دي. وزي ما قلت لكم انه الجريمة دي فعلا حصلت في المجتمع التركي، ومن كتر ما هي جريمة بشعة، ومن كتر ما الدرس بتاعها درس قوي جدا، انه ازاي واحدة قررت تقف تواجه ألمها تحوله لسردية، لان هي مش موافقة ولا قابلة انه يبقى هو هويتها. ازاي قدرت تاخد حقها، وازاي شجعت بنات كتير قوي هم ياخدوا حقوقهم. وانت النهاردة وانتي النهاردة وكل حد فيكم بيسمعني، ممكن تكون لحد دلوقتي اسير الماضي، اسير وجع واسير ألم اتعرضت له في الماضي.

اسأل نفسك السؤال ده، مش آن الأوان بقى خلاص نكسر الدايرة، مش آن الأوان نتكلم عن الألم ونخرجه برانا، مش آن الأوان نوضع حد لدور الضحية في حياتنا، مش آن الأوان بقى إنه ألمي يتحول لسردية بدل ما يبقى هويتي، بدل ما يصبح هو هويتي في الحياة، مش آن الأوان لده؟ ولو أنت دلوقتي بتعدي بوقت ألم، من فضلك ما تقعدش في البيت وتقرر إنك تسيب الشغل، من فضلك ما تعتذرش كل الناس وتقرر إنك تقعد لوحدك وما تتعاملش مع حد، حتى وانت في عز الألم عيش، لأنه الألم مش هو الحياة، الألم جزء من الحياة بس مش هو الحياة. وافتكروا المقولة اللي بدأنا بيها حلقتنا النهاردة، الألم إذا لم يتحول إلى سردية يصبح هوية. أشجعك وأشجعك النهاردة، كل حد فينا لو ما عندكش حد تحكي له ألمك، هات ورقة وقلم واكتب، اكتب الألم اللي مقيدك ووجعك، اكتب الذكريات السيئة اللي من الماضي اللي لسه واقف عندها ومش قادر تتخطاها لحد دلوقتي، اكتبها في ورقة، خرجها براك. هنا هتبقى بدأت خطوة تجاه طريق وسكة الشفاء. الألم إذا لم يتحول إلى سردية، قصة براية بحكيها أستفيد منها، أقول إن هي جزء من حياتي مش هي كل حياتي، هيصبح هوية وهفضل عايش في دور الضحية طول عمري. لكن أنا جاي أقولك وأقولك النهاردة، أنت مش الألم اللي أنت بتعيشه، أنت مش الألم اللي أنت عشته. ربنا خلقك مش علشان تعيش بوصمة عار ان انت الشخص المتألم، انت الضحية طول الوقت، لكن ربنا خلقك قوي وعندك إرادة قوية تقدر تتخطى الألم وتسرده وتحكيه كقصة وعبرة تتعلم منها. حلقتنا النهاردة خلصت، لكن حقيقة

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حتة في الدنيا، صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بدايه الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيويه، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقه. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يكرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة. بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك, ليس مثلك.
0: تصنع العجائب, أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب تستطيع كل شيء. مبارك اسمك, نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك, نتضع أمامك, نعظم اسمك. اسمك عظيم, اسمك عظيم, اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع, ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع, نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الانسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه اوقات اقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما احنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايز شجعنا ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: اتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيا؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقولي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرفة فهوش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده، انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظه اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقية واسباب منطقية واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص ما حدش كلمني عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال ليه عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, غالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عليا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عمية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده. تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها واحنا مش بناخد بالنا منها واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لانه الـ الـ الـ الخطوة الجاية في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة او ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني فوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا معرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا، مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو، لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نرجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين جاية, منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما.

محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير، لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا؟ وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت؟ يا ترى ليه؟ ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر؟ لو بيتكرر ليه وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه؟ كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب اسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا اناني شوية، خلي بالك من ده، لانه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من اخطر العلامات انك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، انا مش حزين، مش مثلا عندي احساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجه مثلا كنت مستنيها، هوايه، قرايه بقى، رياضه، وقت مع العيله، وقت صلاه، قرايه روحيه، ايا كان ايه هي. بس في اوقات كده احنا بنوصل لحاله من الفتور، حاله من انه تمام مش فارقه خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين. فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة أعمق بكتير وأكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة أو خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط،
وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله لازم نصدقه، لكن محتاج

اجي اقف وراجع نفسي لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة، لازم اقف وراجع نفسي لما لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول اه ده صح ده غلط، انت عصبي اه فعلا بقيت عصبي ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ. خلي بالك انه انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني اه ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسال طب هو معقول كل الناس شايفه حاجه غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجه غلط، فمحتاج نقف وقفه نركز فيها هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر؟ ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لأ انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لأ انا ما اتغيرتش انا زي ما انا؟ يا ترى ليه؟ ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريم الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. نسمع التريم الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: dall'Aragnina, alla Radio Sun.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا اشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوبايه شاي بستة جنيه، هاتهم بعد اذنك بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها. فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى امنا برضو، ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على المبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع على النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب على فكرة، الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا، ده انا اتغيرت الاحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكتب بس كدبه بيضة يعني, دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي يعني, مش قصدي حاجه وحشه يعني, وكأنه انا بقارن نفسي بمقارنه اللي تريحني, مقارنه تخليني ابقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود او وقت او اي حاجه. وساعات احنا عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها, يعني في وقت احنا بنبقى عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود, مش عايزين نبذل مجهود, مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا, مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصوره مختلفه عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير, شايفيني خادم, شايفيني اب, شايفيني ام, شايفيني صاحب كويس, ان كان انا مش عايز الصوره دي تتهز, انا مش عايز الصوره دي تتغير. ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصوره حتى لو الحقيقه مختلفه. والغرور دايما مش صوته عالي, الغرور في يعني مش على طول صوته عالي, اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده, لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم, رفض ان اسمع, رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور, وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن فوقات كتير ال ال ال الغرور ليه اشكال تانية, زي ان انا مش عايز اتعلم, انا مش عايز اسمع, انا مش عايز اراجع نفسي, زي ان افضل بقى اقول انا فاهم, انا عارف, انا مجرب, محدش يقول لي, انا كل حاجة تمام, وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي, انه انا مش هتغير, انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر, ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه, ده اوقات بيخلينا نسوق, خلينا نروح للاسوء, نروح للحته الاوحش, نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي, لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي. مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان, زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور, لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية, دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص تحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة, أنا محتاج أتغير, أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس, أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبة لنفسنا, مش الناس اللي بتقولها, انا اللي بقولها, انا اللي بقول اكبر كذبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين, لكن اننا مش عايزين نعرف, يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل تصرفاتي. يعني يبقى الموضوع بالعقل, يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقه غير عاديه يعني. ودايما اسال السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسال بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس, لان اغلبنا هيقول انا كويس, انا تمام, انا زي الفل. السؤال ايه الحاجه اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين, ما تقول لي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفتره الاخيره دي, انا مش مركز قوي, فممكن تقول لي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعه, او بقيت اقل اهتمام, او ان بقيت مشغول طول الوقت, او ان بقيت اقل رحمه, او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني, انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا, يا ترى ايه الحاجة اللي اتغيرت فيا, لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حتة مهمة, اختار الناس اللي ليها الحق تقولك الحقيقة. ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت، بقى قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش، وشجعك جدا جدا جدا على ده، انا شجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال، بدل ما تدافع اسال، بدل ما تقول انت فاهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هات لي مثال، قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح، وفي الحالتين عشان نبقى متفقين انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيره. القرارات الكبيره مهمه طبعا ركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيره، هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى، انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف، يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجة، او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الأسئلة المهمة قوي قوي من أن سألناها لنفسنا. خلي بالك أنه مش لازم أعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة أنك أنت تغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم أصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. إحنا للأسف للأسف للأسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيرجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام او ابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغرط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخليناها تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما بيبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ أنا كتمام أنا زي ما أنا زي الفول، وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقولك أنا عايز أتعلم أنا عايز أتعلم. الإنسان الناضج مش اللي وصل إنه يعرف نفسه بالكامل، الإنسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه أكتر وأكتر. في أول حلقتنا وإحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا تغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت أهدى، في ناس بقت أصعب، في ناس بقت أقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت أحن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين إن التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في إن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متاخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكره حد يقولك انت اتغيرت، لكن المره دي اتمنى تكون الجمله حلوه ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لأنه في النهاية أجمل اكتشاف في الحياة مش إنك تعرف نفسك مرة واحدة، أجمل اكتشاف إنك تقضي وقت طول عمرك مستعد إنك تعرف أكتر وأكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز أفكركم إنه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

فقال بلعام لبلاق: ابني لي هنا 7 منصات، وأعد لي هنا 7 ثيران و7 كباش. فعمل بلاق كما قال بلعام، وقدم بلاق وبلعام ثورا وكبشا على كل منصة. فقال بلعام لبلاق: قف أنت عند قربانك، أما أنا فأذهب لوحدي، لعل الله يأتي ليقابلني، ومهما يعلن لي أخبرك به. ثم صعد إلى صخرة، فجاء الله إلى بلعام، فقال له بلعام: أعددت 7 منصات، وقدمت ثورا وكبشا على كل منصة. فوضع الله رسالة في فم بلعام وقال له: ارجع إلى بلاق وبلغه هذا الكلام. فرجع بلعام إليه ووجده واقفا عند قربانه هو وكل رؤساء مؤاب، فنطق برسالته وقال: من آرام أحضرني بلاق ملك مؤاب من الجبال الشرقية، وقال لي: تعال عن لي يعقوب، تعال اشتم إسرائيل، كيف ألعن من لم يلعنه الله، وكيف أشتم من لم يشتمه الله؟ من قمم الجبال أراه، ومن التلال أشاهده، هو شعب فريد لا يحسب بين الأمم الأخرى. بنو يعقوب هم كالتراب في الكثرة، من يقدر أن يعدهم؟ من يقدر أن يحصي ولو ربع بني إسرائيل؟ ليتني أموت موت الصالحين وتكون آخرتي كآخرتهم. فقال بلاق لبلعام: ماذا فعلت بي؟ أحضرتك لتلعن أعدائي، ولكنك باركتهم. فأجابه بلعام: أقول فقط ما يضعه الله في فمي. فقال له بلاق: تعال معي إلى مكان آخر تراهم منه، فهناك ترى جزءا فقط من الشعب لا كل الشعب، فلعنه لي من هناك. وأخذه إلى حقل صوفيم على قمة الفسجة، وبنى 7 منصات، وقدم ثورا وكبشا على كل منصة، وقال لبلاق: قف أنت عند قربانك وأنا أقابله هناك. فجاء الله إلى بلعام ووضع رسالة في فمه وقال له: ارجع إلى بلاق وبلغه هذا الكلام. فأتى إليه فوجده واقفا عند قربانه ومعه رؤساء مؤاب، فسأله بلاق: ماذا قال الله؟ فنطق برسالته وقال: قم يا بلاق واسمع، اصغي إلي يا ابن صفور، ليس الله إنسانا فيكذب، ولا كبني آدم فيغير فكره، هل يقول ولا يفعل، أو يعد ولا يفي؟ إنه بارك، وأنا تلقيت الأمر بأن أبارك، ولا أقدر أن أغير هذا. لم يجد إثما في بني يعقوب، ولا رأى سوءا في بني إسرائيل، المولى إلههم معهم، يهتفون له لأنه ملكهم، الله أخرجهم من مصر،
هم أقوياء كالثور الوحشي. لا ينفع السحر ضد بني يعقوب، ولا العلم بالغيب ضد بني إسرائيل. منذ الآن يقول الناس عن بني يعقوب وبني إسرائيل: انظروا ما صنع الله، إنه شعب يقوم كلبوة وينهض كأسد، لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم ضحايا. فقال بالاق لبلعام: إذن إن كنت لا تلعنهم فلا تباركهم. فأجابه بلعام: قلت لك إني أفعل كل ما يقوله الله. فقال بالاق لبلعام: تعال آخذك إلى مكان آخر، ربما يرضى الله أن تلعنهم لي من هناك. فأخذ بالاق بلعام إلى قمة جبل فغور الذي يشرف على القفر. فقال بلعام لبالاق: ابني لي هنا 7 منصات، وأعد لي هنا 7 ثيران و7 كباش. فعمل بالاق كما قال بلعام، وقدم ثورا وكبشا على كل منصة.

0: اسم الله.
1: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهاردة حلقة جميلة قوي، حلقة يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس، في حاجة كده غريبة حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. و ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجه على فكره، العلاقات انتوا عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقه الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده بكل حاجه، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبه اللي بيبادلها الابن. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده. اي مسلسل، اي فيلم، اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملله الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف، أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالAI، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالAI، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الAI، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الAI بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في أثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت, بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية, ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح, لو انت فضلت تنزل صور ليك, يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر, لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا, مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك, لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية, ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI, الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI, لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI, ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة, لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة, بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي, لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر, لاني مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها, ومش هتقدر تتحمل شكلك, هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي بمناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي, وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي فيهات على الاي اي وليست الصور الحقيقيه. يلا بينا نطلع اول فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتير قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عينيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا نجري عليها نهتم بيها. خليني اقول لكم انه مثلا في الشلل في الصحاب، انا عايزه اقول انه ده مش حالات نادره، ده الاكتر. يعني القانون ده هو قانون الاكتر في الحياه. مثلا لما تيجي تتفرج على شله صحاب كده، هتلاقي في واحده دايما مثلا او واحد مايل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياه كلها ماشيه كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهارده الحلقه بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول إنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا وملي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده في حب، في امان، في هدوء، في سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مره اقرب قوي واهتم بيك واسال عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مره، احس ان انا مشتاق جدا وبعد كده احس ان انا لا لا لا, لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقة تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي أنا نفسي أكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده ويجي وقت تاني، أنا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، أنا بجد الشخص ده أكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده أنا مش عارفة أفكر صح ولا غلط. طب هل أنا بجد اخترته صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلساته ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكرة في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيرة قوي ابقى مستنية العلاقة ومستنية الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ اكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود اوعدك ان انا هتغير، انا مش هبقى كده، انا مش هختفي فجأة، انا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين ايه، والدايرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى ايه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. ان انا بتقول حلقة جميلة واغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا اكاد الاقي المشكلة دي يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا ان كل علاقات خمسة، ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش، بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ. لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر تلاتة، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوس كده نستمتع معك. شهر تلاتة بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لأن أوقات إحنا بنبقى متمسكين إن إحنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده، أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني احنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني تقصدي. ده حقيقي، عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقول لك اللي هو النعم المضمونه، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجه عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجه. فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا. يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شوية حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبة بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني ولا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ، وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مره تقول دي اخر مره. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مره تقرر تبعد، وايام وساعات كتيره قوي ترجع لنفس العلاقه ونفس المشاكل

تبقى الشخص مش معبرك وشايفه أونلاين وبيكلم ناس كتيرة جدا وانت طب ايه بالنسبة للسؤال بتاعي علامة استفهام بتاعتي ايه النظام ما ردتش عليها ليه فمعلش اكيد مشغول اكيد ما شافش المسج بتاعتي اكيد المسج بتاعتي نازلة لتحت قوي اكيد مش قصده لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها انت هترفضها فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده بس ايا كان لو في الحالة دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده اوقات كتيرة قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم يعني انا متمسك قوي في فكرة لما يحبني اكيد هيتغير لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير واكيد لما نتغير العلاقة بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقة مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكلة او مش عايز يتغير اصلا لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني تحس ان انت انا مش مرتاح انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان انا تعبت من لخبطة المشاعر دي في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين ومع ذلك بحبه متمسك بيه ومش قادر اسيبه انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه بس انا مش قادر اسيبه انا بحبه فعلا وبيبسطني والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات وانا اصلا ماليش في الحتة دي فبيطلع دمي تقيل اساسا بس بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده بحاول اعيش حياة مش حياتي عشان ارضي الشخص ده عشان يرضى عني بقى عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه طب ما احاول اتغير ما احاول ابقى روش ما احاول اعمل دايت كتير ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية السؤال اللي يخلي فيه فيصل هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره مش عايز أخسره عشان تعودت عليه يمكن هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل نانا بتقول شهر 4 يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص هو زي مثلا الاتنين المتجوزين تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الأرض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه بس يجي في البيت أنا تعبان أنا قرفان أنا مطالب طول الوقت برا البيت أكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو سيبوني بقى يا جماعة عيش على طبيعتي في البيت سيبوني يعني أحس شوية أن أنا مرتاح مش مضطرة أمثل زي اللي بعمله برا وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب ما بتزقهاش ليه فتحس انه في حاجة غلط هو انا وحشة قوي كده هو انا في ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجة بس هو أولوياته حاجة تانية هو عايز يظهر بكاركتر معين اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حتة الانبهار دي فتحس لا في في في حاجة كده غلط ان انا شهر 4 يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه ما تخليش تعلقك بالناس ينسى

0: تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك؟ يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت؟ حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي. حلو الحب التهديدي ده. ليس حب، الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان. يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير متاخدة غياب، كنت فين؟ لعل المانع خير. يلا نشوف شهر سبعة بيقول ايه. كم سبعة؟ احنا في شهر سبعة يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش. قوليلي كم سبعة عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر سبعة، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. اي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. اي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق انك تراجعها. ده شهر سبعة ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعه احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكله عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب. ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزه وجع دماغ، ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه. فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر، بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقه الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، أوقات قوي أكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني أن أنا حد مهم، فأنا متعلق بالحتة دي. ما هوش حب بس هو تعلق، وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، أن احنا ما بنبقاش عارفين هو أنا بحب بجد ولا أنا متعلق بس. أكتر حاجة يقولك هو أنا وناش ضمني، ما يمكن اللي أنا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقة اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانة هي مش مكانتهم، نشوفهم بصورة هي مش الحقيقة بتاعتهم، فندلهم تعاملات زيادة قوي وهم ما يكونوش أصلا بيستهلوها. أوقات طبعا بيكون في تربية غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقة مؤذية، فتبص تلاقي أنه لما تعب بيكرر. عارف لما يقولك ايه؟ ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك. لا، انا اتصعبت عليا قوي في حياتي، فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد. اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما لاقي حد بيحبني بأذيه زي ما انا اتأذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. اوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة, يعني السسبنس, يعني انه يعمل في, تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق, يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده, لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه الشخص التاني عايش على اعصابه طول الوقت, سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراء أسباب نفسية مش مظبوطة, لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة, مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا, وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني, وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده, فتبص لا ده توتر, ده تعب, ده في حاجة مش مظبوطة, ده في أوقات أنا مش ببقى فاهم نفسي أصلا, انا عايز ايه يا جماعه, انا متلخبط ليه, طب انا بحب ولا مش بحب, طب انا عايز ولا مش عايز, طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده, ومره فجاه نبقى محتاجين مساحه, لا اديني مساحتي لو سمحت, ومره تانية نقرب قوي, طب فين المساحه في وقت تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا. فده بيخلق توتر رهيب في العلاقه. فاوقات كتيره بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة, أو أنه شوية بقرب وشوية ببعد, أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني, لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه, أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق, ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق, والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه. غريبة جدا, يعني مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده مفهوش عيب, ده كويس قوي, إيه بس مش قادر أحبه, مش قادرة أقبله, وتتلام قوي على الكلمة دي. يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه؟ طب طلعي فيه عيب, اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه. مش مهم المشاعر, ما المشاعر بتروح وتيجي, ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها, بس هو فيه لا فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب, ده شغلانته كويسة, ده بيحبك, ده مش عارف ايه, ده ايه, طب ليه ما تاخديهوش, انا مش حاسة من جوايا ان في قبول, وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه, انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير, وانا مش قادرة اقبل فكرة انه اقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية, كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها ايه, ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وايه المشكلة انه قصير, يعني ايه المشكلة, مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لا عليه, مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته. تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه, عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده, انا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة, لا هي حتى لو انت شايفة قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده, الى اي مدى مش قادرة تتقبليه, لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك, لانه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة, ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل, هتلاقي نفسك مش مشدودة. حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي, ايه اللي انتوا بتتكلم اسر ايه وطول ايه, يا جماعة دي عندها نقطة مهمة, ما كل واحد عنده نقطة مهمة, ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك, بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها, ومش هينفع اقولها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة, انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه, فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست ان العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلاه, ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع, مش شايفة العيب ومش شايفة انها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة انها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها, عشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف, فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليك دي وضاعت وسط كل ياما في شخصيات عامة كتير جدا تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية هم مش شايفين العيب ده، بس دي شايفة العيب ده، فينفعش أقولها لبسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا أنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير، بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة أن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش أن أنا أوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم أنه هو شخص كويس. فعلى الشخص الآخر أنه يفهم النقطة دي، والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول ايه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي، وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا، وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني، يعني ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10، يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10، انت 10 يعني عدى صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده، لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو، وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحقه، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحبنا وجميع أبنائك، وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره، ويسر كل ما تعسر أمره، وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين، وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد، آمين آمين. حلوة الصلاة قوي، وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي، يعني من المعميق. أغسطس، يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه، وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك، افتكر إن ربنا اختارك الأول، إمتك جاية من حبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك، افتكر ان ربنا اختارك الاول، امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا، او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايلة وكويسة، بس الحقيقة ان احنا كده كده كويسين، كده كده ربنا اختارنا في الاول. مجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه، ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرنا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا، مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني، فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم، انا هفضل طول الوقت حتى صورة الشخص القديم قدامي، ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات، فانا بدفعه الضريبة بالمشاريب كلها. يعني هتدفع تمن غلطات اللي قبلك، ودي طبعا اكتر غلطة في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي، بحسها فيها أمان رهيب، مش زي ما العالم هيديك وربنا هيدينا، لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسة انك مش عايزة التعامل، مش عايزة التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكلة في الدلقة دي، عارفة اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي، فلما تقرب تدلق قوي، بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للأسف، ما بنفهمهاش انها محبة، ما بنفهمهاش انها رومانسية، ما بنفهمهاش، احنا بنقول عليها تلزيق، بنقول عليها قرب زيادة قوي، بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده، انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي، بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر، يلا بينا شهر نوفمبر يا مجدة. ما تتعلقش بمن يتغير، تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير، تعلق بمن لا يتغير. فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين، بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم، بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير، وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير، انا عليا ان انا افهم واشوفه اتغير ليه، واستوعب هو رايح فين وجاي منين، واتكلم بصراحه. انا دايما بقول يا جماعه لازم نتكلم بصراحه ومواجهه. يوم 10، بصي يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفله عيد ميلاد معموله لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفه 10/7 ده كان يوم ايه، بس يعني اتمنى انك تحضري حفله عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج مين وصل. يا ناس عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل، صباح الخير واستعادة يا فينا، صباح الخير على كل حبايبنا في صباح سما. صباح الفل عليك يا جمال، يومك مليان بالبركة والنعمة يا ناس يا عسل. جمال وصل يعني اللي هو ايه بقى، انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي، فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزيق، بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض، امتى اقول على التلزيق ده حب، وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهايس عيد ميلاد دنيا. يا جماعة مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن اعياد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7، فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض، علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

0: زي دويو يا دنيا. كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني. كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، أو مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حطنا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حسنها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، و يعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة او حاجة معينة او بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، ان المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة اصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه قال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال لله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة انه الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي واحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا استخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني انه معنى كده انه الله بيدينا أيام حلوة وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهنش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابته قوي، خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. دنيا بتقول بامانه ان نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس او واتس، شكرا خالص يا فينا على محبه. ليه ليه ليه؟ لا ثانيه واحده، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمه دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليك سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره. بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل لك جلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا طول الوقت، عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده تقرب الناس، ولما تقربهم تبدأ تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفاية بقى قرب شوية. الناس دي بتبقى متعبة وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقة، وتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضة غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني. فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز. فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني، خليكي في بلدك بقى وانا هرجع بلدي. فقالت لها لا يا نعمة انا مش هسيبك، انا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لان المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبة وبتشتغل علشان تأكل حماتها، ف يعني سأل عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صلة ما بينهم. فقال يا جماعة انه الست دي كل اللي هي عايزة وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحه ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقه جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها. قال له لا انا مش هاخدها. قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى، علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان أمين جدا في علاقته، حس أنه معجب، حس أنه ممكن يرتبط بيها، حس أنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأنه الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأنه هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس انه هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفة انها تعرفه، او الناس ملهوفة انها تقرب منه، بس في الحقيقة هو مفيش بركة عنده، لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال لنفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء، هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات تعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ أو لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة وبتعايد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد حقيقه علميه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي، فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها أن أنا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص أقل إتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها أن أنا أكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فأقول له بعد إذنك أنا مش فاضي، مع أنك أنت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس، أنا لو فاضي عيني ليك، أنا الوقت عندي متاح، فأنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول، اي حاجة لا. لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شئنا أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. إننا في التعليقات، أو لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، أو لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي إن هو يتعب، يعني هو محدش نفسه إنه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومانجيري، تومانجيري هي فيها جزء تومانجيري، بس هي عايزة حكمة بقى، يعني تومانجيري لطيف بس يعني في حتى في توم اند جيري كانوا اوقات كتيره وحلقات كتيره قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياه مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش توم اند جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجه تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من أقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، إنه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، إن المخ بيعتبر إن دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه أنا مستني المكافأة اللي أنت هتدهيني، إمتى هترضى عني؟ لما بترضى عني أنا ببقى في قمة السعادة، فأنا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لأنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إن هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعت المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب, هو مش عايز يسمع اخبار وحشه, هو بطبيعته قلقه متوتر, فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا, هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايره حياتك يكون اتاخر شويه, يعني انا في مثلا في واحده ما اعرفهاش قعدت معاها قاعده بتقول لي لما تروحي طمنيني وبعتي لي مسج. بصيت كده من جوايا, اللي هو ابعت لك مسج ليه؟ ايه يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش؟ يعني في ايه؟ ايه الاوفر ده؟ فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده. هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي, بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس, مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه, فبترجم ده انه تحت الحب. فبقولها ايه اللي ايه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا, هو مش حب, انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني, انما انت عندك توتر ومقلق, انت قلقانه وخلاص, فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده اوقات لما بخاف قوي على الشخص انا متخيله ان انا مهتميه بيه, لا انا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوه باهتمام الشخص وملوش دعوه بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حته القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه, تومان جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل تومان جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو, انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ لاي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقال النوع من الاحترام, يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني, فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدي شرحتي كلام قلوبنا, شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا, تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم, ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون, وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده. فخلاص, عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته. ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني, علشان المحبة اللي بيدهاني, عشان بيسمعني, عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا, بس هو ده مش صح, وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده, ومش كل شخص بيريحنا هو ممل, لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصيه ممله. لا, مش كل شخص بيريحني ممل, ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا, ومحتاج ابص بنظره تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل, ما يمكن هو بيقدم بحب, هو بس محتاج حدود. انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكره قربه وفكره بعده. طيب خلينا ناخد فاصل, وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه, ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة, أنت محتاج تواجه نفسك أن أنت شخص بتعمل كده. لو أنت بتعمل كده, لو في حياتك في شخص أنت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه, أنت محتاج تعترف بده. أوقات ما بيبقاش العيب عندنا, اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي، جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو، بس انت بالنسبه لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحه زياده الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما اوقات احنا برضو بنقرب بزياده قوي والشخص اللي قدامي مبيبقاش عايز القرب ده وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وايه بعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمك.

راديو سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه، المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة. بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد، وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق، وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه. بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس، ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت

يوعده انه هيتغير وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك تفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم اسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مره بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله وهو متاكد وانت متاكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النيه والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل انا من الناس اللي طول الوقت متعلق اكتر ما بحب الشخص ده؟ هل انا بقدم اوقات زياده قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل انا شخص خايف من الوحده فانا بجبر الشخص انه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل انا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان انا بخاف من القرب والعلاقات الزياده؟ قبل ما اروح عاتب ولوم، انا محتاج ارد واعرف نفسي من خلال الاسئله دي، هل انا فيا الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. اي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات ان هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين ان انا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحه للطرف التاني انه يتحمل مسؤوليه العلاقه هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايله على عاتقها مسؤوليه انه يكمل العلاقه، مسؤوليه انه العلاقه ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشه طول عمرها بالاتب ده، بالحموله دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكره ان العلاقه تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكره ان العلاقه تكمل، العلاقه مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغايه امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا، هو عايز يجري ويهرب ويسيبك ولا عايز يرجع لك ويبدا معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديده ولا لا. العلاقه اي علاقه صحيه بين اتنين مش شخص واحد، فلو انت شايل الحموله لوحدك يبقى العلاقه دي فيها حاجه غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش، لو متضايق عبر، لو محتاج مساحه اقول، لو زعلان واجه باحترام، لانه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقه، مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة، احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب، محتاجين نبطل الحتة دي شوية. نحلل في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي يا جماعة، الحلقة خلصت، معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع علشان مش موجودة الخميس، فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة وموضوع جديد. صباحكم زي الفل كالمعتاد، الحلقة قفلت على ايدي يعني.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. أوقات كتيرة بنتساءل إزاي ممكن نبطل خطية؟ إزاي ما نغلطش؟ إزاي نتفادى الخطأ؟ البعض بيقول إنه أضبط نفسك، خلي عندك كنترول، اعمل ضبط نفس. لكن الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا إنه في وسيلة ينفع تحفظني من الخطأ، في طريقة الكتاب المقدس بيعلنها لينا إنها ممكن تخليني مغلطش، سواء قدام الرب أو مغلطش قدام الناس. الطريقة دي هي كلمة الله نفسها. في مزمور 119 وعدد 11 بيقول كاتب المزمور: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. كاتب المزمور بيقول: أنا وضعت كلامك في قلبي، خبيته، أنا ارتبطت بالكلمة. الكلمة أحبائي، الإنجيل، كتاب مقدس، ليها سلطانها، وأنا بحوش الكلمة إنجاز التعبير في أعماقي. أنا بقضي وقت قدام الكتاب، الكلمة بتنقيني. خبأت كلامك في قلبي، والنتيجة إيه؟ لكي لا أخطئ إليك. وكأنه الرب عاوز يقول النهاردة إنه كلمة الله لما تكون مستخبية جوايا، لما يكون عندي ودائع روحية من الكلمة، لما يكون عندي حقائق كتابية وحق كتابي مغروس في حياتي، مش بس مجرد معرفة كتابية لكن حقائق معاشة من كلمة الله مستخبية وسط عالم بيفرض عليا حقائق تانية، زي مثلا خد حقك ولو سبت حقك هيقولوا عليك إنك ضعيف مثلا يعني، ولو سكتي لجوزك أكتر من كده بعد السنين دي الحقيقة الوضع هيتطور وهيبقى أصعب من كده. الكتاب المقدس، الكلمة، الوصية المخبأة في حياتي تيجي تقولي عكس كده تماما، تيجي تقولي أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. أوقات كتيرة أنا بستقبل من العالم وعيش ومش مدرك إنه اللي بيفرضوا علي العالم من مبادئ مغلوطة لا يتناسب مع كلمة الله. عايز تعيش صح بدون غلط، خبي الكلمة في حياتك، خبي الوصية في حياتك. تقولي أعملها إزاي دي؟ أقولك نبتديها مع بعض. خد قرار إنك تقعد كل يوم مع الكتاب المقدس، لكن أول حاجة نعملها تعالى قضي وقت للصلاة وقول له: يا رب فهمني كلمتك، انقل لي صوتك من خلال الكتاب المقدس. ليه بصلي كده؟ لأنه الكتاب المقدس ده كتاب ربنا، ولو ربنا ما أعلنش لي الكلمة أنا مش هعرف أفهمها. فقضي وقت أطلب الرب، أطلب معونة الرب إنه يفهمك كلمته. الأمر الثاني، ابتدي اقرأ الكتاب المقدس حتى لو صعب عليك، حتى لو مش فاهم كل حاجة. ثق تماما إن الروح القدس هيعينك علشان تستقبل وتفهم المعنى اللي ربنا عاوز ينقله ليك. الأمر الثالث، شوف الرب كلمك في إيه، طلع حاجة أو أكتر الرب كلمك فيها، الرب وضح لك صوته فيها. قد يكون شيء غلط عاوزك تتغير وتتوب عنه، قد يكون وصية بيوصيك إنك تعملها، أو أياً كان الأمر اللي تكلم بيه الرب لحياتك. الأمر رقم 4، خد قرار جديد بأنك تعيش زي ما ربنا كلمك. فمثلاً لو ربنا كلمني عن الغفران، خد قرار إنك تغفر للي أساءوا إليك، وبكده أكون فعلت كلمة الله في حياتي. أكون بلغة مزمور 119: خبأت كلامك في قلبي، أنا وضعت الكلمة في قلبي، والنتيجة لكي لا أخطئ إليك. الكلمة تحفظني، الكلمة وإيداعها في حياتي يحفظني من الغلط، يملاني بالحق، يملاني بالصح، يخليني أسلك بالبر، يخليني مغلطش. الكلمة تحفظني، لما أدرك ماذا يريد الكتاب المقدس مني مش هغلط. لما أكتشف إنه الصح موجود في حياتي، أول لما آجي في موقف أو في أزمة أو في حيرة واجي أخد قرار غلط، ألاقي الرب يلحقني من الودائع اللي موجودة في حياتي.
من كلمة الله اللي موجودة فيا، من المقاطع الكتابية اللي حفظتها واللي الرب حطها في حياتي، يبدأ يذكرني واكتشف انه يا رب انت وضعت كل ده في قلبي علشان تحفظني من الغلط. اصلي من كل قلبي النهاردة انه الكلمة تاخد مجالها في حياتك، انه الكلمة تاخد سلطانها في حياتك. يا رب انا بصلي ليا ولاخواتي، ادينا نعمة وادينا معونة علشان نخضع لسلطان الكلمة ونخبيها جوانا. يا رب سامحنا على كل مرة تعاملنا مع الكلمة بسطحية، كل مرة تعاملنا مع الكلمة على أنها مجرد كلمات بنرددها وخلاص، أو حبر على ورق، لكن أنت اللي قلت الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. نؤمن، نثق، نقدر، نجل كلامك في حياتنا. شكرا أنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ اغلبنا اتسالنا السؤال ده واحنا صغيرين. كل واحد كان ليه احلام وطموحات لحياته. اللي يقول كان نفسي اطلع دكتور، نفسي اطلع مهندس، نفسي اطلع لعيب كوره. كل واحد كان بيرسم شكل لحياته وهو صغير هو نفسه يكون ايه. بس في الحقيقه في الكتاب المقدس مفيش ولا مره ربنا وهو بيدعو حد كان بيساله هو انت نفسك تكون ايه، ولا انت نفسك تبقى ايه معايا. لما ربنا كان بيدعي ناس كتير قوي في الكتاب المقدس كان بيدعيهم وبيديهم مهمة معينة عشان يقوموا بيها. لما دعا بطرس من أول يوم قابله فيه قاله أنا عايزك تكون صياد للناس. لما دعا إبراهيم قاله يا إبراهيم أنا عايزك تطلع من أرضك لأرض أنا هديها لك. لما دعا موسى دعاه وقاله أنا عايزك تروح تطلع الشعب. وفي علاقتنا بربنا دايما ربنا بيدعونا لأمور، يمكن الأمور دي حتى ما تكونش جات على بالنا قبل كده. مكتوب كده لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لكل واحد فينا دعوة خاصة، دعوة فريدة، مفيش حد فينا شبه التاني. دعوات الله لحياتنا دعوة جميلة جدا ومختلفة. لما بنصلي وبنقول له يا رب لتكن مشيئتك وليأتي ملكوتك، هو ملكوت الله ده هيتحقق إزاي ومشيئة الله دي هتتحقق إزاي؟ مشيئة الله هتتحقق في كل مرة إحنا بنعيش الأعمال الصالحة، إحنا بنحقق ملكوت الله على الأرض، إحنا بنتحد مع إرادة السماء إن ملكوت الله يكون بيمتد في وسطينا. إحنا إيدين ورجلين ربنا اللي بتتمد للناس، إحنا قلب ربنا اللي بيتحرك للناس. والحقيقة ربنا ما عندوش دور كبير ودور صغير، أدوارنا كلنا مهمة وأدوارنا كلنا بتكمل بعض. وعمرك ما هتحس إن أنت عايش شبعان ومبسوط غير وانت بتحقق مشيئة الله لحياتك وبتحقق الدور اللي ربنا دعيك ليه. حتى المسيح نفسه كان بيدينا قدوة في الحتة دي، كان بيقول كده ان طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله. وان كان يسوع نفسه بيقول كده فما بالك احنا هنشبع حقيقي وهنعيش في ملء الفرح والسلام طول ما احنا عايشين جوه دايرة إرادة الله ومشيئة الله ودعوة الله على حياتنا. والحقيقة إن الدعوة الأولى اللي ربنا دعاها للتلاميذ قبل ما يقول لهم روحوا وكلموا الناس وروحوا وكرزوا وروحوا عملوا أي حاجة، أول دعوة الله دعاها لتلاميذه هي بيقول كده أقام 12، أول حاجة ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. الدعوة الأولى هو أن أنت تكون ملتصق بالرب، هو أن أنت يكون لك علاقة حقيقية من الرب. ودي النقطة اللي احنا بنتحرك فيها في الخدمة، دي النقطة اللي احنا بنتحرك منها لكل حاجة ربنا بيحركنا فيها. نفسي أدعوك كده وأشجعك أنه تعالى النهاردة والتصق بالرب وقوله يا رب أنا عايز أكون معاك، أنا عايز أكون في علاقة حية وقوية معاك، ومن الحتة دي أنا عايز أتحرك للأمور اللي أنت عايز تكون بتحركها في حياتي. تعالوا نصلي مع بعض كلمات الترنيمة الجاية وإحنا نقول كده يا رب أنا بحبك، أحبك رب يسوع، أتبعك ربي دوما، أنا عايز أكون دايما بتبعك، أنا عايز أكون دايما ماشي في الأمور وفي المشيئة وفي الأعمال الصالحة اللي أنت سبقت فعددتها لحياتي باسم يسوع.

يا رب احنا جايين يا رب نقولك انه يا رب احنا بنحبك، احنا عايزين نتبعك بلا رجوع، عايزين يا رب نعيش في الحتة اللي جنب قلبك قوي، فيكون جوانا احشائك ويكون جوانا يا رب قلبك، واللي على قلبك يا رب يترسم جوانا وصورتك يا رب تترسم جوانا. يا رب بصلي كده يا رب انه يا رب نكون دايما في الحتة القريبة قوي قوي قوي من قلبك، ناخد كل اللي على قلبك لينا وناخد كل اللي على قلبك يا رب للناس اللي حوالينا. يا رب اشكرك لان دعوتك يا رب هي بلا ندامة. يا رب بصلي كده انه نعيش في ملء الدعوة وفي ملء مشيئتك يا رب كل ايام حياتنا، مفيش امر يسلب، مفيش امر يا رب ما يتمش يا رب زي ما انت عايز. بصلي يا رب انه تعالى تمم مشيئتك في حياتنا.

0: سعيد مع حنين عبيد.
1: أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب، أرحب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، كندا، أمريكا، أوروبا، شمال أفريقيا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية والروحية. قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية وأيضا الروحية، وأصلي أن تكون هذه الكلمات بهذه الحلقة سبب بركة لكم جميعا أحبائي المستمعين. يسلط الإنجيل الضوء على قيامة يسوع من بين الأموات، ولا تزال حتى اليوم ضجة كبيرة حول قيامة يسوع المسيح التي غيرت مجرى تاريخ البشرية. فبعد أن صعد إلى السماء بصفته البكر من بين الأموات سيقوم كل إنسان، وهكذا أصبحت قيامة المسيح محور الإيمان والرجاء، بل هي الحدث الأكبر والأهم في قلب تاريخ الكنيسة والمؤمنين، لأنها حضارة الحياة التي بناها المسيح في قلب كنيسته جوابا على حضارة الموت التي بناها الشيطان. يتردد في العالم بأسره صدى تحية الجماعة المسيحية الأولى: المسيح قام، حقا قام، قام وعلمنا انتصار الحياة على الموت. وكل قلب بشري ينتظر هذه البشرى السارة، ومن هنا تكمن أهمية البحث في وقائع النص الإنجيلي وتطبيقاته، وسندرس هذه التطبيقات بنعمة الرب في هذه الحلقة. أولا، في يوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر عند الفجر والظلام لم يزل مخيما. حبائي، هذه القراءات من الترجمة التفسيرية: وظلام لم يزل مخيما فرأت الحجر قد أزيل عن القبر. يوم الأحد في الأصل اليوناني معناها أول الأسبوع، ويسمى اليوم الثامن بعد نهاية الأسبوع السابق. ذلك الوقت اتخذ المسيحيون يوم الأحد يوم راحة تذكارا لقيامة السيد المسيح له المجد، اتخذوه يوما بدل يوم السبت وسمي يوم الرب. وفي هذا اليوم تلتقي جماعة المؤمنين كلها بالرب القائم. هذا المنطلق بدأ زمن جديد لعالم جديد، هو زمن الإيمان المسيحي. أما مريم المجدلية في الأصل، المجدلية هي مؤنث لكلمة مجدل، فتشير إلى مريم التي من مجدل، وكلمة مجدل تعني باللغة العبرية برج، وبالفعل كان في المنطقة برج أعطى لها هذا الاسم، ربما كان برجا للحراسة. والمجدل قرية تقع على الشاطئ الغربي من بحيرة طبرية عند مصب وادي الحمام في البحيرة، وتبعد عن بحيرة طبرية حوالي 5 كيلومتر. وطرد الرب يسوع من مريم المجدلية 7 شياطين، فقامت وتبعت يسوع وساهمت في سد احتياجاته واحتياجات جماعته، وثبتت إلى النهاية، فكانت مع يسوع وقت الصلب والدفن، وكانت من جملة النساء التي أتينا إلى القبر ليحنطنا جسد الرب يسوع. شرفها يسوع بأول ظهور له بعد قيامته، كلفها بأول رسالة تبشير: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وقد اكتفى يوحنا هنا بذكر مريم المجدلية ولم يشر إلى النسوة اللواتي ذهبنا معها، إذ وقفت بجوار الرب يسوع حتى موته على الصليب، وجاءت إلى القبر دون أي اعتبارات لما تواجهه من مصاعب، فحبها للسيد الرب يسوع المسيح نزع عنها كل خوف من الموت والقبر، وتمتعت بأول أخبار القيامة المفرحة المجيدة: القبر فارغ. أما عبارة الظلام لم يزل مخيما فتشير إلى الظلام الذي يكتنف الأرض منذ أن مات الرب يسوع ورقدت الحياة نفسها في القبر طوال السبت، وعبارة عند الفجر فتشير إلى اشتياق مريم المجدلية للقاء مع القائم من بين الأموات في أول فرصة ممكنة، باكرا دون تراخ أو تأجيل. عبارة الفجر والظلام تشير إلى مقارنة بين الظلمة والنور، النور الذي يشرق في الظلمات، وفجر القيامة يطلع ليبدد ظلمة القبر. فالنور والظلمة واليوم الأول في فجر القيامة والبستان في جنة عدن جميعها تلمح إلى قصة الخلق في سفر التكوين. فالقيامة هي بمثابة خلق جديد. أما عبارة الحجر قد أزيل عن القبر فتشير إلى باب القبر المفتوح، مع أن يسوع كان بإمكانه الخروج من القبر دون الحاجة إلى تحريك الحجر، ربما أزيل حتى يتمكن الآخرون من الدخول إليه ليروا أن يسوع قد قام. ويدل الحجر على أن قبر المسيح كان منحوتا في الصخر وكان مستدير يسد بابه حجر كبير. وداخل القبر وجدت مصطبة توضع عليها الجثة، وكان القبر خارج باب أورشليم في بستان. ويدل القبر الفارغ على أن عمل الله في يسوع لم ينتهي في الموت، لذلك فأن موت الرب يسوع بالجسد ودفنه في قبر نزع عنا الخوف من الموت. أسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع، وقالت لهما: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. تشير العبارة وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر إلى تقدمهما بين الرسل في الغيرة والإيمان والمحبة، وكونهما أكثر اهتماما بأمر يسوع من غيرهم من الرسل. عبارة بطرس تشير في معناها الأصلي إلى صخرة أو حجر. كان اسم أبيه يونا واسم أخيه إندراوس واسم مدينته بيت صيدا، ولما تبع يسوع دعاه صخرة: أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الصخرة، هذه الصخرة هي الأساس، اعترافه بالرب يسوع المسيح هو الأساس. الإنجيل لا يذكر اسم التلميذ الآخر، التلميذ الآخر الذي أحبه يسوع تشير إلى يوحنا الرسول وهو أحد تلاميذه، لكن لا يشير إليه في الإنجيل في هذه القصة. عرف الإنجيل أنه الذي أحبه يسوع، وربما الكاتب لا يفصح عن اسمه ليجعل كل واحد مستعدا، ليجعل كل واحد مستعدا مثل ذاك التلميذ الذي يحب يسوع ويحبه يسوع. نعم لم يذكر اسمه، لكنه ذكر الصفة: ذاك التلميذ الذي كان يسوع يحبه. يا ليت هذه الصفة تنطبق علينا اليوم ونحن ما زلنا في أجواء القيامة والفصح، نقول: يا رب نعم نريد أن نحبك. أحبائي دعونا نخرج لفاصل أول مع ترنيمة لكل الحمد يا إلهي مع فريق التسبيح، ونعود ونكمل في موضوع حلقتنا، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم جميعا، وأرحب بكم بعد هذه الترنيمة وهذا الفاصل. لكل الحمد يا إلهي، نجتني من الموت وبدمك اديتني حياة، أنقذتني من الموت يا إلهي الحبيب يسوع بموتك على الصليب وقيامتك المجيدة. ونتحدث في هذه الحلقة عن قيامة المسيح وأبعادها، أبعادها الثلاثة: التاريخية، الإيمانية، والروحية. يقول في القراءة في أصحاح القيامة: فخرج بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر. تشير عبارة خرج بطرس والتلميذ الآخر إلى تأثر التلميذين من الخبر، فأسرعا يتفحصا الأمر، ويدل عملهما هنا على علاقة الصداقة الروحية الجادة، كما نجدها مرارا في إنجيل يوحنا مثل الأصحاح 13، 23، 18، و15. وعبارة ذهبا إلى القبر تشير إلى تدافع الحركة، خرجا، ذهبا، أسرعا، وصلا، حيث توحي هذه الكلمات إلى ذكريات تاريخية لشهود عيان. يسرعان السير معا، ولكن التلميذ الآخر كما ذكرنا قبل الفاصل هو يوحنا، سبق بطرس فوصل قبله إلى القبر. وهذه العبارة يسرعان السير معا تشير إلى سرعة العمل المشترك بين التلميذين لاكتشاف حقيقة الأمر الذي نقلته مريم المجدلية لهما، وهذا العمل المشترك دليل الصداقة الروحية الجادة التي تحمل روح العمل الجماعي دون إعاقة الواحد للآخر. وكما يقول الحكيم سليمان في سفر الجامعة: اثنان خير من واحد، لأن لهما خير جزاء عن تعبهما. ومرة أخرى أحبائي المستمعين، ننوه هنا أن القراءات من الترجمة التفسيرية للكتاب المقدس. وعبارة التلميذ الآخر الذي سبق بطرس تشير إلى سرعة لكل منهما قدر طاقته، مما يلمح أن يوحنا كان أصغر سنا من بطرس، وإلى سرعة إيمان يوحنا التي تجعله يرى ويؤمن قبل بطرس. دخل، انحنى، فأبصر اللفائف ممدودة، ولكنه لم يدخل داخلا إلى الداخل. تشير عبارة انحنى إلى انخفاض مدخل الغرفة الخارجية للقبر. كانت النسوة تجتمع للتحنيط والبكاء، وجرت العادة في صنع أبواب القبور منخفضة لتسهيل سدها بالحجر. أما عبارة فأبصر في الأصل اليوناني تشير إلى نظرة عابرة، واللفائف هي قطعة من الكتان، قطعة ثمينة تصلح لدفن الأموات. هذا الكفن الذي اشتراه يوسف الرامي ليلف فيه جسد الرب يسوع المسيح الميت بعد إنزاله عن الصليب. كان يوسف واحدا من أعضاء السنهدرين، المجلس اليهودي، وآمن بيسوع، وعند القيامة ظلت الأكفان بالقبر. قام خبراء إيطاليون من جامعة البولتينيك في تورينو سانت 2014 بإجراء فحوصات، فوجدوا أن كفن تورينو يعود بالفعل إلى يسوع المسيح، إذ أنه يحمل آثار الصلب وملامح دم المسيح، وعدم وجود أي أثر لاهتراء الجسد الذي لف بهذا الكفن. وهذا يعني أن الجسد خرج من الكفن في وقت مبكر، ولم يترك مجالا كي تبدأ عملية التحلل للأعضاء كما يحصل عادة لغيره من أجساد الموتى. يحصل هذا بعد مرور وقت معين على الوفاة. ولو أن التلاميذ فعلوا هذا، أي سرقوا الجثة، لما سمحوا بتعرية الجسد وإهانته. ووصل سمعان بطرس وكان يتبعه، فدخل القبر وأبصر اللفائف موضوعة، والمنديل الذي كان حول رأسه موضوع لوحده بدون اللفائف. عبارة المنديل تشير إلى قطعة صغيرة الحجم من القماش الخفيف كانت توضع على الرأس، رأس الميت، بحيث يلف وجهه بالمنديل، كما حدث مع لعازر بعد دفنه. يقول: فخرج الميت مشدود اليدين والرجلين بالعصائب ملفوف الوجه في منديل. ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم: لماذا توضع الأكفان الكتانية منفصلة والمنديل وحدها ملفوفة؟ لكي تتعلموا أن التصرف لم يحدث في تسرع أو بطريقة صاخبة. هكذا عندما تسمعون أن المنديل في موضع وحده لا تسلكون كالقائلين بأنه سرق. كل تفاصيل اللفائف والمنديل تدل على أن حقيقة موت يسوع ودفنه في القبر وغيابه منه إشارة إلى قيامته. نعم، المنديل وضع لوحده، فهذه تشير إلى عادة يهودية. كان اليهودي حينما يقوم عن المائدة أثناء الأكل يترك المنديل، أي الفوطة التي يستخدمها في مسح يديه، ملفوفة مرتبة، وذلك في حالة عودته ليستكمل طعامه، وإلا يتركها بلا ترتيب. ويكون المعنى أن المسيح قام دون العودة إلى الموت ليكفن مرة ثانية، لكن يعلن أنه سيعود ثانية في مجيئه الثاني. آمين. أحبائي، سنكمل في الحديث بعد هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل، ثقتي إن أنت غلبت العالم والضيقات. نعم، غلب العالم والضيقات وغلب الموت وأعطانا الغلبة معه. فاصل ونعود ونكمل وإياكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم أحبائي، عدنا إليكم بعد فاصل وترنيمة ثقتي إن أنت غلبت العالم والضيقات. فلتعلن الغلبة في هذا الموسم، وبينما نحن مستمرين في الاحتفال بذكرى من أعظم الذكريات، القيامة. ونعم هي ليست فقط ذكرى عابرة، لكن القيامة غيرت الحياة وغيرت التاريخ. أبعاد قيامة المسيح التاريخية. نعم، قيامة المسيح هي حدث تاريخي، لم يشرح لنا أحد من الإنجيليين كيف قام، ولكن كشفوا لنا أبرز علامات قيامة المسيح كحدث تاريخي، وهو القبر الفارغ. لماذا كان فارغا؟ هناك احتمالان، إما أن هناك تفسيرات مزعومة، وأما أن المسيح قام حقا. إذن احتمالان، تفسيرات مزعومة وإما أن المسيح قام حقا. ما هي التفسيرات المزعومة؟ أهم التفسيرات المزعومة للقبر الفارغ هي أن يسوع كان مغمى عليه ثم استرد وعيه، لكن إنجيل يوحنا يرد على هذا التفسير بقوله: لم يكسر الجنود الرومان ساقي يسوع لأنه كان قد مات فعلا، فواحد من الجنود طعن جنبه بحربة كما جاء في نص الكتاب المقدس. أما يسوع فلما وصل الجنود إليه ورأوه قد مات لم يكسر ساقيه، لكن واحدا من الجنود طعنه بحربة في جنبه فخرج لوقته دم وماء. التفسير الثاني أن النسوة أخطأت وذهبنا إلى قبر آخر، فيجيب متى الإنجيلي أن مريم المجدلية ومريم أم يوسي رأتا يسوع وهو يوضع في القبر كما جاء في الإنجيل. أخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان خالص ووضعه في قبر له جديد كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر وانصرف، وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. يؤكد إنجيل يوحنا أن بطرس ويوحنا ذهبا إلى نفس القبر، فخرج بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر. التفسير الثالث: سرق لصوص مجهولون جسد يسوع، ويجيب على هذا التفسير متى ويقول إن القبر كان مختوما وعليه حراسة من حراس الهيكل كما جاء في الإنجيل في الأصحاح 27. ذهب عظماء الكهنة والفريسيون معا إلى بيلاطس فقال لهم: عندكم حرس؟ فاذهبوا واحفظوه كما ترون. فذهبوا وحفظوا القبر فختموا الحجر وأقاموا عليه حرسا. التفسير الرابع: سرق التلاميذ جسد يسوع، لكننا نجد في أعمال الرسل أن أفرادا من الجماعة المسيحية الأولى كانوا على استعداد للموت لأجل إيمانهم في المسيح المقام، إذ قبض الملك هيرودس على بعض أهل الكنيسة ليوقع بهم الشر، فقتل بحد السيف يعقوب أخا يوحنا، فلما رأى أن ذلك يرضي اليهود قبض أيضا على بطرس. لذلك فإن سرقوا جسد يسوع لكان إيمانهم بيسوع باطلا واستشهادهم لأجله لا معنى له. واقع الأمر أن بطرس ويوحنا أبصرا الأكفان والمنديل وتأكدا أن القبر فارغ، وهكذا المسيح قام حقا. التفسير الخامس: سرق رؤساء الكهنة والفريسيون جسد يسوع للاحتفاظ به. من ناحية يبين متى الإنجيل أن القبر كان محروسا ومختوما، ومن ناحية أخرى لو أخذ رؤساء اليهود جسد يسوع لأظهروه لمنع الشائعات عن قيامته، لأنهم كانوا يتآمرون كيف يحجبون أخبار قيامة يسوع. التفسير السادس: قيامة المسيح خرافة. لو كانت القيامة خرافة لما استطاع المسيحيون أن يبشروا بها في المكان نفسه في أورشليم دون أن يتوقعوا التكذيب. والواقع أن رؤساء اليهود لم يكذبوا الأمر، بل اكتفوا بالبحث عن تفسير آخر له، وهو التلاميذ سرقوا جثمانه. قيامة المسيح من بين الأموات هي معجزة كبرى يؤكدها التاريخ، حقا حدث تاريخي، حيث يتساءل القديس يوحنا الذهبي الفم بقوله: فما الغرض في أن المنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده؟ أجبتك لتعلم أن هذا الفعل ما كان فعل من كان مسرعا ولا مضطربا، من هذا الفعل صدقوا قيامته، من هذا الفعل صدقوا قيامته. وبهذه القيامة نحن منتصرون، وبهذه القيامة سيسحق الشيطان. فاصل مع ترنيمة باسمك نحن منتصرون، ونعود ونكمل وإياكم، ابقوا معنا.

كان شائعا في ذلك الوقت. لذلك قالت إلى بطرس ويوحنا الحبيب: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. حسبت مريم المجدلية أن كل شيء قد انتهى، ولكن قضية يسوع لم تنتهي، بل دل القبر الفارغ على أن عمل الله في يسوع ما انتهى في الموت. فكيف نرى الحياة الجديدة فيما وراء الموت؟ كما كان توما رمز لهؤلاء الذين يحتاجون لأن يروا لكي يؤمنوا، كذلك مريم المجدلية هي رمز للنساء اللواتي يحتاجن إلى أن يرين كي يؤمن. يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن مريم المجدلية وإن لم تكن بعد تفكر بوضوح في القيامة، بل ظنت أن الجسد قد أخذ، إلا أن يوحنا في إنجيله لم يحرمها من المديح عما فعلت. رأت مريم المجدلية أن القبر فارغ. هذا الفراغ للقبر هو معنى الحياة. يسوع الحي كشف وأعلنت قيامته من خلال القبر الفارغ. النظرة الثانية هي التحقق والنظرة التحليلية. تقوم هذه المرحلة بتحقق المرء من الحقائق. لما رأت مريم المجدلية الحجر قد أزيل عن القبر أسرعت وأخبرت سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع. الغرض من دحرجة الحجر أمام القبر لا يقصد به فتح الطريق أمام المسيح ليخرج، لأنه كان بإمكانه الخروج منه دون الحاجة إلى تحريك الحجر، كما دخل إلى العلية والأبواب مغلقة كما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 20. دحرجة الحجر أمام القبر غايتها إعطاء المجال لمريم المجدلية ولبطرس ويوحنا أن يدخلوا. جاء بطرس ودخل القبر فأبصر اللفائف ممدودة وتأكد أن القبر فارغ، ورأى الأكفان مرتبة في مكانها على الأرض، واستدل من كل ما رأى أن جسد يسوع قد تحرر من اللفائف والمنديل، ولكنه ظل مذهولا متعجبا متحيرا مما حدث. يصف ذلك في إنجيل لوقا: بطرس قام فأسرع إلى القبر وانحنى فلم يرى إلا اللفائف، فانصرف إلى بيته متعجبا مما جرى. النظرة الثالثة هي النظرة الإيمانية. لم يكتفي يوحنا أن ينظر نظرة تحليلية، بل نظرة إيمانية أيضا كما صرح في الإنجيل: رأى وآمن. فهم يوحنا فورا لغة القبر الفارغ والأكفان الموضوعة والمنديل ملفوفا على حدى. هذه التفاصيل تنفي سرقة الجسد أو نقله إلى موضع آخر، لأنه ما من سارق يترك الأكفان في مثل هذه الحالة. فحملته هذه العلامات على الاعتراف في الإيمان بقيامة يسوع. رأى وآمن. والجدير بالذكر أن الإنجيل لم يفصح عن ذكر اسم يوحنا ليجعل كل واحد منا مستعدا لأن يكون ذاك التلميذ الذي يحبه يسوع ويحب يسوع ويؤمن بقيامته. كيف يمكن أن يكون لدينا إيمان يوحنا الحبيب الذي أبصر ما وراء اللفائف التي كانت تحيط بالجثمان؟ انتقل يوحنا من العيان إلى الإيمان، والإيمان برهان الحقائق التي لا ترى. ذاك التلميذ الذي سبق ورأى الجرح في جنب يسوع المطعون بالحربة، كتب يوحنا في إنجيله عن يسوع: لكي نؤمن أن يسوع الذي من الناصرة هو ابن الله. وظهر يسوع في رؤى شخصية أيضا، ولن يقدر المرء أن يقبل حقيقة القيامة إلا بظهور يسوع القائم من بين الأموات ومقابلته ليسوع شخصيا، الأمر الذي يبدد كل الشكوك، ابتداء من مريم المجدلية، مرورا بسمعان، ثم الرسل، ثم توما الرسول، ووصولا إلى بولس الرسول. ظهور يسوع للمجدلية قال لها مريم، فالتفتت وقالت له: يا معلم، ربوني بالعبرية. لم يتقبل بطرس حقيقة القيامة مع أنه رأى علامات القيامة التي شاهدها يوحنا، ولم يؤمن بالقيامة إلا عند ظهور المسيح القائم ومقابلته شخصيا. كما ورد في إنجيل لوقا أن الرب قام حقا وتراءى لسمعان، وعندئذ قدم بطرس تعهده أمام الرب يسوع وكرس حياته لخدمته، وبدأ في إدراك واقع حقيقة وجود يسوع الحي. إن هذا الذي يظهر هو يسوع الناصري، والرسل جميعهم يرونه ويلمسونه كما حدث مع توما، يأكلون معه. إنه ليس خيالا، بل ظهر في جسده إذ أراهم يديه وجنبه. آمين. سنكمل في الحلقة بعد هذه الترنيمة فاصل مع ترنيمة كسرت سهام العدو مع فريق الحياة الأفضل، ونرجع ونكمل وإياكم، ابقوا معنا. كسرت سهام العدو.

0: الرب، نشكره على عمله معاك النهارده. مجدا للرب.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة والمباركة، كسرت سهام العدو عن ضمد الانتصار، أنت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. رجاؤنا مستمد من قيامة الرب يسوع المسيح، كما تحدثنا في هذه الحلقة التي بعنوان قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية والروحية. ظهر الرب يسوع المسيح لبولس الرسول على طريق دمشق كما جاء في تصريحه: حتى تراءى آخر الأمر لي أيضا، إنه يختار من شهوده رسلا له فيظهر نفسه لهم ولا يظهر نفسه للعالم، لأن العالم لا يعرفه، كما جاء في الكتاب المقدس. حقيقة القيامة تثبت في إيمان الرسل بعد ترائي الرب يسوع لهم. ترائيه هو يسوع المقام من بين الأموات، أي ظهوره لهم. يسوع احتفظ بظهوراته للشهود الذين اختارهم هو بنفسه، كما جاء في عظة بطرس الأولى في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني. فيسوع هذا قد أقامه الله، ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. وهكذا إن أساس الإيمان المسيحي هو أحداث جرت بالفعل، ونعترف بها من خلال شهادة شهود عيان جديرين بالثقة. فعيد قيامة الرب يسوع هو عيد قيامتنا، لأننا نؤمن بالمسيح وبقدرته الإلهية وبقدرة الله على إقامة الأموات، ولأن القيامة هي الانتصار والغلبة لكل مؤمن. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. آمين. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. صلاتي في نهاية هذه الحلقة لكل إنسان ما زال يبحث عن الأدلة والبراهين لقيامة الرب يسوع المسيح: هل قام بالفعل؟ هل سرق جثمانه؟ هل كذب تلاميذه كما درسنا ورأينا في هذه الحلقة؟ كل هذه الادعاءات سقطت، لأن الرب يسوع المسيح حقا قام من الأموات، قام وانتصر. هذا أعظم خبر. صلاتي أن يلمس الرب العيون ويزيل عنها القشور لتبصر نور القيامة، وتعرف حقيقة الرب المقام من بين الأموات، تعرف أن الرب يسوع قام وسيرجع ثانية، سيرجع ليدين الأحياء والأموات. فهل أنت مستعد لهذا اللقاء؟ هل أنت مستعد للقاء يسوع المسيح على السحاب ثانية؟ سيأتي كديان، سيأتي ليدين كل الشعوب. إن كنت لم تختبر ميلاد ثاني أو ميلاد جديد أو حياة جديدة مع الرب يسوع المسيح، بإمكانك أن تأتي الآن. الباب ما زال مفتوحا، والرب يسوع يرحب بكل إنسان يريد أن يعود من جديد إلى حضن الآب. قل له: يا رب يسوع، أشكرك على محبتك لي، أشكرك على صلبك، موتك، قيامتك حتى تعطيني حياة أبدية. أقبلك ملكا وسيدا وربا على حياتي. أعلن أنني سأخضع لك بالكامل. أشكرك على القيامة، أشكرك على النصرة، أشكرك على الحياة. يا رب، أصلي من أجل كل أحبائي المستمعين الذين انضموا إلينا ورافقونا في هذا البث الحي والمباشر، وكل من تعذر عليهم الاشتراك لأي سبب. إن كان مرض، أنت تعرف يا رب، أنت تلمس كل جسد مريض وتقيمه وتشفي بالتمام. تلمس كل حزين منكسر يبكي من أجل فقدان، من أجل أي أمور يمر بها. تعال يا رب بقوة القيامة، شجع وعزي والمس. انهض يا رب كل إنسان فتر وبردت محبته لك. إلهب القلوب من جديد بروحك يا رب، بروح الحياة والقيامة. آمين. أحبائي، إلى هنا أختتم هذه الحلقة، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد بنفس المكان والزمان عبر إذاعة صوت الأمل. وأترككم مع ترنيمة: إبليس تحت أقدامنا يسوع قام حول الظلام، مع المرنم المبارك زياد شحادي. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: ترى نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: هاي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيلة بارد ذاته والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقرين من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع. يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني في التجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شالوا كمان أو ساقوا لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بقرب بديك بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن
2: تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر الله
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس دار يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو ويعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار شديد. يعني يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي؟ أكل يا عم. الرب قام
3: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاء بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبس
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكرب بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب.
1: يا بزات قال لي جاب بنفس الفكرة. هاي قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب. ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك. إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المتجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي خلاص معنا بديك كل شيء بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق. قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب.
0: هو انتحار يعني. بينتحر فيه.
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: ويستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء. قال له ما حقا
3: جيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجر الجنه ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم. قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا على الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا ليه لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية. هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح.
0: فعشان انت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي انت اللي بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقه، لانك انت عارف الكلمه بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمه الله، يعني زول يتماسك بكلمه الله قويا ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه، اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمه الله، هو بطوال بخش عليه وبدك غيره افكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: انا لو داري اتكلم عن الله في المقطع ده بحس انه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الاله الله المجسد وفوق الانسان، انه رضا لنفسه انه يخوض تجربه زي دي او يكون في تجربه زي دي، عشان داري يوصل لي حاجه واحده، انه انا كانسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقه جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركه مع
0: في الشركه مع
1: صح. داري يوريني انه التجربه انا اقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، انه انا اعتمد على كلمه الله، انه انا اكون داري يوريني. يمكن لو داري احنا عدلها وكنت نتكلم على ابليس، لكن النقاط انا كيف انا ممكن انتبه. انا بحس انه الله من القصه دي كلها او من المقطع ده كله داري يوريني انه حتى ولو انت في العمق الالهي، حتى ولو انت ما في انسان ما بيجرب، لانه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا اخي الزول لو مرت هو خاطي، انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي، لكن لا هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد، ابليس يحاول يحاول يحارب ويحاول انه يدخل في التجربه وكذا، لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب على كلمه الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربه، ودليل على ذلك انه المسيح نفسه ابليس حاول انه يجرب، يعني من المقطع ده بياكد لنا انه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال ايمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد انه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة واحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون اضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن ابليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل انه ابليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجي، زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسرقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفع. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القطط بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هندك كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحن كان عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطة إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة، كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله وأنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي دار يستخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان، لو جعان قول لي ده. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز، يعني أنا على لقزاته
0: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط، ديما ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني ما...
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
4: ليلة قليلة
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم هاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان. لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
3: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سمر.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله إحنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله إدى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا إحنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقيه.

0: نقضي يومك معانا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله باه او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: 13.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس، بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي، وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤسائهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب، ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملاً إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: الصباح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوتي أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود؟ ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل،
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
12: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

اهلا وسهلا بيكم احبائي، سعيد خالص خالص اني اكون موجود معاكم النهارده. فرحان من كل قلبي اني اتقابل معاكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. برحب بيكم النهارده ومصدق جوايا توقع وايمان ان الرب عاوز يتقابل معانا. مهما كانت حالتك، مهما كانت ظروفك، تشدد وتشجع، ده وقت النهاردة نطلب الرب، ده وقت الرب عاوز يوصل لك. أنا مليان بالحماسة ومتشجع وجوايا انتظار للرب أنه يوصل لناس كتيرة النهاردة من خلال الحلقة في الوقت بتاعنا. مصدق أن ربنا عاوز يتقابل مع نفوس منحنية، نفوس فقدت الأمل، نفوس فقدت رجائها، وعندي إيمان أنه يتقابل الرب معاك حتى لو كنت في منطقة ضعفك بقالك وقت، لكن الرب عاوز يوصل ليك. ربنا بيحبك وعاوز يوصل ليك مهما كانت حالتك ومهما كان الوقت اللي انت قاعد فيه في هذه الحالة. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي على صفحة الراديو بيسمعونا من خلال صفحة راديو سامة، اهلا وسهلا بيكم. عايز كمان ارحب بالناس اللي بتسمعنا من خلال إذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتتابعنا على الابليكيشن بتاع راديو سما، اهلا وسهلا بيكم. واشجعك انك تكون بتحمل التطبيق ابليكيشن راديو سما، ابليكيشن اكتر من رائع، تقدر تحمله، هو متاح للنظامين الاندرويد وكمان الاي او اس. يكون بيفرق معاك قوي لانه مليان بكل برامج راديو سما اللي بيقدموها الزملاء الافاضل في الراديو، برامج اكتر من رائع. عايز كمان انوه انه راديو سما بقى متاح دلوقتي على النايل سات، فده خبر جميل، يعني تقدر تسمع وتشوف برامج راديو سما على النايل سات. عايز النهاردة نبتدي وقتنا بالصلاة، نفسي نصلي ونطلب بركة الرب على الوقت. تعالوا نبتدي الوقت كده واحنا بنقول رب بين ايديك الحلقة اوصل لينا وتكلم لينا. يا رب شكرا من كل القلب، شكرا انك حاضر في وسطنا يا رب، شكرا لانه النهاردة احنا بنعلن احتياجنا ليك، احنا مصدقين فيك انك موجود يا رب. مهما كان الحال احنا بنيجي نعطش ليك ونشتاق ليك يا رب، بنيجي النهاردة نطلبك للوقت بتاعنا يا رب. يا رب بنيجي بنصدق يا رب انك حاضر في وسطينا يا رب، بنيجي النهاردة نصدق انك تستعلن بقوة في وسطينا يا رب. بسلمك الحلقة بالكامل، بسلمك كل اخواتي اللي معانا دلوقتي يا رب، كمان بسلمك كل طلبات الصلاة اللي جات واللي لسه هتيجي. اوصل النهاردة لينا يا رب، اوصل لينا في اسم المسيح، امين امين امين امين. النهارده هنتكلم عن شخصيه في كلمه الله يمكن مش كتير بنتكلم عنها، هنتكلم عن واحد اسمه مفيبوشث. مفيبوشث مين؟ مفيبوشث ده وايه دور النعمه في حياه هذا الشخص؟ كيف تعاملت نعمه الله مع مفيبوشث؟ ده هيكون موضوع حلقتنا. تشجع، تشدد بالرب إلهك وصدق إنه ربنا زي ما قابل مفيبوشث عاوز يتقابل معاك. تعال نبتدي وقتنا وإحنا بنسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: أنت مدعو أنك تختبر قوة الله لحياتك. تابعنا في برنامج يا سامع الصلاة على راديو سامع.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني ومرة تاني بجدد ترحابي بكل الناس اللي معانا دلوقتي على الهواء. النهاردة زي ما قلت قبل ما نسمع ترنيمة هنتكلم عن شخصية في كلمة الله. ممكن تكون الشخصية دي مش معروفة للكل، يعني مش من الشخصيات المشهورة قوي، لكنها شخصية اتقابلت معاها نعمة ربنا بشكل غير عادي، وعلشان كده النهاردة هنتقابل معاها وهنقرب من هذه الشخصية وهنشوف ازاي الرب اتقابل مع الشخصية دي. نتكلم عن مفيبوشث. مين هو مفيبوشث؟ هي مفيبوشث هو حفيد الملك شاول، الملك الأول اللي كان بيملك على شعب الله، ابن يوناثان، يوناثان ابن شاول. مفيبوشث يبقى ابن يوناثان وحفيد شاول. هذا الشخص بنقرأ قصته الحقيقة في كذا جزء من كلمة الله، لكن أشهرهم هنقرب منها بعد لحظات في سفر صموئيل الثاني أصحاح 9. صموئيل الثاني أصحاح 9 بيتكلم على مفيبوشث، وبنعرف عن مفيبوشث أنه بعد موت شاول، مفيبوشث نتيجة الحروب كان هو طفل صغير، المرضعة بتاعته أو المسؤول المربية بتاعته بتجري به فوقع، سقط هذا الطفل، ونتيجة سقطته حصل مشكلة صحية مش عارفين إيه بالضبط، لكنه أصبح شخص أعرج، غالبا قد يكون كسر وما التأمش صح، يعني أيا كان لكنه أصبح شخص أعرج. خليني أقرأ معاك جزء من كلمة الرب أشجعك. لو معاك كتابك المقدس تقدر تفتحه، افتح معايا سفر صموئيل الثاني أصحاح 9، وتعالوا نقرأ مع بعض من عدد 1. بيقول الكتاب: وقال داود: هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ وكان لبيت شاول عبد اسمه صيبة، فاستدعوه إلى داود وقال له الملك: أأنت صيبة؟ فقال: عبدك. فقال الملك: ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ فقال صيبة للملك: بعد ابن ليوناثان أعرج الرجلين. فقال له الملك: أين هو؟ فقال صيبة للملك: هوذا هو في بيت مكير ابن عمئيل في لودبار. فأرسل الملك داود وأخذه من بيت مكير ابن عمئيل من لودبار. فجاء مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد وقال وسجد. فقال داود: يا مفيبوشث. فقال: ها أنا ذا عبدك. فقال له داود: لا تخف، فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد وقال: من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ ودعا الملك صيبة غلام شاول وقال له: كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعته لابن سيدك، فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك، وتشتغل ليكون لابن سيدك خبز ليأكل، ومفيبوشث ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي. آمين آمين آمين. قصة غريبة شوية، بنشوف ازاي انه داود الملك كان بيحب يوناثان ابن شاول. كتاب بيكلمنا عن محبة داود ليوناثان، يقول انه كان بيحبه جدا. داود قرب من يوناثان رغم ان يوناثان ابن شاول الملك اللي كان بيطارد داود، شاول كان بيطارد داود دايما عاوز يتخلص منه، حاسس بالتهديد من داود، فشاول كان دايما ضد داود على طول الخط انجاز التعبير معظم الاوقات. يوناثان ابن شاول نشأت بينه وبين داود صداقة، صداقة قوية جدا جدا. يوناثان كان بيحب داود وداود كان بيحب يوناثان. ولما مات شاول ويوناثان داود حب يكرم يوناثان فبعت يسأل. قال داود: هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ داود بيدور على حد من بيت شاول، بيدور لأنه كان بيحب يوناثان. هل في حد باقي من بيت شاول أنا عاوز أعمل معاه معروف؟ طيب داود هتعمل معاه معروف ليه؟ قال عايز أعمل معاه معروف من أجل يوناثان. يوناثان مين؟ يوناثان ده يعني عايز صديق ليا، إنجاز التعبير. فداود بيقول أنا عايز أدور على أي حد من بيت شاول أعمل معاه معروف من أجل يوناثان. كم المحبة اللي بين داود ويوناثان غير طبيعية، خلت داود يدور على أي حد بس من طرف يوناثان يباركه يعمل معاه معروف. خليني أقول لك خبر كويس، إنه إذا كان داود بيبحث عن شخص من بيت شاول يعمل معاه معروف من أجل يوناثان، فأنا عندي خبر كويس ليك. الآب السماوي يبحث عن أي شخص، يبحث عني وعنك وعن حضرتك، علشان يعمل معانا معروف مش من أجل يوناثان، لكن من أجل الابن الحبيب، من أجل شخص الرب يسوع المسيح. إذا أنت في المسيح النهاردة، الله بيبحث عنك، عاوز يعمل معاك معروف. وإذا أنت لسه بعيد عن عن عن عن الرب، الله بيدور عليك، ربنا بيبحث عنك لأنه عاوز يتقابل معاك مهما كانت حالتك، عاوز يعمل معاك معروف من أجل يسوع المسيح، لأنه على الصليب مات الرب يسوع المسيح. وأنا عايز أقولها بملء الفم في هذه الحلقة، مات المسيح على عود الصليب لكل المجد، تجسد المسيح من السماء، صلب المسيح على عود الصليب لأجلي ولأجلك ولأجلك، دفن المسيح، قام المسيح من بين الأموات. فالله عاوز يعمل معاك معروف من أجل شخص الرب يسوع المسيح القائم من بين الأموات. ربنا بيدور عليك، عاوز تقابل معاك مهما كانت حالتك، مهما كانت ظروفك، بيدور عليك، عاوز يتقابل معاك وعاوز يعمل معاك معروف من أجل يوناثان، من أجل شخص الرب يسوع المسيح. داود بيبحث عن أي حد من بيت شاول، قالوا له كده في عدد 2: كان لبيت شاول عبد اسمه صيبة، فاستدعوه إلى داود وقال له الملك: أنت صيبة؟ فقال: عبدك. هذا الشخص، كلمة صيبة اسم معناه جيش. صيبة العبد ده قال له، بدأ يسأل يوناثان، بدأ يسأل داود ويقول له: في حد من بيت شاول؟ ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ داود بيدور على واحد من ريحة، يعني من ريحة يوناثان، إنجاز التعبير، بيحب يوناثان قوي، بيقدر يوناثان قوي، وعاوز يعمل معروف لأي حد من طرف يوناثان. أنا عايز أقول لك إنه لأجل المسيح الله عاوز يباركك، مش علشان أنا كويس أو أنت كويسة أو أنت كويس، لكن الرب عاوز يباركك من أجل موت المسيح. ربنا عاوز يتقابل معاك من أجل موت المسيح الكفاري، لأنه دفع ثمن الخطية. ربنا بيدور عليا وعليك وعليكي وعلى كل واحد وواحدة بعيدة النهاردة من أجل موت المسيح، من أجل عمل المسيح الكفاري. ربنا عاوز يقول لك: أنا عايز أقابلك لأجل المسيح، أنا أغفر لك خطيتك بسبب موت المسيح، أنا دفعت ليك كل بركة روحية في السماويات، ده إذا أنت ابن، من أجل موت المسيح، من أجل شخص الرب يسوع المسيح المصلوب القائم من بين الأموات. أنا عندي نعمة خاصة جدا ليك، أنا بحبك، أنا بحبك. داود يبحث عن شخص من بيت شاول. والحقيقة لما داود بدأ يدور، يقول الكتاب كده: فقال الملك: ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ أنا عايز أعمل إحسان الله مع حد من بيت شاول. فقال صيبة للملك: بعد ابن ليوناثان أعرج الرجلين. في واحد يا جلالة الملك, في واحد باقي من طرف يونسان ابنه, بس في مشكلة انه مش هيعرف يجيلك, ده اعرج الرجلين, في شخص اعرج الرجلين. فقال له الملك اين هو؟ فقال صيبة للملك هو ذا, هو في بيت مكير ابن عمائيل في لدبار, وبنعرف عن هذا الشخص ان اسمه مفيبوشث. مفيبوشث اسم معناه ينفث عار, اسم مفيبوشث كده معناه ينفث عار. هذا الشخص المدعو مفيبوشث اللي مليان بالعار اعرج الرجلين زي ما قلت في بداية الوقت, هو وقع, هو فقد الحركة, عامل زي الانسان الخاطي الاعرج اللي مش عارف يوصل لربنا. الانسان الخاطي مليان بالعار, مليان بالخزي, الانسان الخاطي عاجز عن انه يتقدم الى الاب السماوي ومش قادر يوصل لربنا. مفيبوشث هو شخص غالي على قلب داود بالرغم من عرجه, بالرغم من تعبه, بالرغم من اسمه انه مليان بالعار, لكن الحسنة الوحيدة انجاز التعبير انه هذا الشخص مفيبوشث هو ابن للملك حفيد للملك شاول وابن ليوناثان الغالي جدا على قلب داود. ليه ربنا بيغفر لي الخطية؟ ليه الرب بيسامح؟ ليه الرب بيغفر؟ ببساطة لأنه في شخص غالي, في دم كريم غالي الدفع فيا وفيك وفيك, في دم كريم, في دم سفك اسمه دم يسوع المسيح اتسفك على عود الصليب. هذا الموت البديل اللي عمله المسيح واللي قدمه المسيح يقدر النهاردة يستعلن في حياتك فقط إذا أنت فتحت قلبك ليسوع. عشان كده لو أنت لسه لغاية دلوقتي ما فتحتش قلبك للمسيح, ربنا بيدور عليك زي ما داود بيدور على مفيبوشث, ربنا بيدور عليك. وإذا أنت ابن حقيقي للرب لكن أنت شعر بالعار زي ما في بوشس ما اسمه معناه عار, ينفس عار, إذا أنت مليان بالعار, في مناطق في حياتك مليانة بالعار, ربنا بيتكلم ليك في هذه الحلقة. ربنا عاوز يقول لك النهاردة أنه مهما كان حالتك, مهما كان العار اللي في حياتك, مهما كان الخزي اللي في حياتك, مهما كان التعب اللي في حياتك, مهما كان المرار اللي في حياتك, ربنا عاوز يقول لك انا بدور عليك علشان عاوز انقلك من حاله الى حاله اخرى. مهما كان الحاله اللي انت فيها, انا عايز انقلك لمستوى تاني اسمه انه انا بحبك مش مكروه, انت لست مكروها لكنك محبوب. اذا كان الشخص الاعرج ده أصبح محبوب من داود الملك, فكم وكم ابن داود شخص الرب يسوع المسيح أحبني, يقول عنه بولس كده الذي أحبني, إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. رب بيحبك من أجل عمل المسيح, من أجل صليب المسيح. أول حقيقة النهاردة نقف قدامها إنه داود بيبحث عن شخص من بيت شاول. بص معايا في عدد 5 يقول الكتاب فأرسل الملك داود وأخذه من بيت مكير ابن عمئيل من لدبار. بعد داود وأخذ مفيبوشث. عدد 6 فجاء مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد, فقال داود يا مفيبوشث, فقال هأنذا عبدك. ايه ده حالة فيها داود بيدور على الشخص ده وبدأ يبحث عنه, بدأ يدور عليه بالاسم كده, بدأ يجيبه ويقول له انا بدور عليك انا عايزك. بيقول الكتاب انه لما دور عليه ولقاه بيقول كده بعت وجابه. بص في عدد تاني في عدد 5 يقول الكتاب هو ذا عبدك في المكان الفلاني, فأرسل الملك داود وأخذه. داود بعت وجابه, داود بعت هذا الملك عفوا بعت وأخذ مفيبوشث. دور عليه وجابه. فجاء مفيبوشس ابن يونسان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد. داود جابه وجاله مفيبوشس وهو ساجد. ونلاحظ في المقطع ده انه في مرتين سجد فيهم مفيبوشس. هذه المرة اللي في عدد سبعة اللي في عدد ستة خر على وجهه وسجد فقال داود يا مفيبوشس، فقال هانذا عبدك. هذه المرة هو سجود الخوف، وجاء مرعوب، هو جاي للملك بيدور عليه فعايز مني ايه ده، فسجد امامه، سجد سجود المرتعب، سجود الخائف. خليني اقول لك انه هذا السجود هو مرات، او هذا الاعتراف امام داود بانه داود الملك، كان نتيجة خوف مفيبوشس. مفيبوشس خايف جدا من داود، زي مرات كتيرة لما انا وانت وانت بنيجي ربنا نبنيجي خايفين، خايف انا في حياتي في امور، في خطايا، في شرور انا بعملها، فانا خايف، انا جاي ربنا وانا خايف. مش عارف كم حد فينا جرب الاحساس ده، لو انت جيت للرب وانت مرعوب. فمفيبوشس سجد امام داود، بس سجد وهو خايف. السجود الاول سجده وهو خايف. الانسان الخاطي بعيد عن ربنا، خايف من ربنا، تعال اقنع واحد خاطئ بعيد عن الله، غير تائب، رافض عمل النعمة، وقول له تعالى ربنا، يقول لك لا يا عم اجي ربنا فين، ربنا يرميني في الجحيم. هو خايف جدا من ربنا، هو مش مصدق انه ممكن ربنا يغفر خطيته، هو مش مصدق انه ممكن ربنا يقبله. مفيبوشس سجد، بس كان سجوده هو سجود الخوف. بص معايا في عدد 8 بيقول الكتاب، أو عدد 7 عفوا، فقال له داود لا تخف، فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. الحقيقة في المشهد ده بشوف حاجة غريبة قوي، أنه داود بيطمن مفيبوشس، أنت جاي لي مرعوب، صح أنت جاي بتسجد وأنت خايف، قال له لا تخف. ودي الكلمة، إذا كان داود كإنسان، داود الملك لكنه في الأول وفي الآخر إنسان، قالها لمفيبوشس وبدأ يقول له ما تخافش. فالرب النهاردة عاوز يبعت رسالة لناس كتير فينا، ما تخافش، ما تخافيش، اطمن، اطمني، لأنه الرب موجود في المشهد، اطمئن، لا تخاف. ما تخافش لأنه مش ما تخافش علشان الدنيا كويسة، بس ما تخافش لأنه إلهك صالح، ما تخافش لأن الرب ضابط الكل، لأن الرب مسيطر على الوضع، لأن الرب مسيطر على الخلايا السرطانية. ما تخافش، ما تخافيش، ما تخافش لو سمعت أنه المرض بينتشر في جسدك، ما تخافش، لأن الرب ضابط الكل، يضع حدا للمرض. يا رب أشكرك لأنك بتوصل دلوقتي لناس متألمين يا رب. لا تخف، قال له كده لا تخف يا مفيبوشس، ما تخافش،

أبوك، أنا هرجعه ليك، أنا هرجع لك كل حاجتك بتاعت أبوك بتاعت شاول جدك، كل اللي ضاع منك أنا هرده لك. داود بتعمل كده ليه؟ يقول عشان بحبه. عاوز إيه منه؟ هتستفيد منه إيه؟ ولا حاجة، بحبه. وهو ده الحالة، هي دي الحالة اللي ربنا عاوز يتكلم بيها ليك النهاردة، إنه رب بيحبك وعاوز يرد ليك كل ما سلبه إبليس، فقط لأنه بيحبك، فقط لأنها نعمة، لأنه أولها نعمة وأخرها نعمة، فقط لأنه عمل النعمة هو اللي بيلزم الله، إنجاز التعبير، إنه يتقابل معاك مقابلات جديدة. عمل النعمة هو اللي يخلي الرب يتقابل معاك ويقولك أنا عايز أرجع ليك في المسيح كل ما سلب إبليس منك. فلو أنت بتسمعني النهاردة وشعر إنه إبليس سلب منك فرحة، ربنا عاوز يدخل قلبك من جديد ويفرح قلبك، رب عاوز يتقابل معاك ويفرح قلبك ويفرح حياتك. مش عارف كم حد فينا يشعر إنه حياته مليانة بالحزن في هذه الأيام، حزين على ظروفك، حزين على أمور فقدتها، حزين على حاجات ضاعت من حياتك. ربنا عاوز يتقابل معاك مهما كان الحالة ومهما كان الوضع ومهما كانت الظروف، ربنا عاوز يقابلك مقابلة جديدة، رب عاوز يتقابل معاك مقابلة جديدة مهما كان الحال مهما كان الوضع، رب عاوز يرد ليك ميراثك في المسيح، كل مواريث روحية في المسيح رب عاوز يردها لك النهاردة. كتاب مقدس بيعلمنا انه الرب، قول معايا كده، باركنا، مش لسه هيباركنا، باركنا بكل بركة روحية في السماويات. فين؟ قول من فضلك، في المسيح. الرب باركني في المسيح، مش لسه هيباركني، الرب باركني. وإذا كان العدو بيحاول يقولك، إذا كان إبليس بيحاول يقولك إنه أنت مش متبارك، رب عاوز يرجع عليك كل مواريث وكل بركات روحية أصبحت من نصيبك في المسيح. رب جاي يقول لك يا حبيبي أنا أرجع ليك كل البركات الروحية دي، أنا أرد ليك كل مواريث روحية، أنا آجي وأعلن ليك أنه كل ميراث روحي النهاردة في المسيح ليك فقد، فقد بسبب أنك حاسس بالعرق زي ما في بوشس، مش قادر تيجي للرب، مش قادر تقف النهاردة قدام ربنا، مش قادر تعلن إيمانك، مش قادر تصدق، مش قادر تجري على المسيح وتستقبل ميراثك الروحي بسبب عرقك، كل مواريث فقدتها بسبب أمور، بسبب بعد عن الرب، كل مواريث فقدتها. رب جاي النهاردة عشان يقول لك أنا أرد ليك هذه المواريث مهما كان اللي فقدته، أنا أرجع ليك كل ما سلبوا العدو منك، أنا أرجع ليك كل حاجة إبليس أخدها منك. هل تثق؟ كم حد النهاردة يثق ويعلن بالإيمان؟ أيوة رب أنا مصدق أنه كل عرق في حياتي لا يؤثر، لكن النعمة تيجي تشلني، النعمة تيجي تشلني. داود مش داود الملك، لكن ابن داود، شخص الرب يسوع المسيح يجي يشلني النهاردة، النعمة تحملني. قول كده النعمة تحملني، إن رب يرفعك بالنعمة ويشيلك ويقولك يا حبيبي أنا ضار من العهد معاك، أنا أضمنك، أنا أرفعك، أنا أحملك، أنا أشيلك فوق الأكتاف، أنا أحملك من حالة اليأس وفقدان الأمل وأجيبك تاني علشان أعلن ليك أني أرد ليك كل حقول شاول أبيك. مش بس كده، لكن يقول الكتاب وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. داود قال لما في بوشس كده أنه أنت أتأكل كل خبزا على مائدتي، انت مش هتقعد مع الخدمين، انت هتاكل خبز مع الملك. الشبع مش بس رد المسلوب، لكن الشبع، النعمة التي تشبع حياتي. يقول كاتب المزمور كده الذي يشبع بالخير عمرك. هللويا. كم حد يثق النهاردة انه الرب يشبع بالخير عمرك، الرب يقودك، الرب يضمنك.
ما من كان الحال، ما من كان الظروف، الرب يضمنك، الرب يشبعك، يشبع كل جوع جواك. الإنسان على فكرة مرات كتيرة الجوع مش هو عند الإنسان، مش هو جوع الأكل فقط،

لكن في جوع كتير، في جوع عاطفي، في جوع للاحترام، في جوع للتقدير، في أنواع كتير من الجوع. مهما كانت حالتك، مهما كان نوع الجوع اللي انت بتكتاس فيه، الرب يقدر يطعمك، رب يشبعك مهما كان الحالة، رب يشبعك. الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. داود بيقول له أنا أطعمك، أنا أطعمك مهما كان الوضع ومهما كان الحال، أنا أطعمك. داود بيقول له أنا هأكلك، هتاكل خبز على مائدتي، أنت هتاكل من عندي. والنهاردة عايز أقول لناس بتسمعني، ربنا عاوز أطعمك من عنده. لا تبحث عن الطعام، لا تبحث عن الشبع في أمور في العالم، من فضلك توقف عن هذه الأمور. لا تبحث عن أمور في العالم، ما تدورش على أمور في العالم وتبحث فيها عن الشبع. ما تعملش زي الابن اللي كان ضال وراح كده في الكرة البعيدة عند الخنازير، وكان نفسه يأكل حتى من الخرنوب اللي بتاكله الخنازير وما كانش لاقي. لكن النهاردة تعالى وصدق انه ربنا عنده نعمة خاصة ليك، الرب عنده نعمة خاصة جدا ليك، الرب عنده مقابلة خاصة جدا ليك. الرب عاوز يقولك انه انا اضمن حياتك، انا اشبعك. ربنا بيقولك انا أأكلك، انا اطعمك. يا ما زوجات بيبحثنا عن الشبع بعيدا عن رب، ابحثنا عن الشبع في علاقات مع رجال. ياما رجال بيبحثوا عن الشبع في علاقات مع نساء، لكن ربنا جاي يقول النهاردة أنا ينفع أكون الشبع الحقيقي. أصله لما تخش في علاقة أو لما تخش في علاقة، ده مش هو اللي هيشبعك، ده مش هو اللي هيشبعك، لكن اللي هيشبعك بالحق هو إنك تقف قدام الرب وتقول له أنا مش عارف آكل، لكن أثق فيك إنك تشبع حياتي. قال المسيح هذه الكلمات: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. داود قرر أنه يشبع ما في بوشس. بص معايا في عدد 8 بيقول الكتاب كده: فسجد، ودي تاني مرة زي ما كنت لسه بحكي لك، تاني مرة يسجد، بس السجود الأول كان سجود خوف، لكن المرة دي سجود الحب وسجود الشعور بالامتنان. يا داود انت تعمل معايا كل ده؟ انا سجدت ليك في الأول، بس كنت جاي بخبط ركبي بتخبط في بعضها، كنت جاي خايف، كنت جاي مرعوب، لكن المرة دي انا جاي اسجد لك، بس سجود الحب، سجود اني مأسور بمحبتك، سجود الامتنان، سجود الشكر. سجد مفيبوشس وقال له كده: من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ مفيبوشس قال له كده: أنا تبص لي ليه؟ يعني تبص لي ليه؟ ده أنا عامل زي الكلب ميت، يعني أنا ولا حاجة، أنا ولا حاجة، لكني ممتن جدا جدا ليك. أشعر النهاردة أن الرب عاوز يتقابل مع ناس فينا، ربنا عاوز يقابلك مهما كان، لو أنت كنت مليان بالعار زي ما في بوشس، ربنا عاوز يتقابل معك. لو أنت أعرج، لو أنت مش عارف تقرب من ربنا، لو أنت عندك عرج في نفسيتك، عرج في علاقاتك، عرج في تبعيتك لربنا، مش عارف تمشي في سكة مستقيمة، أعرج، فأنت رايح جاي رايح جاي، عامل زي إيليا لما قال كده: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ أنت عملت روح هنا وهنا. لو أنت في الحالة دي، ربنا جاي يقولك أنا جاي أجيبك زيارة مليانة بالنعمة لواحد مليان بالعار. ما في بوشس المليان بالعار، ربنا جاي يقول له: حبيبي ما تخافش، أنا أزورك، أنا أتقابل معاك، أنا أنهي زمن للتشتت في حياتك. ما في بوشس أنت آخرك وآخر أحلامك أنك تلاقي هدمة تسترك وأنك تلاقي لقمة تشبعك، ده آخرك. لكن داود عنده أبعد مما تتخيل. داود قرر أنه يعمل معاك معروف، أو زي ما قال كده، يعمل معاك إحسان الله من أجل يوناثان.
داود قرر انه يقابل هذا الشخص بناء على حبه ليوناثان, وده اللي الرب عاوز يعمله النهاردة. ربنا بيدور عليك لأجل خاطر المسيح, وعاوز يقولك أنا أشبعك, أنا أرد اللي اتسلب من حياتك, أنا أرد كل ما أخده إبليس, كل اللي العالم أخده, أنا أرد ليك كل ما فقد في حياتك. مش بس كده, أنا أكون شبعك. هل تؤمن أن الرب يكون شبعك؟ يا رب بشكرك من كل قلب يا رب, لأنك إله كل نعمة يا رب. أشكرك لأنك أنت في المشهد يا رب. يا رب مبارك اسمك لأنك ضابط الكل. يا رب أنا جاي قدامك أنا وإخواتي النهاردة, يا رب جايين قدامك وبنقول لك شكرا لأجل كل بحث عننا يا رب, شكرا لأجل النعمة اللي بتدور علينا. أيوة يا رب, أيوة, شكرا, شكرا لأجل النعمة اللي بتدور علينا, شكرا لأجل النعمة اللي بتبحث عني يا رب. أشكرك لأجل النعمة الغنية يا رب. إذا كان داود يا رب قرر انه يدور على ما في بوشس, فكم وكم جلالك يا رب بتدور عليا, تبحث عني في توهاني يا رب, في تيهاني, في تعبي, في ضيقي, تبحث عني يا رب من فضلك. انا بصلي النهاردة يا رب انك تتقابل معايا يا رب, صلي النهاردة أنك تقابل معايا مقابلة جديدة يا رب, مقابلة جديدة باسم يسوع يا رب. تراءى لكل حد يئس, كل حد فقد الأمل. أنا بصلي النهاردة من أجل إعلان المحبة اللي يغمر, إعلان المحبة اللي يغمر. تعالى وتقابل معانا, تعالى واظهر ذاتك لينا, تعالى وتكلم كلمة مختلفة على كل ما في بوشس يا رب. تعالى النهاردة على كل حد فينا, تعالى النهاردة على كل حد يئس. أنا بصلي أنك تجدد الرجاء في قلوبنا. تعالى النهاردة جدد القوة وجدد الرجاء وجدد الانتظار يا رب لكل حد فينا. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب, وليك كل المجد. آمين آمين. تعالى نطلع لفاصل صغير, بس قبل الفاصل عايز أذكركم أنه النهاردة هنصلي من أجل دولة. إحنا كل مرة في كل حلقة بنصلي من أجل بلد, النهاردة هنصلي من أجل الكويت, بلد عربي غالي على قلوبنا. هنصلي من أجل الكويت, من أجل حماية للكويت, وكمان هنصلي من أجل كل العاملين في السياحة. تعالى نطلع لفاصل نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا وبنتفرج على عمل النعمة في حياة مفيبوشث اللي معنى اسمه ينفث عار. مفيبوشث اللي مليان بالعار، مفيبوشث اللي مليان باليأس وفقدان الأمل. يمكن كان عند مفيبوشث أحلام انه يعني يبقى انسان كويس، لكن ايه اللي يخلي الطفل صغير وهو لسه يعني بيتكون، ايه اللي يخليه يقع ويبقى اعرج؟ يمكن كان جواه احساس بالملامة على ربنا، جواه عار على اسمه كده، ما في بوشث، ينفث عار، يتنفس عار، يطلع عار. لكن كان للنعمة رأي تاني، مع انه احنا كنا في العهد القديم، لكن كأنها اظهار من اظهارات النعمة في حياة هذا الشخص. ازاي انه برغم العار اتقابل مع الرب، برغم من عرجه انه اعرج الرجلين، مش قادر يروح لداود، مش قادر، ولا كان حتى لو سليم صدقني ما كانش يقدر يهوب ناحية قصر داود. لكن كيف تعاملت النعمة مع واحد أعرج؟ إزاي إنه داود بنفسه هو اللي بحث عنه؟ يعني على طول ده بياخدني للإنسان البعيد عن الرب، الإنسان اللي مش قادر يقرب من ربنا، الإنسان اللي مش عارف يقترب إلى الله. كيف اقترب الله بنفسه إلى الإنسان من خلال ذبيحة المسيح؟ كيف اقترب الإنسان إلى الله من خلال عمل المسيح؟ لأنه هكذا أحب الله العالم، العالم مش عارف يحب ربنا، لكن ربنا حب العالم، يقول الكتاب حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يقول الكتاب لأنه إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. اقترب الله إلى الإنسان، ربنا قرب من الإنسان، ربنا قرب من الإنسان، رب قرب منه. رب عمل زي داود كده، ما عمل يعني جه للإنسان وعاوز يصنع معاه معروف من أجل مش يوناثان لكن من أجل شخص المسيح. الله عاوز يصنع معاك معروف. عايز اتكلم لناس النهاردة متلخبطين في دعوتهم ومتلخبطين في حياتهم. ربنا عاوز يوصل لك مهما كان الحال، مهما كانت الظروف، مهما كان حجم التقل اللي عليك، مهما كان مشاكلك وظروفك. ربنا عايز يقابلك النهاردة مقابلة جديدة، مقابلة قوية، مقابلة فيها ينتشلك من يأسك وينتشلك من يأسك. مرة تانية عايز أذكركم أن احنا النهاردة هنصلي من أجل الكويت، وهنصلي من أجل كل العاملين في السياحة. هللويا، عندنا كمان طلبات صلاة، لكن خلينا نكمل ونرجع تاني لسفر صمويل التاني أصحاح 9. روح معايا كده لعدد 10، بيقول الكتاب داود أمر في عدد 10 كده، وكلم تعال نقرأ كمان عدد 9. يقول الكتاب ودع الملك صيبة غلام شاول وقال له كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعته لابن سيدك فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك وتستغل ليكون لابن سيدك خبز ليأكل، وما في بوشس ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي. بنشوف ازاي انه داود هنا في المشهد ده ادى قرار، ادى امر انه صيبة اللي كان يعني يبدو انه شرير كده، لكن صيبة وكل رجاله يبقوا عبيد لما في بوشس. وانا عايز اقول لك النهاردة انه سلطان الله لحياتك يقدر يعطي اوامر لكل امور ضدك انها تعمل في صفك. يلا لو حافظ الكلمات دي يقولها معي. يقول الكتاب ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هاللويا، الرب ليه سلطان على الظروف. نعم، الرب كلي السلطان، الرب عنده قدرة، الرب يتكلم بالحياة، الرب يتكلم بالقوة على مناطق ضعفك، الرب يتكلم بالشفاء على مناطق مرضك، الرب يتكلم على كل منطقة في حياتك. الرب يؤمر صيبة الشرير انه يكون هو بيخدمك. مين يصدق انه حد في ايده كل سلطان؟ الرب يسيطر عليك، الرب يقود الاحداث لمجده. ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا الخير للذين يحبون الله. رب يجي ويقول لك انا موجود، انا في صفك، انا عندي كلمه لحياتك، انا عندي كلمه لحياتك. مهما كان الحال، مهما كان الظروف، هل تثق اليوم ان الرب يتكلم بكلمه مختلفه؟ هل تؤمن اختي الفاضله، هل تؤمني ان الرب يتكلم كلمه ويجعل صيبه يعمل في صفك، يرد ليك كل مواريث روحية سلبت، يرد ليك كل مواريث روحية، كل بركات روحية فقدت؟ هل تثق ان الرب يتكلم كلمة ويؤمر بالبركة في حياتك؟ هل تؤمن بهذه الامور؟ هل تؤمن ان الرب يتكلم كلمة مختلفة؟ قل له اشكرك في هذه الحلقة يا رب لانك عندك نعمة جديدة وعاوز تقول لي كلمة مختلفة. انت عاوز تقول لي حاجة جديدة، عاوز تقول لي انه انت في المشهد وانه انت مسيطر على الاحداث يا رب، وانه انت مسيطر على الاحداث. رب يعني واحدة من الحاجات العظيمة اللي ربنا عملها مع في بوشس، بص كده معايا في عدد 13 يقول الكتاب: فسكن في بوشس في اورشليم. انتوا عارفين انه مدينة اورشليم، اسم اورشليم يعني مدينة السلام، اورشليم يعني مدينة السلام او مدينة الشلوم او مدينة السلام. ما في بوشس اللي مليان بالعار يسكن في مدينة السلام مع داود. اي نعمة دي؟ اي نعمة انه انسان مليان بالعار يقعد في مدينة الملك داود؟ اي نعمة انه انسان خاطي يتقابل مع حضور المسيح؟ اي نعمة؟ انا مش عارف اقولها لك ازاي، بس اي نعمة لما انا وانت وانتي يعني بشر خطاط مليانين بالضعف، يدينا ربنا إمكانية إنه حبيبي أنا عايز أباركك، أنا أمرت ليك بالبركة، أنا عايزك تقعد تسكن في أورشليم، أنا عايزك تقعد معايا كل الوقت. إيه ده يا رب؟ إيه ده يا رب؟ إيه ده يا رب؟ كيف يمكن لخاطئ أثيم أن يكون له نصيب في السماء؟ إزاي؟ اقنعني إنه واحد عمال يعمل الخطية، إزاي حياته تتغير؟ إزاي ما في بوشس المليان بالعار يروح يبقى من سكان المدينة اللي فيها الملك داود بنفسه؟ إزاي واحد خاطئ يبقى من سكان السماء؟ أي نعمة هذه؟ إنها فقط نعمة الرب يا أحبائي، إنها فقط نعمة الله. هي دي النعمة، هي دي النعمة اللي تشتغل في حياتي وحياتك، هي دي النعمة اللي يجي الرب بيها ويقول لك أنا عايز أقول لك كلمة مختلفة. هي النعمة، هي دي بس فقط النعمة، النعمة اللي تيجي تعلن انه مش بالمجهود، مش بالقدرة، مش بالطاقة، مش بالخير اللي بتعمله، مش بانك تعمل اعمال كويسة، تطعم فقراء مثلا، تعمل حاجة، لكن الحقيقة انه اولها نعمة واخرها نعمة. انا عايز اصلي النهاردة لناس، وعايز اصلي لبيوت تحديدا، عايز اصلي اذا انت شاعر انه بيتك مهدد وانه بيتك مليان بالعار زي ما في بوشس، يلا انا نفسي النهاردة تصلي معايا كده. لو انت يعني بيتك في عار، بيتك في عار، ارتباطك في عار، قول باسم الرب يسوع المسيح النهاردة الرب يوصل لبيتي. عايز اصلي النهاردة مع ناس كمان اولادهم جايبين لهم العار، ولادك جايبين لك المشاكل وحاسس بالخزي والعار نتيجة أولادك. النهاردة ربنا عاوز يوصل ليك تاني. هنصلي الطلبات دي، هنصلي الطلبات دي، هنصلي النهاردة، هنصلي النهاردة لأجل كل بيوت حاسة بالعار. هنصلي، عايز اصلي قوي قوي لو انت شاعر بالخزي، لو انت شاعر بالعار، لو انت شاعر انه بيتك مليان بالعار، لو انت شاعر انه بيتك مليان بالخزي، لو انت شاعر انه اولادك حاطين العار في حياتك وانه العدو استخدمهم علشان يحني ظهرك، زي ما في بوشس كده، كيف تعاملت النعمة مع واحد معنى اسمه ينفث عار؟ ازاي انه رغم العار ورغم عرجه وعدم قدرته انه يتقابل مع الملك، لكن ازاي داود بنفسه جاله وقال له كده في عدد 13 فسكن مفيبوشس في اورشليم؟ ازاي النعمه تخلي حد مليان بالعار يبقى ساكن في حضور الملك؟ عايز اصلي النهارده لناس بيوتها مليانه بالعار، عايز اصلي تحديدا لاجل بيوت اولادها، في حياه الاولاد من الشباب والبنات عار. عايز اصلي النهارده ان الرب يزور كل مناطق خزي في حياتك، وعايز اعلم بالايمان على حياتك لا خزي، لكن الرب يرفع راسك، الرب يرفع راسك، الرب يجي النهارده على اولادك، على كل مناطق ودوائر عار في حياه اولادك، ويؤمر بكلمه مختلفه. الرب يقول كده انه لا عار ولا خزي في حياتك بسبب اولادك، لكن يتكلم الرب على حياتك بالبركة، وكل مناطق خزي تتحول إلى مناطق للمجد باسم الرب يسوع. يلا بينا تعالوا نصلي كده، لو أنت تسمعني من أي مكان في العالم صلي معايا باسم يسوع. يا رب أشكرك أشكرك أشكرك لأنك تيجي النهاردة تؤمر بالبركة في بيوت عبيدك. يا رب أنا بصلي لأجل كل حد بيسمعني دلوقتي، كل بيت مليان بالعار، كل بيت زي ما في بوشث، كل بيت أعرج لا يستطيع أن يتحرك، كل بيت تعطلت الدعوة فيه، كل بيت توقفت الخدمة فيه، أنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب من أجل نداء داود الحقيقي، من أجل نداء الرب، نداء ابن داود الحقيقي، شخص الرب، أشكرك لأنك تيجي النهاردة تبحث عن مفيبوشس، تبحث عن مناطق العرج، تبحث يا رب عن مناطق الخزي في حياتنا، مناطق العار في حياتنا. يا رب أشكرك لأنك تيجي تبحث عن أولادنا في اللحظات دي، يا رب تيجي النهاردة تدور على المناطق دي عشان تقول إنه لا أنا أرد ليك كل حقول شاول أبيك. يا رب أشكرك لأجل رد للمسلوب دلوقتي، أشكرك لأجل كل شبع، أنه مين يقول يا رب أنه مفيبوشس يأكل على مائدة الملك؟ يا رب مين يقول أنه صيبة وكل رجاله يعملوا لأجل مفيبوشس؟ يا رب أشكرك لأنه نحن نعلم أن كل الأشياء يا رب، كل الأشياء حتى اللي فيها أولادنا، حتى اللي فيها بيوتنا، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يا رب مين يصدق أنه يقيم مفيبوشس يا رب، يقيم مفيبوشس يا رب، يقيم مفيبوشس في أورشليم. يا رب أشكرك أشكرك أشكرك يا رب، أنا أؤمن أن النهاردة يا رب يوم الاسترداد يا رب المجد، يوم للمجد مش يوم للعار، لكن يوم مليان بالمجد، تتقابل معانا بكل مجد يا رب. هللويا يا رب، أؤمن بيك النهاردة يا رب، بصلي لأجل الناس بتسمعني النهاردة، بصلي من أجل استرداد يا رب المجد واسترداد حضورك في البيوت يا رب. نؤمن انك تصنع امور غير عادية الوقت اللي جاي باسم الرب يسوع. اشكرك اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين. هاللويا هاللويا هاللويا. اؤمن اؤمن النهاردة انه في بدايات جديدة. هاللويا. بعد الفاصل هنصلي مع بعض، هنبتدي عندنا طلبات صلاة، وهنصلي كمان من أجل الكويت، وهنصلي من أجل كل العاملين في السياحة. يلا نطلع مع بعض الفاصل صغير، نسمع الكلمات الجاية دي ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني واحنا مكملين كلامنا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. زي ما متعودين في البرنامج، في كل حلقة بنصلي من أجل بلد غالي على قلوبنا. النهاردة هنصلي من أجل بلد عربي شقيق بنحبه وغالي على قلوبنا، هنصلي من أجل الكويت. فنهاردة عايزين نصلي من أجل البلد الغالي ده، عايزين نصلي من أجل دولة الكويت. لو أنت بتسمعني النهاردة، لو أنت من الكويت، احنا بنصلي علشانك. ولو أنت يعني مش من الكويت لكنك بتشتغل مثلا في الكويت، أو أنت وافد، احنا عايزين نصلي لأجلك وانت موجود في الكويت. لو انت مواطن كويتي، بليز اتحد معانا كمان وصلي. منشن الحلقة لكل أحبائك، لأنه عايزين نصلي النهاردة من أجل الكويت. نفسي نصلي قوي قوي من أجل عمل الله، نصلي من أجل حماية سور من نار، حماية من الرب على هذه الأرض الغالية، حماية من الرب على الشعب، على دولة الكويت. عايزين كمان نصلي من أجل الحاكم، من أجل صناعة القرار، من أجل كل المشرين، من أجل أنه تقف كل مشورة كده شريرة. لكن كمان عايزين نصلي من أجل الأمن في الكويت، عايزين نصلي من أجل التعليم، عايزين نصلي من أجل الصحة، عايزين نصلي من أجل الوقت ده في الخليج في المنطقة، أنه الرب يحفظ الكويت باسم يسوع. فلو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، كل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي كمان، خلونا نصلي ونتحد مع بعض من أجل الكويت، البلد الشقيق الغالي على قلوبنا. يا رب أشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب أشكرك لأنك أنت اللي تيجي النهاردة على الكويت وعلى هذه الأرض، تيجي بافتقاد، تيجي بنعمة. يا رب بنصلي النهاردة وإحنا بنعلن ثقتنا فيك. يا رب بنصلي وإحنا بنعلن إيماننا يا رب، أنه وسط الدوشة، وسط الحروب، يا رب أنت تصنع سلام، أنت تحفظ هذه الأرض. يا رب بنصلي حماية للكويت باسم يسوع. من فضلك مد يمينك يا رب، احمي هذه الأرض، احمي هذه الأرض. يا رب قول كلمة يا رب، لا يقترب إبليس يا رب بأي ضرر من الكويت. بنصلي حماية للشعب، حماية للمطارات، حماية للكويت، حماية للبنية التحتية. يا رب بنصلي من أجل هذه الأرض. رب قول كلمة على هذه البلد يا رب. بنصلي يا رب من أجل الحاكم، بنصلي من أجل رئيس البلاد، بنصلي من أجل نعمة خاصة لي، قيادة خاصة لي. يا رب أنت قلت أنه قلب الملك في يدك كجدول مياه حيثما تشاء تميل. احفظ قلب عبدك، ديله نعمة يا رب، ديله قرارات حكيمة، قرارات سديدة في هذه الأيام. يا رب من فضلك احفظه، احفظ مشيري يا رب، يكون بيستقبل مشورة إلهية، مش مشورة من الناس فقط، لكن حكمة يا رب، حكمة من السماء في الوقت ده بالذات يا رب. يا رب كمان بنصلي من أجل الدولة، بنصلي من أجل كل قطاعات البلد، بنصلي من أجل الصحة يا رب، دي نعمة يا رب للمسؤولين عن الصحة والتعليم والأمن الداخلي. نصلي كمان لأجل الوافدين من كل بلاد العالم اللي بيشتغلوا في الكويت. شكرا لأجل الأرض دي اللي بتستقبل ناس كتيرة من دول كتير. أنا بصلي بركة لهذه الأرض، بصلي نورك يشرق، نورك يشرق على هذه الأمة يا رب، مجدك يستعلن في هذا الشعب الغالي باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. عايزين كمان نصلي من أجل العاملين في السياحة. مش عارف كم حد من الناس اللي معانا النهاردة على الهواء، لو انت بتشتغل في السياحة من فضلك يعني قول لي، اعمل منشن لكل اصحابك اللي بيشتغلوا في السياحة. عايزين نصلي لانه السياحة مهمة جدا جدا. السياحة هي انه ناس تيجي تزور بلاد لاجل انها تشوف مناطق سياحية، اثار، معالم سياحية جميلة. العاملين في السياحة أوقات كثيرة بيتأثروا لو السياحة تعطلت. فإحنا عايزين نصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة لكل العاملين في السياحة. يا رب بنيجي النهاردة أنا وكل إخواتي بنصلي يا رب من أجل السياحة في بلدنا مصر، بنصلي من أجل كل السياحة في المنطقة العربية في العالم أجمع يا رب، بنصلي من أجل الناس اللي بيشتغلوا في السياحة. يا رب قول كلمة النهاردة، احفظهم ديهم نعمة. أنا بصلي يا رب أنك تقيم أمناء يعملون في السياحة يا رب لمجدك، لمجدك احنا بنصدق فيك النهاردة يا رب، ان ايديك كل شخص بيشتغل في السياحة يا رب، حتى لو في ابسط حاجة بتتعمل يا رب. انا بصلي لغاية القادة والمسؤولين عن السياحة في دول كتير، انا بصلي نعمة خاصة ليهم يا رب، اعينهم اديهم معونة خاصة، اظهر ذاتك ليهم في اسم المسيح يسوع. اشكرك ولكل المجد، امين امين امين امين امين امين. عايزين نصلي من اجل النفس غاليه على قلوبنا، من اجل امين اللي صليناه له الاسبوع اللي فات. عايزين نصلي انه الرب يتراءى لي. الحقيقه الدكاتره بيقولوا ان الحاله صعبه، لكن الحقيقه راي الرب وكلمه الرب فوق كلمه الدكاتره. فتعالوا بينا، يلا بينا كده وانت بتسمعني، لو انت بتسمعني من مصر من اي بلد، تعالوا نصلي، نحط ابننا الغالي امين قدام الرب، نقول له رب المس امين بلمسه خاصه، المس ابنك بلمسه خاصه، يشهد عنك يا رب ويحكي عن اختبار عظيم ازاي انك انت زرته. عايزين نصلي انه حتى لو كان راي الدكاتره بيقول ان الوضع صعب، لكن تعالوا النهارده نحط رجانا في المسيح ان الرب يلمس هذا الولد ويزوره زياره خاصه. يا رب اشكرك لانك تقول كلمه النهارده على امين، يا رب اشكرك لانك تقول كلمه خاصه على ابنك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى من فضلك، تعالى اعلن ذاتك، تعالى مد يمينك بقوه النهارده، تعالى مد يمينك بقوه، تعالى قول كلمه يا رب، لمسه خاصه لابنك في اسم المسيح. يا رب بنتحد النهارده مع كل الناس اللي بتسمعنا وبنصلي من أجل أمين. تعالى رب اكرم اسمك في حياة أمين، تعالى اكرم اسمك في حياة ابنك يا رب، تعالى مد يمينك بشفاء كامل لابنك يا رب في اسم المسيح. بنضع ثقتنا فيك، بنصدق في إنك إله كل نعمة اللي تصنع معانا معروف يا رب لأجل خاطر المسيح. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد، أمين أمين أمين. جات لنا طلبة صلاة، عايزين نتحد مع بعض ونصلي من أجل أختنا مريان. يا مريان زيك الأخبار؟ عايزين نصلي من أجلك ومن أجل حياتك ومن أجل زوجك من أجل البير ومن أجل ابنك الغالي أبنوب، لكن كمان عايزين نصلي معاكي من أجل صحتك ومن أجل أنه الرب يمد يمينه ليكي بالقوة فيكون جسدك صحيح لمجد الرب. عايزين نصلي أنه الرب يكمل الحمل معاكي بملء البركة ملء الصحة، وما تتعطلش حياتك يا مريان، لكن باسم يسوع يزورك الرب زيارة خاصة، يزورك الرب بقوة ومعية خاصة من السماء. يا رب أؤمن النهاردة أنك تيجي لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نعلن ثقتنا فيك، يا رب نعلن ثقتنا فيك، مد يمينك بقوة، مد يمينك بقوة يا رب، تعالى بزيارة خاصة يا رب لمريان دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب قول كلمة النهاردة، قول كلمة باسم الرب يسوع، قول كلمة، قول كلمة، قول كلمة يا رب، قول كلمة، مد يمينك بمعونة خاصة لمريان دلوقتي يا رب، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل وعمل كامل باسم يسوع، بنصدق انك سامع الصلاة وليك كل المجد، امين امين امين. عندنا طلبة صلاة، عندنا طلبة صلاة من اجل اخونا ميشيل. يا ميشو حبيبي ازيك، ايه الاخبار يا حبيبي؟ الف الف الف سلام عليك. عايزين نصلي من اجل اخونا ميشيل، رب يزوره زياره خاصه النهارده، مهما كان الوضع، مهما كان الحاله، مهما كان راي الدكاتره، ومهما كان الالم يا ميشو حبيبي، الرب يجي دلوقتي يتحنن ويزورك زياره خاصه جدا باسم يسوع. خليني اقول لك انه واحده من الحاجات اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنها هي العظام. انا عايز اتكلم على حياتك كلمه مختلفه، ان الرب ينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. الرب يلمس أعصابك، يلمس يلمس الغضاريف، يلمس أي التهاب في الغضاريف باسم الرب يسوع. يا رب أشكرك، أشكرك. يلا بينا نصلي. تعالى وانتو دلوقتي انت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل مشيل. يا رب أشكرك لأجل ابنك الغالي، يا رب خادمك اللي بيحبك، أنا بصلي إنك تيجي دلوقتي تزوره زيارة خاصة جدا يا رب. يا رب غطاء الدم الكريم عليه، يا رب بصدق النهاردة انك تيجي بلمسة خاصة على مشيل. تعالى باسم الرب يسوع المسيح، مد يمينك، قول كلمة خاصة، المس ابنك يا رب فيقوم النهاردة ويبرأ يا رب ويبرأ. انا بصلي يا رب كلمة خاصة على اخويا، يا رب كلمة خاصة على اخويا، انا بصلي لا تعطيل على حياته ولا تعطيل على خدمته ولا تعطيل على دعوته، لكن بصلي لمسة خاصة يا رب، لمسة خاصة في اسم الرب يسوع المسيح. قول كلمة على جسد ابنك تنبت صحته سريعا يا رب. أنا بصلي يا رب من أجل التهاب الغضروف، الغضاريف ما يكونش فيها التهابات يا رب باسم يسوع، تبتعد عن الأعصاب. أنا بصلي يا رب أنه تنبت صحته سريعا ولا تتعطل يا رب المشيئة الصالحة في حياته، لكن بالإيمان نستقبل شفاء كامل يا رب لابنك دلوقتي باسم يسوع. يا رب عندي إيمان أنه أخويا يا رب يشهد عنك ويرنم ترنيمة جديدة بكم صنع رب بي ورحمه. شكرك أنك الاختبار جديد هتديه لمشيل يا رب الوقت اللي جاي في اسم المسيح، معونة خاصة لابنك في هذه الأيام. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. جالنا كومنت على البيج، أختنا نانا أنجل، أهلا بيك يا نانا، زي حضرتك بتقول أمين باسم الرب يسوع. أمين أمين يا نانا، أمين باسم يسوع المسيح. أمين أمين أمين أمين، هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا. أختنا صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، أهلا بيك يا أخت جانيت، زي حضرتك عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. بتقول هللويا على مائدة الرب، يتلاشى العرج مستورة في دمك. آمين آمين آمين. أيضا أختنا جانيت بتقول النعمة تحملني من كل يأس وكل عرج. آمين باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أشكرك لأجل بنتك يا رب، أشكرك لأجل بنتك يا رب، أشكرك لأجل بنتك، أشكرك لأجل كل تشجيعات يا رب بتوصل للأخت جانيت دلوقتي. أشكرك يا رب، أشكرك لأني أؤمن أنه تيجي بكلمة جديدة على حياتها يا رب. أشكرك لأجل كل رجاء بيتدفق لبنتك دلوقتي، أنا بصلي على الهوى وأؤمن أنك تصل إليها دلوقتي بتشجيعات السماء يا رب في اسم يسوع. أؤمن يا رب أنك تيجي النهاردة بلمسات خاصة لجسدها أيضا باسم الرب يسوع المسيح، زيارة خاصة، شفاء كامل باسم الرب يسوع. أؤمن أنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين، هاللويا هاللويا هاللويا. عايز صلي لأجل أخويا المهندس نبيل، أعتقد الأخ نبيل مش معانا على الهوى، لكن نفسي أصلي لأجلك لو أنت بتسمعني دلوقتي من أجل موسم جديد يا خنبيل. أنا الكلمة دي جوايا لحضرتك من أجل موسم جديد وبداية جديدة. أشعر كده أنه يعني شهر 8 وانت أن علينا الرب الكام شهر جايين دول، الرب عاوز يديلك موسم جديد على كل المستويات، موسم جديد في علاقتك الشخصية بي، موسم جديد في خدمتك، وأيضا موسم جديد في عملك. جوايا قوي قوي أنه الرب عاوز يزورك بزيارات خاصة لموسم جديد. في روحي هذه الكلمة لحياتك، موسم جديد. علشان كده تعالوا بينا نتحد من أجل أخونا نبيل ونصلي مع بعض من أجل أنه يستقبل اللي على قلب الرب، ولا تتعطل الأزمنة والأوقات في حياة أخويا، لكن كل اللي على قلب الرب لي يصل دلوقتي وبدون أي تعطيل. يا رب أشكرك لأجل أخويا، يا رب أصلي غطاء دمك الكريم عليه، أصلي يا رب من أجل أن سور من نار حواليه، يا رب عايز أصلي من أجل زمن جديد في علاقته بيك يا رب، يتقابل معاك، يندهش في القعدة معاك يا رب. أصلي من أجل الكتاب في حياته رب، يتفتح الكتاب المقدس وتتفتح الكلمة أمام عينيه باسم الرب يسوع المسيح. أؤمن أنك بتسمع الصلاة، أؤمن أنك تلتقي بي، تاخده في حضنك يا رب. بصلي يا رب من أجل خدمته، بصلي من أجل بيته، بصلي من أجل أولاده يا رب، بصلي كمان من أجل شغله يا رب. موسم جديد على كل المستويات يا رب. يا رب أؤمن بيك النهاردة يا رب، إنك تاخد عبدك في أحضانك وتلتقي بي يا رب. صدق في نقلة جديدة من أرض الأرض يا رب، من موسم لموسم يا رب، موسم للحصاد على حياة أخويا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب صلاتي إنه يشوف يا رب حصاد لأمور كان بيزرعها من سنين، يلتقي بيك. أنت إله الحصاد يا رب، أنت اللي تنبت كل غرس غرسه. أصلي إنه يشوف حصاد، زمن جديد للحصاد يا رب. أصلي غطاء الدم الكريم على عيلته بالكامل يا رب. بصدق النهاردة أنك تيجي بالبركة على هذه الأسرة. أشكرك وأؤمن أنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. عندنا نفسي نصلي قوي من أجل صديقة البرنامج الغالية دكتورة سوير سامي. يا دكتور زي حضرتك، أعتقد دكتورة سوير مش معانا على الهوى. عايزين نصلي قوي لأجل دكتورة سوير، من أجل لقاء جديد بينها وبين الرب. عايزين نصلي من أجل بدايات جديدة في حياتها وفي علاقتها بالرب. أشعر جوايا قوي قوي بالكلمة دي لحضرتك يا دكتورة، أنه في روح الكلمة دي زيت جديد، زيت جديد، زيت ومسحة جديدة في علاقتك الشخصية بالرب. داود صلى وقال الرب كده، قال له سهل قدامي طريقك. وأنا شاعر قوي أنه الرب جاي بالكلمة دي لحياتك، يسهل الرب طريقه في حياتك. القعدة قدامه رب عاوز يخليها أكثر متعة الوقت الجاي. علاقتك بالكلمة، أصلي أول علاقتك بالكلمة وقعدتك قدام الكتاب، إنه الوقت ده يكون في حياتك وقت يعني شيق. أنا عارف إنه أنت بتقعدي بالكتير بالساعات قدام الرب قدام الكلمة، لكن بصلي قوي الوقت ده إنه يزداد الحضور الإلهي في مخدعك. فتعالوا نصلي كده مع بعض، نتحد مع بعضينا من أجل أختنا الغالية صديقة البرنامج دكتورة سوير. يا رب أشكرك، أشكرك لأجل غطاء دمك الكريم على بنتك يا رب. أؤمن النهاردة في هذه اللحظات يا رب إنك توصل لبنتك أيا كانت هي فين يا رب. أنا بصدق دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح يا رب، إنك تصل إليها بنعمة جديدة وزيت جديد باسم الرب يسوع المسيح يا رب. قل كلمة يا رب، قل كلمة على حياتها يا رب. أنا بصلي من أجل المخدع يا رب، بصلي من أجل زيت حضورك وزيت المسحة في المخدع. بصلي من أجل القعدة معاك يا رب، اديها روح صلاة يا رب، اديها قلب مصلي أكتر وأكتر الوقت اللي جاي. بصلي يا رب من أجل علاقتها بالكلمة وعادتها قدام الكتاب الوقت اللي جاي باسم يسوع يا رب. من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب. تعالى النهاردة بلقاء جديد، تعالى النهاردة بمقابلة جديدة، تعالى قدام كل وقت يا رب بتقعد فيه قدام الكتاب. أنا بصلي إنك تتراءى وتتكلم بكلمات جديدة وكلمات خاصة في قعدتها قدام الكتاب يا رب. يا رب بصلي كمان من أجل أبواب خدمة جديدة، بصلي من أجل بدايات جديدة، بدايات مليانة بالمجد يا رب. كمل كمل عملك في حياتها، استخدامات جديدة يا رب، أبواب جديدة، أبواب جديدة. هانذا صانع أمرا جديدا يقول الرب. يا رب أؤمن، أؤمن أنك تيجي على بنتك ببدايات جديدة وخدمات جديدة يا رب. بصلي من أجل ناس جديدة، من أجل رسائل جديدة تبعتها معاها من خلالها لناس يا رب. يا رب أؤمن أنه كلمة جديدا في حياتها, أمرا جديدا. هللويا يا رب, صلي من أجل صحتها يا رب, غطاء دمك الكريم عليها لا تتعطل صحتها رب, لكن نعمة للجسد رب, الجسد للرب, نعمة للجسد, سندة ومعونة خاصة جدا باسم الرب يسوع. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة, وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا هللويا هللويا. عايز أصلي قوي دلوقتي من أجل كابل جميل, من أجل ماجد ونعمة, شابين زي العسل من ولادنا. أنا بصلي أنه هم كخطبين الرب يجي يزورهم دلوقتي زيارة خاصة. نعمة وماجد لو سمعيني, عايز صلي لأجلكم دلوقتي أنه الرب يجي ويتكلم ليكم, الرب يجي ليكم وانتوا في فترة الخطوبة ويتقابل معاكم مقابلة جديدة, يجي يشجعكم ويلتقي بيكم في كل مناطق انتوا بتحتكوا فيها بعض. عايز صلي لأجلكم ان الرب يجي بنعمة غير عادية للوقت ده. تعالوا بينا لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم, يلا بينا نصلي من اجل نعمة وماجد. يا رب اشكرك لأجل ولادك الغاليين يا رب, بصلي من أجل ابنك ماجد, بصلي من أجل نعمة خاصة لي وهو بيوضب بيته, بيوضب الشقة بتاعت الزوجية يا رب, بصلي من أجل سندة لابنك باسم الرب يسوع المسيح يا رب, بصلي من أجل نعمة يا رب, بصلي من أجلها, من أجل حياتها, من أجل تعبها مع ماجد. أنا بصلي من أجلهم يا رب, يا رب إنك تمسك بإيديهم يا رب, بصلي كمان من أجل تسديد للاحتياجات وبعلن بالإيمان على حياتهم, فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. يا رب تعالى بتسديد لكل احتياجات الوقت اللي جاي, كل احتياجات في الشقة, كل احتياجات يا رب لأجل الارتباط. بصلي كمان ليهم مش بس لتزيد الاحتياج, لكن بصلي لأجل يا رب سهولة في التعامل بينهم وبين بعض يا رب, يقتربوا إليك يا رب, يقتربوا إليك, لما يقربوا منك هيقربوا من بعض يا رب. يا رب بصدق إنك بدأت معاهم عمل صالح وهتكمل في اسم يسوع, هتكمل إلى يوم يسوع المسيح. يا رب سندة ومعونة من السماء لأولادك الغاليين يا رب, كمل معاهم بكل نعمة في اسم المسيح لكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا هاللويا هاللويا. رب صالح ورب جميل ورب عظيم, رب قدير, الرب هو إله كل نعمة. رسول بطرس يقول كده إنه إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي. إله كل نعمة, النعمة اللي تيجي لحياة مفيبوشس, النعمة اللي تيجي وتسند هذا الشاب, النعمة اللي تيجي تسند مفيبوشس في كل الظروف الصعبة اللي كانت فيه بيكتس فيها, النعمة اللي تيجي وتجيب واحد مليان بالعار تجيبه يبقى مقيم مع الملك, النعمة اللي تجيب واحد مليان بالعار علشان يأكل على مائدة الملك, النعمة اللي تجيب واحد مليان بالعار وترد لي كل اللي اتسلب منه, هي دي النعمة, هي دي النعمة. النعمة اللي تيجي على واحد أعرج مش عارف يقرب, مش عارف يمشي, فقد الأمل, تيجي وتقول له حبيبي ما تخافش, إذا كنت أنت مش عارف تتحرك ففي داود الملك اللي بيتحرك وجالك. النعمة اللي تيجي تقول لي وتقول لك وتقول لك إنه إذا أنت وصلت المرحلة مش عارف فيها تتحرك, جاي الرب علشان يشجعك يقول لك أنا جاي لك بنعمة خاصة, أنا جاي لك, أنا جاي أباركك, أنا جاي أوصل ليك مهما كانت حالتك, الرب جاي لك بنعمة غير عادية. صدق في إنه الرب موجود, صدق في إنه الرب هو إله, صدق في إنه الرب هو إله كل نعمة, صدق في إنه الرب مليان بالنعمة, يمشي معاك بسكة مليانة بالنعمة. شفنا ازاي ما في بوش

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: حو الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها، كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مقدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين، لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم. فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

0: لما بتكون الإرادة موجودة كل شيء ممكن يصير. المرأة بطبيعة الحال أعظم شيء ممكن تكونه هو أنه تكون أم وزوجة صالحة، بس حتى تكون امرأة كاملة لازم تقدر تثبت قدرتها بمجال العمل مهما كان صغير هيدا العمل، وتقدر تساعد جوزها على أعباء العائلة والولاد المادية. رح نلتقي اليوم بالكافيتيريا بست لبنانية صممت انها تكون امرأة كاملة وانه تثبت نجاحها بنطاق العمل مثل ما هي ناجحة كزوجة وكأم وربة بيت. فهل ارادتها وتصميمها بيكفوها يا ترى؟
1: شو حاسة؟
2: عالم جديد وغريب وحلو، حلو تكتشفي.
1: وفي جزء منه خوف من اللي جاي؟
2: أكيد، ما في شك، أكيد كل عطول بخاف من كل شيء ناطرني جاي جديد ما بعرفه.
1: مستمعيتنا ما بيعرفوا أنه أنت أم لثلاث أولاد وأم شابة صبية لثلاث أولاد وعندك بيت مفتوح ومسؤوليات كتير كبيرة. من بعد ما وقفتي كان عندك مهنة بالمحاسبة ووقفتي وتجوزتي وخلفتي أولاد، وهلأ عم ترجعي تاخدي مهنة تانية بالنطاق القانوني. بدها شجاعة أو بدها تصميم أو شو بدها؟ في كتير مستمعات بالعالم العربي هلأ عندهم نفس وضعك، يعني عندهم حياة عائلية وهلأ مبلشين مهنة. خبريهم شو اللي مطلوب.
2: أكيد بدها شجاعة وبدها جرأة، بدأ قوة قلب، وبدأ شي عشرة حواليك يساعدوك.
1: مين هن الأشخاص اللي ممكن يساعدوا الست بأنه تقدر تقوم بالحمل؟ يعني أنت عم تقولي أنه ما حدا بيقدر يمشي بهالخطوة بدون ما يكون في حد مساعدة.
2: أكيد.
1: يعني مثل مين هن أشخاص يعني بتحسيهم أنه كانوا حديك أو هن موجودين حدك؟
2: أكيد أول شيء الاتكال على الله. ما في شك، يعني لو ما منه ما كان بتصير أي خطوة بحياة الإنسان. وتاني شيء أكيد كل اللي بيحبون وبيحبوه، مثل جوزك مثلا، شريك حياتك، مثل أمك، أختك، أصدقائك، كل حدا بتحبيه أنه قادر أكيد يكون حدك. يعني
1: جوزك شو حاسس بالموضوع؟
2: كتير محمس أكتر مني.
1: إنه مش غريب، يعني لو كنا حكينا قبل بعشر سنين يمكن ما كنت تلاقي الرجل هالقد داعم لأنه المرأة يكون عندها مسيرة مهنية أو لا؟
2: حسب الأشخاص، يمكن حسب الأشخاص، بس كجوزة أنا بلا كان بحب
1: من الأول بشجع. هو بحب. وهلأ يعني عم تحسي أنا ملعب دور إيجابي
2: طبعا
1: بشجع.
2: يعني لو ما منه ما كنت عطول كان واقف حدي بكل خطوة وبكل شيء كنت عم بعمله. يعني إيه أكيد.
1: أنا بحب تاخدي مستمعاتنا بتفصيل أكتر شوي، إنه هل أنت عم تنوي تقسمي نهارك أو كيف بدها تصير القصة؟ إنه من بعد ما تصيري تشتغلي وعندك مسؤوليات البيت وعندك مسؤوليات العائلة وعندك الشغل، فكيف ناوية انه تقسمي الموضوع؟
2: طبعا هلأ للست بصير منظم، بتصير حياتي منظمة اكتر بكتير من انه تكون موجودة بس بالبيت. ساعتها بصير تمشي

0: حسب راحتها وهي كيف بدها تتصرف. بس بينما بيكون في شغل لا بيكون في تنظيم أكتر، بيكون فيها كل شيء على الوقت، بيكون بتكون داعمة لجوزة أكتر، أكيد في تنظيم أكتر طبعا.
1: أكيد هلأ هالشي بأثر على الوضع المادي اللي هو رح يتحسن
0: طبعا.
1: هل بتحسي أنه عم تتخلي عن شيء مقابل شيء؟ هل أنه عم تتحسني وضع المادي لحتى بس مضطرة تتخلي عن أشياء تانية أو لا؟
0: بالرغم من أنه قبل كان يصير لي كتير شغل يعني، بس يكون دوامه كتير طويل ورفضه لحتى ما أثر على عائلتي وعلى عطائي لعائلتي.
1: حسيتي أنه هذه الوظيفة
0: دوامة؟ أكيد طالما هي وظيفة يعني وظيفة دولة ودوام من 8 إلى 2 يعني أكيد، بس أرجع بقدر أعوض عن كل شيء ما قدمت لهم إياه.
1: بغض النظر عن كل العوامل المتعلقة فيك أنت، هل شو حاسة؟ يعني هل حاسة بإحساس المغامرة؟ هل حاسة بعزم المسؤولية؟ أو عدة أحاسيس عم تنخلط فيكي مع بعض؟
0: اتنيناتهم أكيد، والسعادة معهم طبعا. سعيدة أكيد لأنه حاسة أني بعدني قادرة أعطي شيء يعني.
1: اسمع عليكي بعدك يعني بعدك طلعة من 30 جديدة يعني.
0: لا أنه مش أنه خلصت بيت وأم ثلاث أولاد وهيك وخلص، لا أنه معها وكلهم قادرة بعد أعطي شيء وأتعلم شيء جديد، وأكيد في روح مسؤولية وأكيد في مغامرة، بس أنه في سعادة معهم.
1: حلو، بتعتبري هالشيء أساسي لكل ست إنه تاخد مسار بحياة مهنية مع كونها مسؤولة عن عائلتها؟
0: طبعا ما فيها تختار بين الاثنين، ما فيها تترك عائلتها لتصير تشتغل، بس ايه كمان حلو،
1: كمان أساسي
0: حلو إيه حلو عندها. لأنه بتتغير نفسيتها بتتغير حياتها.
1: قلتيلي مرة إنه أو أكثر من مرة قلتيلي إنه صليتي للموضوع وحسيتي انه الرب خطوة خطوة عم بيرافقك بهيدا المشوار،
0: صح؟
1: يعني كيف صارت انه حسيتي انه الرب معك؟
0: في تدخل إلهي كتير كبير، لانه الوظيفة اللي زبطت على القد بالعمر، يعني كان بعد في كم يوم بس ومعش بحق اللي قدم عليها. وانا قدمت عليها 3 مرات ونلغت 3 مرات، وبثلاث مرات السابقة ما كنت درسة وعطيتها وقتها مثل ما آخر مرة. يعني مثل كأنه الله لغى كل هالثلاث مرات، وآخر مرة زبطت لأني كنت محضرة كتير منيح وعاملة كتير منيح.
1: بتتوقعي لنفسك النجاح؟
0: مثل ما الله بيريد، بس إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. نحن بنصلي لكم ونقول مبروك وموفقة إن شاء الله.
0: ميرسي كتير.

الكتاب المقدس عن المرأة الفاضلة: امرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، تتأمل حقلا فتأخذه، وبثمر يدها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، تشعر أن تجارتها جيدة.

الخبريات الستات معودين عليها لدرجة بطلنا نسأل إذا كانت صحيحة أو غلط. رح نحكي عن بعض هالأشياء بخبريات الكافيتيريا. بيقولوا إنه التمارين الرياضية بتخلينا نحس بالجوع أكتر، بس العكس هو الصحيح، لأنه التمارين الرياضية بتقمع الإحساس بالجوع أثناء التمارين وبعد التمارين. ما تعتقدي عزيزتي المستمعة إنه إذا مشيتي لمدة ساعة رح تاكلي أكتر من قبل. الرجيم لوحده منه كافي لنقص الوزن. لما منعمل رياضة مع الرجيم بيصير عنا عضلات، وهالعضلات بتاخد مساحة أقل من مساحة الشحم بالجسم وبتصرف سعرات حرارية أكتر. يعني كل ما كان عنا عضلات أكتر كل ما صرفنا كالوريز أكتر.

اليوم بمطبخ الكافيتيريا رح نقدم لك عزيزتي المستمعة وصفة كبسة الدجاج. انت محتاجة لكيلو دجاج من دون عظام، نص ملعقة من كل وحدة من هالبهارات: كمون، قرفة، كزبرة، زعفران، هيل، فلفل أسود. محتاجة كمان لأربع ملاعق زيت نباتي، أربع بصلات مقطعة، نص كيلو بندورة مقطعة، وأربع كبيات رز، وست كبيات ماء. كمان فيك تضيف الحر حسب الرغبة. خلطي الدجاج مع البهارات وقلي بالزيت. شيلي الدجاج وبنفس الزيت قلي البصل وضيفي البندورة ورجعي ردي الدجاج على الطنجرة. حطي فوقن الرز والماء وغلي الكل حتى يستووا، وألف صحتين.

لقاءنا لليوم خلص عزيزتي المستمعة. بتمنى أنه تكون هالحلقة من برنامج كافيتيريا نالت أعجابك. إن شاء الله رح نلتقى قريبا بحلقة جديدة. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلاً وسهلاً بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح هو عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس، وفي كل حلقة هنأكد على صحة الكتاب المقدس من خلال أدلة كتيرة ومتنوعة. لكن في الحلقة دي تحديداً، قبل ما نتكلم عن الكتاب الصحيح والأدلة، هنتكلم عن فكرة عامة عن الكتاب المقدس، الكتاب الصحيح. في البداية خلينا نشوف إزاي جانا الكتاب المقدس. الكتاب المقدس قبل ما يكون كتاب بين إيدينا كان عبارة عن فكرة في ذهن الله. الفكرة اللي في ذهن الله إزاي اتنقلت الفكرة دي إلى أذهان البشر؟ ده من خلال حاجة اسمها الإعلان، فالله أعلن عن أفكاره لأفكار البشر. طيب وبعدين إيه اللي حصل؟ أفكار الله اللي كانت في فكره اللي تحولت إلى أفكار البشر تحولت إلى مخطوطات من خلال حاجة بنسميها الوحي. وبعد وقت من الأوقات الكنيسة أقرت حاجة اسمها القانونية. القانونية إن إحنا عندنا 66 سفر قانوني، هو ده الكتاب المقدس اللي بين إيدينا، اللي كان عبارة عن فكرة في ذهن الله واتنقل إلى أذهان البشر، ثم انتقل إلى الكتابة على المخطوطات. وبعد مرحلة معينة أقرت الكنيسة قانونية الأسفار المقدسة اللي عددها 66 سفر. الكتاب المقدس لما كتب، كتب بلغتين أصليتين. العهد القديم اتكتب باللغة العبرية، والعهد الجديد اتكتب باللغة اليونانية. بس الكتاب اللي بين إيدينا هو باللغة العربية، إحنا المتكلمين باللغة العربية. فحصل ترجمة من اللغات الأصلية إلى اللغة العربية، وده هنتكلم عنه في حلقة مستقلة عن ترجمات الكتاب المقدس. إذن الكتاب اللي بين إيدينا باللغة العربية هو ترجمة للكتاب باللغة العبرية واللغة اليونانية، وده هدف الله وقصد الله إن رسالته توصل لكل البشر باللغة المناسبة ليهم. والكتاب المقدس أصلاً مكتوب في صورة قصة، وبطل القصة دي هو الله، وكل أحداث الكتاب المقدس بتدور على حاجتين. الحاجة الأولى من هو الله وإيه تعاملات الله مع البشر. وخلينا مع بعض ناخد فكرة سريعة عن الكتاب المقدس. أول شخص كتب في الكتاب المقدس كان موسى، وده كان سنة 1500 قبل الميلاد. وآخر شخص كتب هو يوحنا، وكتب سنة 95 ميلادية. يعني الكتاب المقدس كله اتكتب في فترة زمنية حوالي 1600 سنة. اللي كتبوا الكتاب المقدس تقريباً 40 كاتب، 32 كتبوا العهد القديم، و8 أشخاص كتبوا العهد الجديد. أسفار الكتاب المقدس كلها عبارة عن 66 سفر، 39 عهد قديم و27 عهد جديد. إجمالي أصحاحات العهد القديم 929 أصحاح، وإجمالي أصحاحات العهد الجديد 260 أصحاح. إجمالي أصحاحات الكتاب المقدس كله 1189 أصحاح. الكتاب اتكتب في أكتر من 40 جيل، وزي ما قلنا قبل كده كتبوا 40 شخص، والأربعين شخص متنوعين، منهم الطبيب زي لوقا، منهم الصياد زي بطرس، منهم الفيلسوف زي بولس، منهم جاني الجميز زي عاموس، ومنهم الشاعر والملك زي داود، ومنهم القائد العسكري زي يشوع، ومنهم الكاتب الديني زي عزرا، ومنهم الملك زي سليمان، ومنهم رئيس الوزراء زي دانيال، ومنهم ساق الملك زي نحمية، ومنهم العشار زي متى. يعني في تنوع غير عادي في الأربعين شخص اللي اشتركوا في كتابة الكتاب المقدس. حاجة كمان، الكتاب المقدس اتكتب في 3 قارات، اتكتب في آسيا، اتكتب في أفريقيا، واتكتب في أوروبا. مش بس كده، لكن الكتاب المقدس اتكتب في أماكن مختلفة، اتكتب من السجن زي كتابات بولس، اتكتب من قصر الملك زي دانيال، اتكتب من السجن كمان زي إرميا،
اتكتب أثناء رحلات زي لوقا، اتكتب وهو الشخص بيرعى الغنم زي داود، وهكذا اتكتب في المنفى في جزيرة بطمس زي كتابات يوحنا، اتكتب في أزمنة مختلفة وقت السلم ووقت الحرب، اتكتب في أحوال نفسية مختلفة، فالبعض منهم كان في عمق الحزن والفشل زي أيوب، والبعض الآخر كان في قمة الفرح ورنم ترانيم المزامير الهللويا وسفر نشيد الأنشاد. الكتاب المقدس كتاب متميز لأنه ناقش مختلف القضايا الجدلية، لكن بالرغم من كده في وحدة وترابط زي بالضبط أجزاء جسم الإنسان. الكتاب اتكتب بمختلف أنواع الكتابات، فمنه الأدب، منه القانون، منه الشعر، منه المقالات، منه الأمثال، منه الكتابات الرمزية، وهكذا في مذكرات شخصية، في مراسلات، في نبذات. الشيء المتميز جدا أو اللي بيميز الكتاب المقدس عن كل الكتب هو الكتاب الوحيد اللي بيغطي تاريخ البشرية، وبيعمل كده بدون أي فجوات تاريخية، فسفر ينتهي ليبدأ سفر آخر في تكامل تاريخي، مع أن الناس اللي كتبوه يمكن ما تقابلوش ولا تلاقوا مع بعض، فهو أعظم كتاب تاريخي للبشرية على وجه الإطلاق. أكبر كتاب هو الكتاب المقدس. لما حفروا نجار في لوس أنجلوس على ألواح من خشب، وكان ارتفاع اللوح حوالي 3 قدم، والكتاب بيشتمل على 8048 صفحة ووزنه 1206 رطل، واستغرق النجار في عمله 2 سنين. كمان أصغر كتاب هو الكتاب المقدس، لما طبع في إنجلترا وكان طوله 1¾ بوصة، يعني زي عود الكبريت، وعرضه 1¼ بوصة، وده كان بيشتمل على 878 صفحة، لكن علشان تقراه أنت محتاج عدسة مكبرة. كمان أطول برقية في العالم أرسلت من نيويورك إلى شيكاغو كانت عبارة عن العهد الجديد باللغة الإنجليزية، ودي كانت نسخة كاملة من العهد الجديد. الكتاب المقدس كمان عظيم في انتشاره وفي توزيعه. أول كتاب طبع في العالم في ترجمته الفولجاتا كان الكتاب المقدس، وزي ما كلنا عارفين أو مش عارفين طبع في مطبعة جوتنبرغ في أواخر القرن الخمستاشر. وواحد قال إن جمعية الكتاب المقدس من 30 سنة لما حبت تواجه الاحتياج الشديد للكتاب المقدس اضطرت إنها تطبع منه نسخة كل 3 ثواني، يعني 22 نسخة كل دقيقة، يعني 369 نسخة كل ساعة، وده معناه 32,000 نسخة 876 كل يوم. أيوة أنت سمعت صح، 32,876 نسخة كل يوم، وعملية الطباعة كانت مستمرة ليل ونهار. إيه رأيك؟ هل في كتاب زي الكتاب المقدس؟ وما زال الكتاب المقدس هو الكتاب رقم 1 من حيث الطباعة والتوزيع في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو 1 من أكبر الكتب من حيث عدد المخطوطات، ودي كمان هنتكلم عنها في حلقة مستقلة. وصلت عدد مخطوطات الكتاب المقدس إلى 24,600 مخطوطة. الكتاب اللي بعده مباشرة هو الإلياذة، وعدد مخطوطاتها 643. حضرتك ملاحظ الفرق بين الكتاب رقم 1 الكتاب المقدس والكتاب رقم 2 اللي هو الإلياذة؟ من 24,600 مخطوطة للكتاب المقدس إلى 643 مخطوطة للإلياذة. مخطوطات الكتاب المقدس هي أغلى مخطوطات على مستوى العالم، فالحكومة البريطانية اشترت المخطوط السينائي من روسيا بمبلغ 510,000 دولار، ودي أغلى قيمة لمخطوطة على الإطلاق. أعلى معدل توزيع في العالم لكتاب هو الكتاب المقدس، تقريباً بتتوزع أكتر من 150 مليون نسخة من الكتاب المقدس، يعني كل ثانية بتتوزع 5 نسخ. مش بس كده،
أكبر عدد ترجمات هي للكتاب المقدس. اترجم الكتاب المقدس سواء أجزاء منه أو كله إلى 4007 لغة ولهجة. الكتاب الثاني اللي وراه مباشرة هي كتاب أعمال لينيه، وده اترجم لـ200 لغة فقط. مش بس كده، كمان أول كتاب اترجم في العالم كان العهد القديم، وده حصل سنة 282 قبل الميلاد. أيوة 282 قبل الميلاد، وده اللي معروف بالترجمة السبعينية. لما بطليموس الثاني عمل وقاد الترجمة دي وجمع 6 من كل سبط من أسباط إسرائيل، يعني جمع 72 عالم وشيخ يهودي، وقاموا بترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية، ودي اللي بنسميها الترجمة السبعينية. ودي أول ترجمة بتحصل في العالم، وزي ما قلت لحضراتكم 282 قبل الميلاد. والترجمة دي من دقتها وحلاوتها مدحوها بعض المؤرخين اليهود زي فيلو ويوسفوس، وده كان في القرن الأول الميلادي، وبيقولوا إن الترجمة دي من العبرية إلى اليونانية كانت بمثابة جسر مع العهد الجديد. زي ما كلنا عارفين إن العهد الجديد كتب باللغة اليونانية، فلما تمت ترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية مع العهد الجديد باللغة اليونانية حصل الارتباط، وده ساعد كتير قوي إن الكتاب المقدس يوصل لعدد كبير جدا من العالم. وده اللي خلى الكنيسة تحتضن الترجمة السبعينية، لأن الكنيسة كملت على الترجمة السبعينية بالعهد الجديد واعتبرته من ضمن المواريث المهمة بالنسبة لها. مش بس كده، احنا ما زلنا بنتكلم عن الكتاب المقدس وعظمة الكتاب المقدس. تعرفوا حضراتكم ان اول تلغراف ارسل في العالم بعد اختراع التلغراف كان عبارة عن آية من سفر العدد اصحاح 23 والآية 23، وده كان سنة 1844، وكان نص الآية بيقول ما فعل الله. كمان أطول تلغراف تم إرساله في العالم كان عبارة عن العهد الجديد بالكامل، تم إرساله كتلغراف من نيويورك إلى شيكاغو، وده في سنة 1881، وكانت عبارة عن نسخة كينج جيمس المنقحة. مش بس كده، أول كتاب سافر الفضاء كان الكتاب المقدس على مايكروفيلم، ولما وصل رائد الفضاء الأمريكي إلى الفضاء قال في البدء خلق الله السموات والأرض. فالكتاب المقدس هو أكتر الكتب على وجه الإطلاق اللي كتب عنه كتب وتراجم وفهارس وقواميس وأطالس ومعاجم وأدب وشعر والتراجم. الكتاب المقدس زي ما قلنا من قبل كده هو الكتاب الوحيد اللي بيغطي التاريخ البشري متصلا بدون انفصال منذ ان كان الى يومنا هذا. الكتاب المقدس اثر على الكتابه وعلى الادب في العالم كله، لدرجه انه قال احد الافاضل لو ان كل نسخ الكتاب المقدس قد ابيدت لامكن استرداد كل الكتاب من الاقتباسات الماخوذه منه في كتب المكتبات. الكتاب المقدس 66 سفر، عدد اصحاحه 1189، عدد اياته 31302، عدد كلماته 430938 كلمة، عدد حروفه 3,566,528 حرف، عدد حروف العطف في الكتاب المقدس 46209. أول آية في الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض، آخر آية في الكتاب المقدس نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، الآية الوسطى في الكتاب المقدس تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. القديس أغسطينوس
قال عن الكتاب المقدس مقولة جميلة جدا: هناك رجاء لأشر خاطئ عندما يقرأ الكتاب المقدس، وهناك خطر على أعظم قديس عندما يهمل قراءة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس عبارة عن عهدين، عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم بيتقسم لخمس أقسام. أول قسم اسمه أسفار موسى الخمسة، ومن اسمه عبارة عن خمس أسفار. القسم الثاني عبارة عن الأسفار التاريخية، ودي عبارة عن 12 سفر. القسم الثالث عبارة عن الأسفار الشعرية، ودي عبارة عن خمس أسفار. القسم الرابع هو عبارة عن أسفار الأنبياء الكبار، ودول خمسة. وأخيراً أسفار الأنبياء الصغار، ودول عددهم 12. القسم الثاني من الكتاب المقدس هو عبارة عن العهد الجديد، والعهد الجديد كمان بيتقسم لخمس أقسام. أول قسم عندنا الأناجيل الأربعة. القسم الثاني عبارة عن أعمال الرسل. القسم الثالث عبارة عن رسائل بولس، ودول عبارة عن 14 رسالة. القسم الرابع عبارة عن رسائل أخرى، ودول 7 رسائل. والقسم الخامس والأخير هو سفر الرؤيا، وهو عبارة عن سفر واحد. الكتاب المقدس لما اتكتب بعهديه، العهد القديم والعهد الجديد، كان كل سفر عبارة عن كتلة واحدة، يعني بيبتدي من البداية للنهاية بدون فواصل. لكن في سنة 1228 ميلادية في أسقف اسمه ستيفن لانجونتون، وده قام بعملية تقسيم للكتاب المقدس، فهو اللي قسم الكتاب المقدس إلى أصحاحات وإلى آيات أو أعداد، وبقى عندنا 1189 أصحاح. وده بيسهل قوي عملية القراية والدراسة، يعني لو حضرتك قريت أو درست كل يوم أصحاح، فتقريباً أنت محتاج 3 سنين علشان تنتهي من قراية الكتاب المقدس. في بعض الأساسيات اللي احنا بنؤمن بيها. الأساس الأول أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها. الأساس الثاني أن الكتاب المقدس في لغتك هو كلمة الله. الأساس الثالث، يمكنك فهم الكتاب المقدس فهماً سديداً في الترجمة اللي بين إيديك. الأساس الرابع، الكتاب المقدس ليه وحدة واحدة. الوحدة الواحدة دي أو الإعلان الواحد هو يسوع المسيح. فبيقول الكتاب المقدس إنه يسوع المسيح هو روح النبوة. فالموضوع الرئيسي اللي بيربط كل أسفار الكتاب المقدس ببعض هو إعلان يسوع المسيح. الأساس الخامس، الكتاب المقدس هو مفسر ذاته، فيمكن أن تفهم الكتاب المقدس بدرجة معينة بدون اللجوء إلى أي تفسير. الأساس السادس، على الأغلب إن لغة الكتاب المقدس هي لغة البشر، بمعنى إن الكتاب المقدس هو كتاب إلهي لكنه مكتوب بلغة البشر علشان يفهموه البشر. فممكن نلاقي بعض التعبيرات أو المصطلحات زي ندم، حزن، بكى، كل دي مصطلحات بشرية. الله مستحيل يندم أو يحزن، لكن الكتاب المقدس كتب باللغة اللي البشر يفهموها. الأساس رقم 7، إنه الكتاب المقدس أساساً أعطي لكي يكون إنسان الله كاملاً متأهباً لكل عمل صالح. فهمنا للكتاب المقدس لابد أن يرافقه تجاوب أمين، ويكون فيه طاعة للرسالة اللي ربنا بيوصلها لنا. الأساس رقم 8، الروح القدس ضروري جداً لفهم الكتاب المقدس، لأن الروح القدس هو اللي قاد الأنبياء والرسل في العهد القديم والعهد الجديد لكتابة الكتاب المقدس. إذن لا يمكن فهم الكتاب المقدس فهم صحيح بدون الرجوع إلى الروح القدس. الكتاب المقدس كمان اتكتب في 4 مناطق جغرافية. فالعهد القديم أحداثه كلها بتتكلم عن 3 مناطق أساسية. المنطقة الأولى هي بابل وأشور، اللي هي تقريباً العراق حالياً.
المنطقة التانية هي فلسطين أو أرض كنعان أو أرض الموعد. المنطقة التالتة في العهد القديم هي أرض مصر. إذن عندنا ثلاث مناطق أساسية في العهد القديم. أما العهد الجديد فبنلاقي المنطقة رقم 4، ودي عبارة عن أسيا وأفسس أو تركيا الحالية، اللي معظم رحلات التلاميذ وخصوصا بولس كانت في المنطقة دي اللي هي منطقة تركيا أو منطقة أسيا الصغرى. إذن الكتاب المقدس بيغطي 4 مناطق جغرافية. شفتوا قد إيه الكتاب المقدس جميل؟ إن شاء الله خلال الحلقات اللي جاية هنكون بنتعرض لمواضيع تانية لها علاقة بصحة الكتاب المقدس، لكن أنا قصدت إن يكون في البداية بناخد فكرة عامة عن الكتاب المقدس، لكن تباعاً هنتكلم عن كل القضايا والإشكاليات اللي ليها علاقة بصحة الكتاب المقدس. وفي النهاية عايز أترك معاكم الملخص العام بتاع الحلقة بتاع النهاردة. شفنا إن الكتاب المقدس كان عبارة عن فكرة في ذهن الله، والفكرة اللي في ذهن الله وصلها إلى أذهان البشر من خلال الإعلان، والفكرة اللي الله إداها للبشر كتبوها في المخطوطات، فبقى عندنا مخطوطات الكتاب المقدس. مخطوطات الكتاب المقدس اللي كتبت بخط الإيد واتكتبت باللغات الأصلية العبرية واليونانية تم ترجمتها إلى لغات كتيرة جدا، لدرجة إنها وصلت إلى أكثر من 4000 لغة ولهجة على مستوى العالم. ولأن دي رسالة الله، فالله يهمه إن كتابه أو رسالته توصل لكل واحد بلغته. يعني تخيلوا إن الكتاب لم يترجم وفضل الكتاب باللغة الأصلية، اللغة العبرية واللغة اليونانية، كان كم واحد في العالم ممكن يستفيد من رسالة الله؟ لكن لأن الله محبة والله يهمه إن رسالته توصل لكل العالم، علشان كده كان على قلب الله ونقله إلى قلب ناس كتيرة مؤمنين إنه يتم ترجمة الكتاب المقدس إلى كل مجموعة عرقية. وعندنا جماعات وهيئات بتهتم بالترجمة إلى كل الفئات وكل المجموعات العرقية، وفي أكتر من 600 مشروع ترجمة جديد للغات ولهجات مختلفة. كل ده ليه؟ علشان رسالة الله، كتاب الله الصحيح، يوصل لكل شخص موجود في العالم. احنا محظوظين ان احنا كناس متكلمين باللغة العربية موجود بين ايدينا الكتاب المقدس باللغة العربية، مش بس ترجمة واحدة، لكن عندنا ما يقرب من 17 او 18 ترجمة باللغة العربية، ما بين ترجمات قديمة وترجمات حديثة. كل ده علشان رسالة الله توصل لكل انسان. هل رسالة الله وصلتك وانت بتسمعني؟ هل انت مشتاق انك تدور على رسالة الله، على كتاب الله؟ الكتاب ده موجود في كل المكتبات في كل الدول، ولو مش متاح ليك انك توصل له بشكل ورقي، موجود على الانترنت، في أبليكيشنز كتيرة على الانترنت تقدر تدور عليها من موبايلك الشخصي. اكتب الكتاب المقدس، هيكون متاح وتقدر تنزله وتقدر تقرأ وتقدر تستمتع وتقدر تشوف محبة الله ليك من خلال الكتاب المقدس. وبخصوص المشاكل والجدليات اللي ليها علاقة بصحة الكتاب المقدس، لأنه ما تنساش إحنا برنامجنا بيتكلم عن الكتاب الصحيح، فهنتعرض لكل المشاكل والتحديات والإشكاليات والمعضلات اللي بتواجه صحة الكتاب المقدس. أنا بشجعك إنك تستمر في متابعتك لبرنامج الكتاب الصحيح، وتتعرف على الردود على مختلف المشاكل والتحديات اللي بتواجه الكتاب الصحيح، الكتاب المقدس، التوراة والإنجيل. والرب معك.

مسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: تو يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادراً على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيراً ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلباً أو إيجاباً، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيداً، سوف تظهر هذه السعادة جلياً على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعاً في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت، كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. موسى رجل الله

عايز أعلن ليك على سر النجاح، وده اللي ربنا عاوز يعلنه ليا وليك وليك النهاردة. في سفر يشوع أصح 1 والآية رقم 8 بيقول الرب ليشوع: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. الرب قال يشوع على هذا السر: نجاحك إنك تصلح طريقك، إنك تكون إنسان ناجح، هو ارتباطك بالشريعة، بكلمة الله. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. والحقيقة ده مفتاح روحي مهم جدا لينا. أوقات كتيرة بنظن إن احنا ممكن ننجح في العالم بخبراتنا، أو ننجح بمجهوداتنا، أو ننجح بأموالنا، أو ننجح في العالم من خلال بذل المجهود. الحقيقة الأمور تقييمها عند الرب مختلف عن كده. البعض فينا ممكن يظن أنه ممكن ينجح كمان في حياته الروحية بالاجتهاد وبالمجهود وبذل الجهد وبالشطارة، لكن الحقيقة أنه سر نجاحي هو ارتباطي بالكلمة. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، يعني اوعى تخلي كلمة الله بعيدة عنك، اوعى تخلي الكتاب المقدس بعيد عنك. حبائي، البيت اللي الكتاب مقفول فيه، البيت كله مقفول، الحياة اللي الكتاب مقدس مقفول فيها، الحياة كلها مقفولة. افتح كتابك وسط مغريات كتيرة، وسط تحديات كتيرة، وسط شاشة ممكن تكون بتجذب أنظارنا لريلز والفيديوهات والمقاطع صوت وغيره وغيره من أمور عايزة تشدنا ليها. افتح كتابك. لا يبرح الكتاب من حياتي. عايز العالم يخلي الكتاب بعيد عني، عاوز يفصلني عن المكتوب. واحدة من الطرق اللي بصلي النهاردة إنه الرب يفضحها وسطينا، إنه إبليس بيقول لي إنه الكتاب صعب، الكتاب مش مفهوم. الحقيقة أتفق شوية مع هذا الرأي، إنه في أجزاء صعبة في كلمة ربنا، لكن بشكر الرب جدا يا أحبائي من أجل التكنولوجيا، من أجل الإنترنت، من أجل المعرفة اللي أصبحت متاحة. أنت تقدر النهاردة تدور على مصادر لشرح كلمة الله وتفسيرها وفهمها. لا يوجد أي عذر، حتى لو أنت في مكان وما عندكش كتاب مقدس، بقى موجود أبليكيشن على الموبايل، بقى موجود على الإنترنت بكل الأشكال. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. لكن الأمر الثاني مش بس أنه أكون ملتصق به، لكن يقول كده: بل تلهج فيه نهارا وليلا. عاوز تنجح، إلهج في هذا السفر، إلهج في المكتوب. يعني إيه إلهج؟ يعني زي ما بنقول كده، اقعد عيد وزيد فيه، اقرأ كلمة الله، اكتر فيها، عدها، اقرأها مرة واثنين وثلاثة، اقرأ الآية مرة واثنين وثلاثة، صلي بيها، إلهج فيها، قل له: يا رب أنا عايز أعيش الكلمة دي، أنا مش عايز الكتاب يبقى بالنسبة لي مجرد كلمات أو شعارات، أو لو أنا بخدمك يبقى مجرد يعني كده كأنه الحاجة اللي بستخدمها في الخدمة. لا يا رب، أنا عايز ألهج في الكلمة، أنا عايز أجتهد في الكلمة، أنا عايز أبذل مجهود في الكلمة، أنا عايز أقضي وقت مع الكلمة، زي ما بقضي وقت في شغلي، زي ما بقضي وقت قدام السوشيال ميديا، زي ما بقضي وقت مع أصحابي، مع بيتي، زي ما في كتير من الأمور اللي بقضي فيها وقت. قول يا رب النهاردة أنا عايز أقضي وقت مع الكلمة. والحقيقة مش بس الدور عند الرب، لكن يديك الرب معونة النهاردة إنك تاخد قرار جديد. عايز شجعك، ثبت وقت للقعدة مع الكتاب. يومك زحمة، يمكن بتدرس أو بتشتغل، يومنا زحمة يا جماعة، خلينا نثبت وقت. اجتهد إنك تثبت وقت، يمكن يكون الصبح أو في نص النهار عند البعض، أو يمكن عند البعض في المساء يكون أفضل، زي ما ترتاح. لكن ثبت وقت تقعد فيه مع الكلمة، ثبت وقت تعلن فيه للرب أشواقك، وتجتهد في إنك تكون قاعد مع الكلمة، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يا رب أربط قلوبنا بالكلمة، وساعدنا نقضي وقت يوميا مع الكتاب. الكلمة هي سر نجاحنا، الكلمة هي سر انتصارنا، الكلمة
تزيل كل فشل وكل خطأ.

خبرات أليمة، ساعدنا نلتصق بالكلمة فنختبر نجاحات جديدة في حياتنا، نجاحات في كل مجالات حياتنا. شكرا يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

نفسك تطلع إيه لما تكبر؟ أغلبنا تسألنا السؤال ده وإحنا صغيرين. كل واحد كان ليه أحلام وطموحات لحياته. اللي يقول كان نفسي أطلع دكتور، نفسي أطلع مهندس، نفسي أطلع لعيب كورة. كل واحد كان بيرسم شكل لحياته وهو صغير هو نفسه يكون إيه. بس في الحقيقة في الكتاب المقدس مفيش ولا مرة ربنا وهو بيدعو حد كان بيسأله هو أنت نفسك تكون إيه، ولا أنت نفسك تبقى إيه معايا. لما ربنا كان بيدعي ناس كتير قوي في الكتاب المقدس كان بيدعيهم وبيديهم مهمة معينة عشان يقوموا بيها. لما دعا بطرس من أول يوم قبله فيه قاله أنا عايزك تكون صياد للناس. لما دعا إبراهيم قاله يا إبراهيم أنا عايزك تطلع من أرضك لأرض أنا هديها لك. لما دعا موسى دعاه وقاله أنا عايزك تروح تطلع الشعب. وفي علاقتنا بربنا دايما ربنا بيدعونا لأمور، يمكن الأمور دي حتى ما تكونش جات على بالنا قبل كده. مكتوب كده لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لكل واحد فينا دعوة خاصة، دعوة فريدة، مفيش حد فينا شبه التاني. دعوات الله لحياتنا دعوة جميلة جدا ومختلفة. لما بنصلي وبنقول يا رب لتكن مشيئتك وليأتي ملكوتك، هو ملكوت الله ده هيتحقق إزاي ومشيئة الله دي هتتحقق إزاي؟ مشيئة الله هتتحقق في كل مرة إحنا بنعيش الأعمال الصالحة، إحنا بنحقق ملكوت الله على الأرض، إحنا بنتحد مع إرادة السماء إن ملكوت الله يكون بيمتد في وسطينا. إحنا إيدين ورجلين ربنا اللي بتتمد للناس، إحنا قلب ربنا اللي بيتحرك للناس. والحقيقة ربنا ما عندوش دور كبير ودور صغير، أدوارنا كلنا مهمة وأدوارنا كلنا بتكمل بعض. وعمرك ما هتحس إن أنت عايش شبعان ومبسوط غير وانت بتحقق مشيئة الله لحياتك وبتحقق الدور اللي ربنا دعيك ليه. حتى المسيح نفسه كان بيدينا قدوة في الحتة دي، كان بيقول كده ان طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله. وان كان يسوع نفسه بيقول كده فما بالك احنا هنشبع حقيقي وهنعيش في ملء الفرح والسلام طول ما احنا عايشين جوه دايرة إرادة الله ومشيئة الله ودعوة الله على حياتنا. والحقيقة إن الدعوة الأولى اللي ربنا دعاها للتلاميذ قبل ما يقول لهم روحوا وكلموا الناس وروحوا وكرزوا وروحوا عملوا أي حاجة، أول دعوة الله دعاها للتلاميذ هي بيقول كده أقام 12، أول حاجة ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. الدعوة الأولى هو أن أنت تكون ملتصق بالرب، هو أن أنت يكون لك علاقة حقيقية من الرب. ودي النقطة اللي احنا بنتحرك فيها في الخدمة، دي النقطة اللي احنا بنتحرك منها لكل حاجة ربنا بيحركنا فيها. نفسي ادعوك كده واشجعك انه تعالى النهاردة والتصق بالرب وقول له يا رب انا عايز اكون معاك، انا عايز اكون في علاقة حية وقوية معاك، ومن الحتة دي انا عايز اتحرك للامور اللي انت عايز تكون بتحركها في حياتي. تعالوا نصلي مع بعض كلمات الترنيمة الجاية واحنا بنقول كده يا رب انا بحبك، أحبك رب يسوع، أتبعك ربي دوما، أنا عايز أكون دايما بتبعك، أنا عايز أكون دايما ماشي في الأمور وفي المشيئة وفي الأعمال الصالحة اللي أنت سبقت فعددتها لحياتي باسم يسوع.

يا رب احنا جايين يا رب نقولك انه يا رب احنا بنحبك، احنا عايزين نتبعك بلا رجوع، عايزين يا رب نعيش في الحتة اللي جنب قلبك قوي، فيكون جوانا احشائك ويكون جوانا يا رب قلبك، واللي على قلبك يا رب يترسم جوانا وصورتك يا رب تترسم جوانا. يا رب بصلي كده يا رب انه يا رب نكون دايما في الحتة القريبة قوي قوي قوي من قلبك، ناخد كل اللي على قلبك لينا وناخد كل اللي على قلبك يا رب للناس اللي حوالينا. يا رب اشكرك لان دعوتك يا رب هي بلا ندامة. يا رب بصلي كده انه نعيش في ملء الدعوة وفي ملء مشيئتك يا رب كل ايام حياتنا، مفيش امر يسلب، مفيش امر يا رب ما يتمش يا رب زي ما انت عايز. بصلي يا رب انه تعالى تمم مشيئتك في حياتنا.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل.
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح، وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة أن يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفه 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفه 312. طابق الثالث غرفه 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السياره. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي له البلد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفه 312؟ وين هاي 312 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل، نحلقيتك اول شيء. الله يخليكي طمنيني، كيفو ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. الدكتور هلا حكى معي وعمل صوره لراسه وجسمه، ما في كسور نشكر الله، كل الفحوصات منيحه.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفه نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربه كانت كتير قويه وارتعب حبيب قلبي. بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ احكي شو صار.
1: كل الحق على جارتنا ام سحر. انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسياره؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شيء.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شيء، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل، مو معقوله هالمره. الصبح اخذت ابنك ورحت لعندها صبحيه على اساس نشرب فنجان قهوه، وريتها تشرب سم مو قهوه.
0: هلا كملي شو صار.
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة عم بتطق حنك انت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع. بس شو بدي اقول، الله لطف وستار.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، أكلته بلا ملح للولد.
0: يعني أنت ما رح تتغيري لتجيبي آخرتي؟ ها
1: أنت اللي لازم تتغير مو أنا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وأنا أنصحك وقلك قول للعالم إعارة من رفيقي رح أخذها شوي ورجعها، وما ترد علي لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة، وهي السيارة بدها داك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقة عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شفتي شو صار؟ ايه ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هديه. شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير، وانا ببقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي اهلا.
0: شو عم تقولي عظامه مكسره وبدنا نغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
1: ايه ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفه نبيل ابني مو مصدقه، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انت؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين تجيك الضربه، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام، الدكاتره راحوا عند ذاك الزلم الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كانه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانه يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمه ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف. انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي على حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلتي عين شي حدا علي بتقصفي عمري؟ شو بدي احكي، بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. إيه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم، ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيب تعالي عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحده بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوتي علي ذكاء وحكمه.
1: ايوه شو القصه ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذه.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوقتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
0: شو القصه؟ رح جني يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي
0: يا ستي. مو الصبح اتصل فيه المصلح السياره، قال لي السياره خلصت تعخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السياره بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي ها. قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص، وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت، بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
0: هلا أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم، على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هيلي ما بتتسمى جارتنا أم سحار؟
0: لا.
1: طيب أم سالم؟ هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياطي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل. وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: طيب كيف نحن بنحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
0: أول شي فرح وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا، منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
1: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين قادته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، ومن حسدهم وغيرتهم أطلقوا المجرم برباس وصلبوا المسيح.
0: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسدهم يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا اخواته بحاجة ليوسف ليخلصوا من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
0: الرب معكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: 22.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سمك.

0: الصباح الثالث عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر، له سبعة رؤوس وعشرة قرون، على قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على

0: لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي يا رب. آمين.
1: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

وبعد ذلك ذهب موسى وهارون إلى فرعون وقالا له: المولى رب بني إسرائيل يقول: أطلق شعبي ليعيدوا لي في الصحراء. فقال فرعون: من هو الله حتى أسمع له وأطلق بني إسرائيل؟ أنا لا أعرف الله ولن أطلق بني إسرائيل. فقالا: رب العبرانيين قابلنا، فالآن اتركنا نذهب على بعد 3 أيام سفر في الصحراء لنقدم ضحايا للمولى إلهنا، لئلا يضربنا بوباء أو بحرب. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تعطلان الشعب عن عمله؟ ارجعا إلى شغلكما. وقال فرعون: هذا شعب كثير وأنتما تعطلانهم عن العمل. في ذلك اليوم أمر فرعون مسخري الشعب ورؤساء العمال وقال: من الآن لا تعطوا الشعب تبنا لعمل الطوب كما كنتم تعملون سابقا، بل ليذهبوا هم ويجمعوا لهم تبنا، وطالبوهم بعمل نفس كمية الطوب التي كانوا يعملونها من قبل، لا تنقصوا منها، فإنهم كسالى، لذلك يصرخون ويقولون: اتركنا نذهب ونقدم ضحايا لإلهنا، ثقلوا العمل على الناس فينشغل به ولا يلتفت إلى الكلام الفارغ. فخرج مسخرو الشعب ورؤساء العمال وقالوا للشعب: أمر فرعون بأن لا نعطيكم تبنا، اذهبوا واجمعوا لكم التبن حيث تجدونه، وكمية الطوب لا ينقص منها شيء. فتفرق الشعب في كل مصر ليجمعوا قشا بدل التبن، وكان المسخرون يستعجلونهم ويقولون: كملوا العمل المطلوب منكم لكل يوم كما لما أعطيناكم التبن. واعتبر المسخرون رؤساء عمال بني إسرائيل مسؤولين وضربوهم وقالوا لهم: لماذا لم تعملوا كمية الطوب المطلوبة كما كنتم تعملون من قبل؟ فجاء رؤساء عمال بني إسرائيل إلى فرعون وتوسلوا إليه وقالوا: لماذا تعاملنا نحن عبيدك بهذه الطريقة؟ لا يعطوننا تبنا ويقولون لنا: اعملوا الطوب، ويضربوننا بينما الذنب عليهم. فقال فرعون: أنتم كسالى، لذلك تقولون: اتركنا نذهب ونقدم ضحايا لله، روحوا إلى شغلكم، لا نعطيكم التبن، وتعملون نفس كمية الطوب. فرأى رؤساء عمال بني إسرائيل أنهم في مشكلة عويصة، لأنهم أمروا أن لا ينقصوا كمية الطوب المطلوبة منهم لكل يوم. فلما خرجوا من عند فرعون صادفوا موسى وهارون واقفين في انتظارهم، فقالوا لهما: ليت الله ينظر ويعاقبكما، لأنكما جعلتما فرعون وحاشيته يكرهوننا، وأعطيتماهم سيفا ليقتلونا. فرجع موسى إلى الله وقال: لماذا يا رب أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟
فمنذ ذهبت إلى فرعون لأتكلم باسمك أخذ يسيء إلى الشعب، وأنت لم تعمل شيئا لتنقذ شعبك.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: لقاء مع سلوى حبيب.

الصمت بين الزوجين هو عدو خفي يدمر الحياة الزوجية يا سيدتي، أليس كذلك؟ يقول أحد التقارير إن افتقاد الحوار بين الزوجين يجعل الحياة كالموت ويحيلها إلى صحراء جافة لا ينمو فيها سوى الملل والفتور والكراهية الصامتة بين الطرفين. ومع مرور الأيام يصبح عش الزوجية كئيبا ومعتما، والصمت هو أحد الأسلحة الفتاكة التي تقضي على التوقعات الإيجابية المأمولة من الحياة الزوجية، والتي تجعل كل شاب أو شابة يضحي بأشياء كثيرة منها قدر من حريته الشخصية في سبيل تأسيس حياة زوجية سعيدة. يترتب على الصمت الذي تغرق فيه العلاقة الزوجية حدوث أزمة حقيقية، إذ يشعر الزوج مثلاً بأنه يشقى في العمل، وأن زوجته لا تقدر تضحياته أو ما يبذله من جهد. أما الزوجة من جهتها فهي تشعر أن زوجها يهملها، وأنه يعاملها كما لو كانت شيئاً من أشياء البيت، إنه لا يحترمها ولا يستشيرها في أمر ولا يهتم بمشاعرها، وهكذا يسود جو من عدم التفاهم وعدم الثقة نتيجة لانقطاع التواصل بين الزوجين. ماذا ينتج عن هذا الانقطاع؟ ينتج الانفصال الرسمي أحياناً، فالطلاق العاطفي والنفسي قد يسبق الطلاق الفعلي، وحين يسود الصمت بين الزوجين لا يعود هناك مجال للتفاهم إلا إذا قرر الاثنان العودة. وكما أن التواصل مهم جدا يا سيدتي في سبيل الحفاظ على الحياة الزوجية منسجمة ومتناسقة ومتناغمة، هكذا أيضا التواصل مهم جدا بين الإنسان المخلوق والله خالقه، لأن روحنا هي نفخة من روحه تعالى، وهي ترتاح لتكون في علاقة حميمة مع معطيها وبارئها. وكما أن التواصل يمنح الزوج والزوجة شعوراً بالارتياح والطمأنينة والسعادة ويخفف هموم الحياة وأحزانها، هكذا أيضاً التواصل مع الله خالقنا يجعلنا جميعاً نشعر بالارتياح النفسي والروحي أيضاً، لأن الله يحبنا ويريد أن يسمعنا نتوجه إليه ونتحدث معه بكل ما نخفيه عن الناس من خطايا وزلات، وهو فاتح ذراعيه يقبل الإنسان الذي يعترف له بأنات قلبه. قال صاحب المزامير: كما تشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. فهل تحرصين سيدتي على استمرار التواصل مع الله كما تحرصين على استمرار التواصل مع شريك الحياة؟

0: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسم العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وهذا منه يكفيني، هذا الخوف من قلبي. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: مساء الخير أخ مقبل.
2: حياك الله أخت منى.
1: عندي مثل اليوم بيقول قشام صنعة ولا شيخ البلاد.
2: قشام صنعة ولا شيخ البلاد.
1: أوكي قشام.
2: القشام تعرف لا. إيش هو القشام أخت منى؟
1: لا.
2: القشام هو الشخص اللي بيبيع البقل والكرث، البقول والكراث.
1: أيوة.
2: والبصل، هذا هو الشخص.
1: خضارجي نحن بنقول له باللبنان.
2: لا هذا لا. نوع من لا لا هذا نوع من أنواع الخضار فقط.
1: أيوة.
2: بيستعملوه في سقيه بماء خاص.
1: نعم.
2: عشان كذا هذا طبقة في اليمن يسموها القشام، له تخصصه فقط البقول البقل والكرث والبصل فقط.
1: طيب.
2: غير الناس البدو اللي بيبيعوا، المزارعين اللي بيبيعوا الخضار.
1: نعم.
2: الشيوخ البادية، الشيوخ حق البلد.
1: نعم.
2: هم قافيين، والقشامين حق صنعة بالذات ناس لطيفين أنيقين كمان بثيابهم. بخلاف الناس الشيوخ اللي من البادية اللي هم قافيين في طباعهم، فعشان كذا بيقولوا إنه قشام صنعة ولا شيخ من البلاد.
1: هذا بذكرني بعتقد بقول في الكتاب المقدس بيعلمنا إنه نكون لطفاء بعضنا نحو بعض.
2: أيوة بالضبط.
1: وسليمان الحكيم بسفر الأمثال كمان بيقول الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام.
2: أمين.
1: فحلو يكون كلامنا.
2: أيوة بالضبط. أيوة.
1: ولطيف. نعم. ومهذب.
2: هذا يعكس كمان المحبة الموجودة في قلوبنا للآخرين.
1: صح. شكرا.
2: العفو.
0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن إحنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان. حكاية النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس، من بشارة لوقا الفصل الثامن والآيات من 1-3، ومن الفصل التاسع الآيات من 7-9. واللي هتحكي لنا حكاية النهاردة واحدة اسمها يؤنة، مرات واحد اسمه خوزي. خوزي ده كان بيشتغل مدير أعمال بيت الملك هيرودس أنتيباس، يعني الراجل المشرف على كل حاجة في بيته، وده منصب مهم جدا. ونبتدي من الأول وأقولك، لما الرومان زمان سيطروا على مملكة بني إسرائيل اختاروا عيلة هيرودس عشان تساعدهم في الحكم على البلد دي، وكانت عيلة هيرودس كلها ناس قلبهم زي الحجر، ما عندهمش رحمة أبدا، وغرورهم ملوش حدود، والحاجات الوحشة دي ما بتتجمعش غير في ناس ما عندهاش ثقة في نفسها وضعيفة من جوه. مع ناس زي دول وفي وضع زي ده اشتغل وعاش خوزي ويؤنة. تعالوا نسمع الحكاية من يؤنة هتقول ايه.
1: انا يؤنة، اهلي والعيلة كلنا طول عمرنا عايشين في بلاد بني اسرائيل. ايوه، في احتلال روماني على البلد صح، وفي ضرايب تقطم الظهر، والعيشه كانت غاليه، بس ابويا كان قادر وعارف يعيشنا كويس جدا، ومرتاحين ومبسوطين. ناس كتير حوالينا كانوا بيعافروا مع الدنيا على الاخر بس عشان يعيشوا، لكن احنا ما كناش حاسين بالاحساس ده. الصراحه انا كنت صغيره ومش فاهمه، وكان عندي احساس ان انا كويسه واستاهل العيشه الكويسه دي واحسن كمان. يدوب كملت 18 سنة إلا وأهلي جوزوني خوزي، عريس جاهز من مجاميعه، كفاية الوظيفة، مدير أعمال الملك هيرودس أنتيباس، يعني عيشة سهلة ورقية، فلوس ومركز ومنصب واستقرار. ده حتى خوزي يمكن بيدخل فلوس أكتر من أبوي.
2: يؤنة، بذمتك حلمتي ان فرحك يبقى كده؟ ده رهيب رهيب. ايه كل الاكل ده؟ ايه كل المشاريب والخمره دي كلها؟ يا لهوي، انا عمري ما شفت فخامه كده. ايه كميه الناس الاغنياء والابهه دول؟ دول من هنا دول ولا من حته تانية؟ بصي بصي بصي، شوفي مين اللي جه، الملك هيرودس أنتيباس ومراته. يا خرابي، هيرودية دي قمر قمر، ايه جمالها ده.
1: امسكي نفسك يا مالية، ما تشاوريش على حد عيب. انت لسه شفتي حاجة يا بنتي، ده يدوب البداية، اللي جاي أكبر. خوزي قال لي إن الملك هيرودس غاوي حفلات وعزومات وولايم، وطبعاً لازم نحضرها كلها.
2: يا بختي.
1: وزي ما انت عارفة جوزي راجل مهم بالنسبة للملك، مدير أعماله، يعني لازم تراعي وتعرفي حدودك كويس، وتتعلمي إزاي تتعاملي مع الطبقة الأعلى في مجتمعنا، وممكن أبقى دعيكي معانا من وقت للتاني.
2: نفسي بابا يجوزني واحد زي خوزي.
1: الملك ما عندوش غير مدير واحد بس يا كتكوتة، هو جوزي، فاهمة؟ جوزي الجميل متأخر عليا ليه؟
3: أنا هنا يا يؤنة، يا أجمل عروسة في الدنيا. تعالي تعالي، عايزة أتباهى بيكي كده قدام الناس، عايزهم يحسدوني النهاردة ويقولوا خد أجمل واحدة في العالم. ومين اللي معاكي دي؟
2: اهلا.
3: انت اكيد مالية، اخت مراتي الجميلة. طبعا طبعا، اكيد اختها واخدة منها كتير قوي.
2: شكرا شكرا.
1: يا سلام يا خوزي على المجاملات والكلام الحلو، لسانك دايما بينقط سكر. يا سيدي، دي مالية اختي الصغيرة، ومنبهرة قوي باصحابك ومعزيمك، خصوصا الملك هيرودس ومراته.
3: لو عايزة تقابلي الملك ومراته يا مالية، ممكن آخر الحفلة خليك تسلمي عليه.
2: إيه ده بجد؟ تقدر؟ قصدي يعني ممكن يحصل؟ مش عارفة أقولك إيه، حاسة إني هيغمى عليا.
3: ده بني آدم عادي يا مالية، رغم إنه متخيل نفسه أعظم من البشر.
1: يا الأيام مرت زي الهوى، أسابيع بتجر شهور، مش عارفة الخمس سنين الأولانيين عدوا إزاي كده. اجتماعات ما بتخلصش، حفلات واستقبالات، ولايم وعزايم، حاجة مش معقولة عشان استقبال أصحاب المقام. أعصابنا كانت دايما مشدودة. ولا السفريات، كان ممكن خوزي يسافر أسبوعين ولا ثلاثة بعيد عن البيت، كان بيحب شغله لدرجة فظيعة. وأقعد أنا بين أربع حيطان أكلم نفسي، القعدة لوحدي كانت بتحسسني بالاكتئاب والصداع. كنا عايشين في جناح تبع القصر الملكي وليه جنينة خاصة، وده كان أمر الملك إننا نبقى في أقرب مكان ليه. الملك بقى كان شخصية غريبة جدا، عنده كل حاجة بس ما عندوش ثقة في نفسه، وأنانيته وتفكيره في نفسه ملوش حدود. كتير لما ما كانش بيجيله نوم بالليل، في لحظة يبقى عايز خوزي جنبه، ملوش دعوة بقى نايم صاحي بالليل بالنهار، عايزه يبقى يجي في ساعتها. ولأنه كان متقلب ومهزوز ومزاجه ما بيرساش على حال، ما كانش بيثق في حد غير خوزي من كل رجالة القصر.
4: أيوة أيوة أيوة جاي. أيوة لحظة واحدة، لحظة. يوه، ما أنا كنت عارف إنه هتطلع أنت يا لبان. عايز إيه دلوقتي؟
5: الملك قلقان ومتوتر جدا وعاوز يشوفك دلوقتي حالا حالا.
4: طيب طيب، قول له إني جاي له حالا.
3: معلش يا يوأن، آسف يا حبيبتي خضيتك. خليكي في السرير وحاولي تنامي تاني. معلش، هو ده تمن الدلع اللي احنا عايشين فيه، مع اني ساعات بشك انه يستاهل كل الغلب ده. نام انت يا حبيبتي وانا مش هتأخر.
1: كنت مستنية خوزي من اكتر من اسبوع، وقاعدة قلقانة باكل في بعضي، لحد عارف هو فين ولا بيعمل ايه. حتى لبان اللي المفروض يبقى هو اللي عارف عنه كل حاجة ما كانش بيقولي.
3: يوأنا، يوأنا، أنا جيت يا حبيبتي.
1: خوزي، الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ياه، وحشتني قوي. كنت فين؟ محدش قال لي اللي حصل، ولا رحت فين ولا جيت منين. ده كلام؟
3: هو لبان ما قالكيش؟ مش ممكن لبان ما قالكيش؟ طيب انا ليا كلام تاني معاه، وانا غلطان اني بحط ثقتي فيه اصلا. معلش، انا اسف يا حبيبتي، ما تزعليش، حقك عليا. انا
1: ما اقدرش اتحمل كده يا خوزي، انا اعصابي باظت من الغياب اللي بالشكل ده.
3: معلش يا حبيبتي، انا هعوضك، بس المشكله اللي احنا فيها دي تعدي، وهعوضك في الوقت على قد ما اقدر، بس تتحل مشكله الملك دي. معلش.
1: مشكله ايه؟
3: مفيش، لما سبتك رحت للملك ما اقدرش اوصفلك حالته يا يوأنا. عمري ما شفته كده، زعيق وعصبيه وبيتخانق مع دبان وشه، ولا هيروديه واقفه بتزعق فيه انه لازم يتصرف مع واحد اسمه يوحنا. حتى سلومي بنتها كانت قاعده تعيط له وتتحنن فيه يعمل كده.
1: مين يوحنا ده؟ بيشتغل ايه يعني؟ رئيس؟
3: رئيس. هكملك. طلعت من عند الملك بالليل بالامر المباشر، وما قدرتش ارجع لك تاني، وخدت معايا كام واحد ادور عليه وحقق في المشكله دي. وبعد كام يوم لقيت يوحنا ده عايش على شط نهر الاردن، راجل ناشف كده من بتوع الصحراء، لابس جلد جمل، وواقف يوعظ الناس انهم يتوبوا عن خطيتهم ويتعمدوا في الميه.
1: وهو ده بقى اللي مزعل الملك ومعصبه بالشكل ده؟
3: هو ده يا ستي. يوحنا ده كان بيقول للناس اللي بيسمعوه ان الملك هيرودس انتباس حرام يتجوز هيرودية عشان دي مرات اخوه فيلبس. عرفتي بقى؟
1: مسكين هيرودس انتباس ده، هيرودية مش سهلة، واللي بيزعلها بتطحنه.
3: ولسه كنت همشي من عند يوحنا ده الا وحصلت حاجة يا يوأنا في منتهى الغرابة. لقيت لك يوحنا ده بينادي بصوت عالي وبيقول هو ده حمل الله اللي هيشيل خطية العالم، وكان بيشاور على واحد جاي عليه من الناحية التانية، واتكلموا مع بعض شوية وعمدوا، يعني غطسوا في المية يا يوأنا.
1: طب وإيه الغريب في الموضوع؟ مش يوحنا ده بيعمد كل الناس؟
3: الغريب بقى لما يوحنا طلع الراجل ده من المية نزلت حمامة وراحت واقفة على كتفه، وسمعت صوت عمري ما سمعت زيه في حياتي يا يوأنا. صوت قوي رهيب بيقول هو ده ابني حبيبي.
1: خوزي اتولد في عيلة حلوة فيها اخوات كتير زي بالظبط، واحنا متعودين على اللمة والزيطة وجو العيلة. طبعا زي اي اتنين بيتجوزوا بيكون نفسهم في عيال يفرحوا بيهم ويملوا عليهم البيت، لكن احنا عدى علينا 5 سنين وما خلفناش. كل محمل كنت اسقط على طول، والاطباء مش عارفين لي سبب. خوزي كان مساندني ومشجعني، مش محسسني بحاجة، بس انا كنت عارفة قد ايه هو متضايق وحزين بسبب الحكاية دي، وانا ما كنتش اقل منه ضيق ولا اكتئاب، لاني في الوقت ده كان لازم اسقط الجنين وتعبانة ومتضايقة. الا وهيرودس وفي الوقت اللي انا محتاجة الخوزي فيه ده بعتوا سفرية تجارية مفتوحة من غير ميعاد رجوع.
3: يوأنا حبيبتي، انا ما خليتش طريقة عشان اقنع الملك انه يعفيني من السفرية دي. انا مش عايز اسيبك ابدا وانت في الحالة دي وصحتك تعبانة، بس اعمل ايه؟ حكم القوي على الضعيف يا يوأنا. بس الحاجة الوحيدة اللي طمنتني ان عرفت ان حنة هتكون معاكي تاخد بالها منك.
2: عارفة انه غصب عنك، وعارفة ان حنة هتكون معايا. انا مش قلقانة من الحكاية دي خالص، انا اللي حاسس في نفسي انك لما ترجع مش هتلاقي العيل اللي نفسك فيه تاخده في حضنك.
3: شوف يا يوأنا، العيال دول حاجة حلوة ونفسنا فيهم طبعا، بس بصراحة اللي انا نفسي فيه اكتر اني ارجع الاقيك كويسة وصحتك حلوة ووشك رادد عشان خاطري يا يوأنا.
1: كل مرة كان خوزي بيسافر فيها كنت بحس اني بغوص في بحر من الاكتئاب، ونفسي بتتسد عن الاكل وبيجيني ضعف وهزال. حتى لما لبنجي وصل لي ان الملك مش عاجبه اني مش بحضر الحفلات بتاعته ولا فرق معايا كلامه. وفي يوم كنت قاعده مع حنة وفتحت لها قلبي. حنة دي كانت خدامه بتشتغل في بيت ابويا فتره طويله وبنعملها زي اختنا، وجت تساعدني دلوقتي.
6: يوأنا ما تاكلي لك حاجة بسيطة كده حبيبتي، افطري بيها.
1: مش دلوقتي يا حنة، بعد شوية.
6: يا حبيبتي أنا قلقانة عليكي من سدة النفس دي، ده انتي محطتيش حاجة في بقك، ده انتي كده يا ماما هتضعفي أكتر ما انتي ضعفانة.
1: حنة تعالي تعالي اقعدي معي، عايز أحكي معاكي شوية.
6: خير يا حبيبتي؟ أنا سامعاكي.
1: أنا كنت فاكرة يا حنة إن الحياة بالطريقة دي هتساعدني. خذي موفر لي كل حاجة، بس أنا متضايقة قوي ومخنوقة، حاسة أني كارهة الدنيا واللي فيها، حاسة بفراغ وزهق ومش قادرة أجيب حتى حتة عيل يونسني. ودي خوزي مش قاعد في البيت، على طول سفريات سفريات، وحتى لو قاعد في البيت مش معايا. حفلة إيه ومقابلة إيه ومش عارفة مين عايزه، والملك ندهله حالا، واجتماعات مع أبصر مين. أوحش صحبة في الدنيا إنك تبقي مع ناس زي دول، أغنية بس طماعين وأنانيين وحرامية وما بيفكروش غير في نفسهم. كرهت الخمرة وصنف الستات اللي ما وراهمش غير إنهم يوقعوا خوزي في غرامهم. إيه أنا زهقت بقى يا حنة.
6: معلش يا حبيبتي أصبري، معلش.
1: نفسي يبقى عندي هدوء كده زيك، أنت مطمنة دايما ورايقة، أنت زي كده. إيه اللي ممكن أعمله عشان يبقى في حياتي حاجة أعيش لها؟ هو يعني مفيش غير كده؟ مفيش عيشة أحسن من دي؟ معلش يا حنة، أنا تقلت عليك وعكننت عليكي، بس مفيش حد أحكي له غيرك.
6: يا حبيبتي يا حبيبتي، ده أنا كنت عمالة أصلي ومستنياكي تحكي لي اللي مضايقك. أنتي مش عارفة أنا بحبك قد إيه يا يوأنا. اللي عايزة أقوله لك يا يوأنا إن لو كان في حاجة يا بنتي فيا أنتي حاسة إنك محتاجاها فدا يا حبيبتي عشان أنا لقيت سلام وفرح جوايا في علاقتي مع ربنا.
1: علاقتك بربنا؟ ربنا ده بعيد قوي يا حنة، هو فين وإحنا فين؟ مين يقدر يقرب من ربنا ولا يكلمه ولا يسمعه؟ إزاي يعني ممكن تكون لك علاقة مع ربنا؟ مين اللي قالك الكلام ده؟
6: جوزي حلفي وابني يعقوب. سمعنا راجل اسمه يوحنا كان بيوعظ قرب النهر هناك، الناس بيقولوا عليه نبي.
1: آه خوزي قال لي على يوحنا ده، وقال لي كمان على واحد اسمه يسوع.
6: أنا قابلت يسوع.
1: فعلا قابلتيه؟ ده خوزي كان عند النهر لما يسوع ده تعمد من يوحنا وشافه طلع من النهر وراح الصحراء. وانتي شفتيه فين ولا قابلتيه فين؟
6: ده أنا مش بس قابلته يا يوآنا، ده زارنا وقعد في بيتنا. احنا مؤمنين ان يسوع هو المسيح المنتظر، ابن الله، مخلص العالم.
1: ياه، يسوع ده يستاهل اللي انتي بتقولي عليه ده كله؟
6: لازم تشوفي المعجزات اللي بيعملها يا يوآنا، بيشفي العيانين ويفتح العميان حتى اللي لابسهم شياطين. بصي انتي مش هتقدري تفهمي اللي انا بقوله غير لما تشوفيه وتسمعي كلامه.
1: حنة كان عندها حق بخصوص موضوع الأكل، في الوقت الأخير ضعفت وتعبت من التسقيط فجسمي تعب جدا. حاولت أكل، حنة ما قصرتش معايا خالص، بس أنا اللي ما كانش لي أي نفس أحط لقمة في بقي. بس مرة وإحنا قاعدين جايبين سيرة يسوع وكلامه اللي بيخلي الواحد يفرح ويكون عنده أمل في الدنيا، حسيت إن أنا لازم أشوف يسوع ده، الرجل اللي غير حياة حنة. يمكن يقدر يشيل الهم التقيل اللي حاطط على قلبي ويديني قوة أكمل ويحسسني بالرجاء في الدنيا. كنت زي الغرقان اللي بيتعلق بقشاية لما سمعت إن يسوع جاي ناحية بلدنا من حنة. طبعا هيرودس ولا لبان ولا غيرهم من القصر لو سمعوا إن أنا مرات مدير أعمال قصر هيرودس بسمع يسوع ممكن يقلبوا الدنيا. بس كل ده ما فرقش معي وقررت إني أروح أسمعه. حنة، أنا عايزة أشوف يسوع. أنا حاسة إني بموت. تفتكري ممكن يعمل معي حاجة؟
6: أنا عرفت إنه هيعدي بكرة، بس الطريق اللي ماشي فيه على بعد كم ميل من هنا. بس انتي يا حبيبتي ما تقدريش تمشي كل المسافة دي. لو توافقي يا حبيبتي، أنا متأكدة إن حلفي ويعقوب يعرفوا يتصرفوا، ممكن يشوفوا كم راجل يشيلوكي على سرير ويودوكي.
1: عيلتك دول نزوق قوي يا حنة، ودايما وعملتكم معايا كأني واحدة من العيلة. ربنا يخليكي ليه يا حبيبتي.
6: ويخليكي يا يوآنا.
1: بس لو الحراس شافوهم وهم شايليني مش هيسمحوا لهم، وهنعمل مشكلة كبيرة. أنا هتحمل واجي على نفسي وامشي واخرج أنا من القصر وهم يساعدوني في الباقي. تاني يوم الصبح اتسندت على حنة وخرجنا من غير مشاكل لغاية ما وصلنا لبيتها، وكان حلفي جوزها هناك هو وزمايله. خلال ساعة سمعت صوت مجموعة من الرجالة جايين.
7: خلوا بالكم نزلوها بالراحة.
8: استريحي هنا يا يوآنا تحت الشجرة دي. يعقوب روح قول لي يسوع اننا وصلنا. اهلا وسهلا يا حلفي، ازيك؟ وازيك يا حنة؟ اكيد انت يوآنا.
1: ايوه حضرتك تعرفني.
8: أصحاب حنة وعيلتها بيحبوكي قوي وكانوا قلقانين جدا عليكي.
1: لولا ما حبيت حنة واهتمامها بيا ما كنتش عايش لغاية النهاردة.
8: هاتي إيدك يا بنتي أبويا السماوي، أشكرك عشان بتسمعني في كل وقت، وأنا بصلي لك عشان بنتك الغالية عليك، إنك تشفيها وترد لها صحتها. يوأنا قومي ودي المجد لربنا.
1: في لحظات محبة ورقة يسوع شافتني، الحزن والتشتيت وخيبة الأمل وكل الحاجات اللي كانت مكتومة على قلبي راحت، كأني اتولدت من جديد، كأني اتولدت من جديد. رجع خوزي أخيرا، واللي قابلته كانت زوجة فرحانة وصحتها زي الفل.
3: خلي بالك، حط الصناديق دي بالراحة جنب الباب، مراتي عيانة وزمانها نايمة ومش عايزة صحيها، مفهوم؟
1: خوزي حبيبي نورت البيت.
3: يوأنا ازيك يا حبيبتي، وحشتيني. انتي يوأنا، انا مش مصدق ايه اللي حصلك. انا حاسس انك بقيتي احلى من اول مرة شفتك فيها.
1: تعال معايا الجنينة وانا هحكي لك على كل حاجة.
3: ياه، لازم حنة خدت بالها منك قوي. انا مش قادر اصدق جمالك والجو اللي انت عاملاه في البيت ده. هو ايه اللي حصل؟
1: اللي انت قلته صح، حنة خدت بالها مني كويس، وخدتني عشان اقابل يسوع، ومجرد ما حط ايده علي وصلالي صلاة صغيرة ولمسة بس من ايده، شفاني يا خوزي، شفاني. انا عمري ما كنت حاسة بالصحة والنشاط والفرح ده كله قبل كده. أنا زي ما أكون عايشة حياة تانية، أو أنا ما كنتش أنا. وحاسة كمان يا خوزي إن المرة دي هقدر أولد الابن اللي بنتمناه. هجيب لك 10 عيال كمان.
3: يسوع ده هو اللي أنا شفته طالع على الصحراء بعد ما تعمد من يوحنا؟
1: أيوة، هو يسوع، ومستنياك بفارغ الصبر عشان تقابله وتسمعه وهو بيوعظ.
3: أيوة أنا، يمكن ده يكون صعب دلوقتي. أنا متأكد إن هيرودية شمت خبر وزمانها مجندة ناس يتجسسوا علينا، ويمكن سمعنا دلوقتي كمان. هي سن سننها على الجماعة اللي مسمياهم مهويس الدين، خصوصا يوحنا واللي يعرفوه. ما هي لسه مخلية هيرودس يقبض عليه ويرميه في السجن، والقصر ده كمان بقى بالنسبة لنا زي السجن.
1: خوزي كان عارف كويس إن مقابلة يسوع خطر، لكن شايف إن مقابلته تستحق، وفعلا رحنا قابلناه. وفضل تأثير المقابلة دي على خوزي وقت طويل وعميق، لدرجة إننا كنا بنتسحب من القصر ساعات من غير ما حد يشوفنا عشان نروح نسمع يسوع. وبمرور الوقت اقتنعنا بشكل ما فيهوش شك إن يسوع هو المسيح المنتظر اللي كل بني إسرائيل مستنياه من زمان. ومن ساعتها كل حياتنا اتغيرت. ومن المواقف اللي حصلت وظهر فيها التغيير كان في عيد ميلاد الملك هيرودس أنتيباس. كنا مش قادرين نستحمل كتر اللي شايفينه من الشرب والخمور والجو الفظيع بتاع الحفلة دي، وياريت ورسي على قد كده. لكن حصلت حاجة رهيبة، مفيش أشر ولا أسوأ من كده، مش قادرة أوصف. في نص الحفلة قامت سالومي بنت أخو هيرودس ترقص، رقصت بطريقة ما أقدرش أحكيها، خرجت على كل الأعراف والأخلاق كأنه كان لابسها شطان. وهيرودس ساعتها كان سكران على الآخر، وقعد يصرخ ويسقف لها ومبسوط قوي، وقال لها قدام كل الناس عشان رقصها ده هو مستعد يديها أي حاجة تطلبها. غابت البنت شوية ورجعت، ووقفت في وسط الحفلة وقالت للملك إن طلبها هو رأس يوحنا المعمدان على طبق فضة. كل الناس اتخذت واتخضت من الطلب ما عدا أمها هيرودية طبعا. الملك اتهز وكأنه كان هيغمى عليه، لكن بسبب إلحاح هيرودية وبنتها أمر الملك جنوده وجابوا راس يوحنا المعمدان على طبق فضة، والدم نازل منها وكل الناس شافوها. كان موقف في غاية السوء، جريت بسرعة من القاعة وخوزي لحقني. بعد يومين خذي خد قرار يغير حياتنا تماما.
3: يوأنا، أنا قدمت استقالتي لهيرودس أنتباس، كان قاعد كده مخنوق وعصبي حتى ما بصليش، ما كانش بيعمل حاجة غير إنه مبحلق في السقف وبيبرطم ويقول كلام ملوش أي معنى، وفي الآخر قال لي فهمت خلاص وشاور لي كده بإيده امشي. أنا متأكد إن الراجل ده بيكره نفسه عشان اللي عمله في يوحنا المعمدان، وكل ده عشان يرضي الزنانة مراته والشيطانة اللي مخلفاها.
1: اتحركنا على طول، ما استنيناش، خرجنا من القصر وسكننا في بيت صغير في كفر نحوم على الساحل. مقابلة خوزي مع يسوع غيرت كل حياته، وبدل ما كان كل هدفه يرضي هيرودس بقى كل هدفه يرضي يسوع. عشنا حياة أبسط وأهدى، وخوزي لقى شغلانة تانية بقى مدير أعمال تاجر سفن اسمه ميخا. فرحنا فرح ملوش وصف مع يسوع وتلاميذه، وحسينا أننا لقينا هدف عشان نعيش له. ونحب نقول لكم كمان أن بيتنا بقى مليان أطفال، الله يتحنن علينا وباركنا.
0: حكاية النهاردة بتأكد أن يسوع مش بيهتم وبيحب الفقراء والمساكين والغلابة بس، لكن بيوصل بمحبته للحزانة والمجروحين واللي نفسيتهم مكسورة، واللي ملقيوش الفرح في الغنى والبهرجة بتاعت العالم. وسواء كنت فقير ولا غني أو مجرد واحد مسطور، إذا كنت عايش في الدنيا كده من غير هدف ولا معنى وحاسس بالفراغ، أنت محتاج ليسوع. الرب يسوع المسيح بيقدم الفرح والسلام لكل اللي يقبل خلاصه المجاني بقلب تائب، ويكون فعلا من قلبه عايز يلاقي الطريق. الله له قصد انه تكون لينا علاقة عميقة وشخصية معاه من خلال ابنه يسوع المسيح اللي دفع ثمن نجاتنا. سلم حياتك ليسوع النهاردة وخليه يكون سيد ومالك لحياتك. يسوع بيحبك. لما تعرف وتؤمن بالحقيقة دي هتعمل فرق كبير أوي في حياتك.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 31.

إليك لجأت يا رب، لا تسمح بأن أخيب، بل نجني بصلاحك. قرب لي أذنك، أسرع إلى نجاتي. كن لي صخرة تحميني، حصنا قويا ينقذني. أنت ملجئي وحصني، ومن أجل اسمك تهديني وترشدني. أخرجني من الفخ الذي نصبوه لي، لأنك أنت ملجئي. أضع روحي وديعة في يديك، فديتني يا رب، يا إلهي الأمين. كرهت الذين يعبدون الأصنام التافهة، أما أنا فعلى الله توكلت. أبتهج وأفرح برحمتك، لأنك رأيت ذلي واعتنيت بي في ضيقي. لم تسلمني إلى يد العدو، بل وضعتني في مكان فسيح. ارحمني يا رب، لأني في ضيق، ضعفت عيناي من الغم، وأيضا نفسي وجسمي. ضاعت حياتي في الحزن وعمري في الأنين. ضعفت قوتي من الشقاء، وبليت عظامي. كل أعدائي يحتقرونني، أصبحت ثقيلا على جيراني. أصحابي يخافون مني، والذين يرونني في الشارع يهربون مني. نسوني كأني ميت، وكأني إناء مكسور. أنا خائف جدا، لأني سمعت افتراء الكثيرين علي. يتآمرون ضدي ويدبرون قتلي، ولكني توكلت عليك يا رب، وقلت: أنت إلهي، مصيري في يدك. نجني من يد أعدائي، ومن الذين يطاردونني. أشرق بوجهك على عبدك، أنقذني برحمتك. لا تسمح بأن أخيب يا رب حين أدعوك، بل اجعل الأشرار يخيبون ويهبطون إلى القبر ويصمتون. ليت شفاه الكذابين تخرس، الذين يتكلمون على الصالح بوقاحة وكبرياء واستهانة. ما أعظم جودك الذي ذخرته لمن يتقونك، وأنعمت به على من يلجؤون إليك، وذلك على مرأى كل البشر. تحميهم عندك في مخبئك من مؤامرات الناس، وتحفظهم في أمان من بطش اللسان. تبارك الله الذي أظهر رحمته العجيبة لي لما كنت في مدينة محاصرة. جاءت علي حالة من الرعب، وقلت: إنه أبعدني عن نظره. لكنك سمعت تضرعي لما صرخت إليك. أحب الله يا كل عبيده الأوفياء، إنه يحفظ الأمناء ويجازي المتكبر أشد الجزاء.
تقووا وتشجعوا يا من ترجون الله كلكم.

0: كل مرة بغلط بحس ان انا وقعت من رحمة ربنا، وكأنه خلاص كده كل اللي انا عملته راح ومحتاج ابتدي من الاول وامشي سكة تانية من الاول وخلاص كل حاجة باظت، ولاقي نفسي برجع تاني اغلط واغلط واغلط. هل ده نوع الحياة اللي انا مفروض اعيشها، ولا التوبة لها معنى تاني؟ معنى التوبة هنتكلم عنه ونفهم اكتر يعني ايه اتوب وازاي اتوب في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير يا جميل، انت عامل ايه؟
0: انا بخير الحمد لله. الحقيقه من الحلقه اللي فاتت وانا حاسس انه في تحدي كبير على نوع الحياه اللي بعيشها، وكانه انا بقى العادي بتاع حياتي اني ما غلطش، ده بقى الطبيعي، واني ده مش الطبيعي. واظن ان انا مش بعيش بالطريقه دي، انا لسه شايف انه الطبيعي اني انسان بغلط، ولما ابقى كويس أعده. ويجي السؤال بقى، هل هي دي التوبة فعلا، ان انا افضل اغلط وكل ما اغلط اقول يا رب سامحني يا رب سامحني يا رب سامحني، ولا انا فاهمها غلط؟
1: اوكي، في حد زمان علمني فكرة حلوة قوي فرقت معايا في حياتي، قال لي انه في حياة الانسان المؤمن نوعين من التوبة، نوع اسمه توبة الحياة ونوع اسمه حياة التوبة.
0: توبة يعني الحياة وحياة التوبة،
1: ايوه، نوعين من التوبة المؤمن لازم يختبره. توبة الحياة دي بتوبة مرة واحدة، وهي في اللحظة اللي باجي بعترف بخطيئتي قصاد الله وبقبل عمل المسيح ودم المسيح وصليب المسيح بيطهرني من كل خطية زي ما الكتاب بيقول. هي مش بحتاج انها توبة غير مرة واحدة، لانه من وقتها الله بينقلني من سلطان الظلمة
0: لملكوت
1: ابن محبته، وبتنقل من الظلام للنور، وبتنقل من الهلاك الحياة الأبدية،
0: وبموت وبتولد ولادة جديدة وباخد هوية جديدة
1: زي ما احنا قلنا في بداية حلقتنا في سكة جديدة.
0: بالضبط.
1: ولكن هل ده بيعني انه الانسان بيبطل يعمل خطية خلاص زي ما انت قلت؟
0: ما كانش حد غلب.
1: بالضبط. اللي بيحصل وبنكتشفه بعد كده انه الانسان بيكتشف انه مازال في خطية ساكنة جوه جسده، لانه مازلنا محصورين ومحبوسين ومسجونين داخل هذا الجسد، لم نحصل على الحرية الكاملة. وده الكتاب المقدس بيقوله هيحصل بعد ما يحصل موت الجسد وينفصل الجسد عن الروح، ويختبر بقى الإنسان حاجة اسمها التمجيد أو القداسة الكاملة، إنه يعيش في جسد جديد بمجد جديد بلا خطية تماما، وما يكونش الخطية ولا الشر أي سلطان عليه بأي شكل من الأشكال.
0: وكأنه العربون اللي خدناه انه روحك كانت ميتة، فانا اديتك روح جديد يعيش، بس جسدك اللي لسه ميت لسه هدي لك جسد

0: عمل ودم يسوع المسيح. تعال ناخد مثال من الكتاب المقدس.
1: ماشي.
0: رسول يوحنا في رسالته الأولى يقول حاجة مهمة جدا، هو بيكلم مؤمنين هنا على فكرة، يقول لهم إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا ولا يصير الحق فينا.
1: صح.
0: فأول فرضية بيحطها الرسول يوحنا إنه ما فيش مؤمن بلا خطية. وخلي بالك مش بيقولهم إن قلتم، بيقول إن قلنا، يعني بيحط نفسه معاهم وده تلميذ ورسول. فيوحنا بيقول إن إحنا كلنا بنعرف خطايا، وبولس بيأكد يقول لك إنه في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. فواضح إنه الخطية أمر وارد، مش هو الحاجة العامة في حياة المؤمن عشان ما حدش ياخدها تلكيكة وبيسمعنا، لكنه أمر وارد إن إحنا نوع فين في خطية.
1: هو أعتقد بيقول بعد كده وإن أخطأ أحد، كأنه إن دي
0: بالظبط
1: مش أكيد هتقول لا ده لو
0: بالظبط،
1: لأن مش ده بقى العادي.
0: الله يفتح عليك. بس يوحنا كان بيواجه فكرة بتقول إنه المؤمن لن يخطئ مرة أخرى. فكانت الناس اللي بتغلط بيحصل لها زي كده لخبطة أو حيرة، إحنا يا جماعة بقينا بنغلط وإحنا كده مؤمنين ولا لأ، وابتدوا يشكوا في إيمانهم. فبعد ما بيقول إن قلنا إننا بلا خطايا نضل أنفسنا ولا يصير الحق فينا، بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فالجمال بقى إنك لما تعرف الخطية لا تستسلم، هتعمل إيه؟ تعترف. هنا بقى بتيجي دور التوبة، الناجي قصاد الرب وأعترف للرب بالخطية. أنا النهاردة يا رب غشيت، أنا النهاردة يا رب كذبت، أنا النهاردة يا رب سرقت، أنا النهاردة يا رب اشتهيت، أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. بس وأنا بعترف بحاجة زي كده، تمام، بقول إنه الله أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا
1: من كل
0: إثم. وبيفكرهم بحاجة مهمة، إنه دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من
1: كل خطية.
0: فما فيش خطية ليس لها توبة، وفيش خطية ليس لها غفران، وما فيش خطية ليس لها حل عند الله. أنا عايز أكد على ثلاث أمور دول. ما فيش خطية ممكن أغلطها في حق الله وما لهاش توبة، لأنه دم يسوع المسيح ابنه طهرنا
1: من كل خطية.
0: وما فيش خطية ما لهاش غفران، لأنه الله وعد أنه يغفر الذي فيه لنا الفداء بدمه
1: غفران الخطايا.
0: وما فيش خطية ما لهاش حل عند الله. عارف الشباب بيطلعوا في موضة كده بالذات الواعين في خطايا إدمانية، انه مفيش حاجة اسمها تبطيل. عارف انت الجملة دي؟
1: أيوة.
0: ترند، تمام. مفيش حاجة اسمها نبطل، لا في حاجة اسمها بطل. مفيش حاجة اسمها تغيير، مفيش حاجة اسمها الانسان يبقى كويس، لا فيه. بس ده سكة وسكة صعبة ومليانة صراع وتحديات، ده نتكلم عنه لما نتكلم عن الانضباطات. بس اللي عايز اقوله هنا ان كل ما تقع في خطية خليك سريع الجريان ناحية الله وسريع التوبة وسريع الاعتراف، لان ده بيخليك انت تتمتع بغفران الله، تتمتع بنعمة الله بصورة أسرع.
1: طب الاعتراف يا كيرو، وعارفينه، أني أعترف بغلطي معناه أني أكر أني عملت حاجة غلط. هل التوبة بس هي أني أكر بالغلط؟
0: لا، التوبة لها معنى أعمق من كده شوية. التوبة هي كلمة يونانية معناها ميتانويا، يعني بالعربي تغيير الاتجاه. أنه شخص بيختار وبيقرر، أنا كنت واخد اتجاه معين، فده لما وقفت واعترفت واقريت زي ما انت قلت ان انا غلطان، فلازم بقى الاعتراف ما يقفش عند فكره الاعتراف وخلاص.
1: صح.
0: انا اسف مش بقين بنقولهم في الصلاه عشان نسكن ضميرنا
1: وكمل تاني في طريقي
0: وكمل زي ما انا، فيا رب انا اسف ان عملت كده النهارده يا رب واروح اكمل. لا لا، التوبه بتحمل في فحواها وفي مفهومها انه بغير اتجاه. يعني انا كنت ماشي كده وحصل ان روح القدس نبهني وبكتني انت غلطان يا كيرو ما تمشيش كده، فبعمل ايه؟ يا رب انا غلطان، سامحني، انا اسف، ومن بكره هكون انسان جديد، من بكره هكون انسان مختلف، من بكره هكون بعمل حاجه مختلفه. اكبر مثال على كده قصه جميله جدا جدا في الكتاب المقدس رواها الرب يسوع المسيح لكل مجد نفسه، لما اتكلم عن مثل احنا بنسميه مثل ابن الدار. كان بيتكلم عن شخص كبير وتقي وعنده ابنين، واحد كبير وواحد صغير. فالصغير جاله في يوم من الايام قال له اعطيني القسم الذي يصيبني من الميراث، اديني نصيبي في التركه بتاعتي.
1: ورثه حي يعني.
0: فقال له ماشي، كانه موت ابوه بالحياه، ودي هي الخطيه، انه لغى ابوه من حياته، مش انه خد ميراثه بس. انه قال له انت وجودك زي عدمه. وبعد ما خد الفلوس دي وراح وبذر ماله بعيش مسرف، وبعد كده بقى فقير، وقرر بعد كده انه هو عشان يكسب يشتغل شغلانه حقيره جدا، انه يكون راعي خنازير. فيقول الكتاب هو قاعد قاعدة كده مرة مع نفسه، فيقول الكتاب انه رجع الى

0: نفسي. وقعد يفكر كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهل الجوع. فرحمل إيه خد قرار أقوم الآن وأرجع إلى أبي أقول له أخطأت إلى السماء قدامك لست مستحقا أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجراك. هل بقى وقف الموضوع عند هذا الحد؟ لا، التوبة الحقيقية بالضبط أنه الشخص ده خد قرار أن أمه يرجع. لأن في أوقات كتيرة جدا يجي لنا كده مشاعر تأنيب ضمير، ده أنا وحش قوي، ده أنا يعني سيء قوي، ده أنا كل خطية، وده أنا جوايا شهوة، ده أنا مش عارف وكذا وكذا وكذا وكذا. فإيه اللي يحصل بعد كده؟ تمام، المشاعر دي تروح لحالها وندم يروح لحاله وترجع ريمة لعادتها القديمة وتعمل ايه عايزة. لا، التوبة الحقيقية وعايز أقول لكل واحد بيسمعني، قرار إرادي بتغيير الاتجاه، بالعودة من الطريق الغلط للطريق الصح. أنا كنت أفكر غلط، كنت ماشي غلط، كنت بسلك سلوك غلط، بس أنا مش هكمل كده الوقت اللي جاي، هعترف الأول عشان الله يغفر لي خطيتي ويقبلني، لكن في نفس الوقت في دور عليا إنساني أني مش هكمل في السكة دي مرة تانية. زي ما تقول في الترنيمة أكيد هكون واحد تاني.
1: بيشجعني قوي الكتاب المقدس لما بيتكلم عن التوبة، أنه بيقول أن التوبة حاجة مفرحة، ودي عكس خالص فكرة التوبة اللي أغلب الناس بتتخيلها. أيوه. أنه التوبة معناه أن أفضل أعيط وأبكي على حالي وأندب على حالي وأقول خلاص أنا آسف أنا دود حقير وكل الكلام ده، مع أنه التوبة فعلا تفرح، لأنه بقوله شكرا يا رب أنك شاورتلي على الطريق الغلط، وأشكرك أنك مديني طريق صح أمشي، ومديني النعمة أني أصحى الصبح أقول أنا مش هعمل كده، بس يحطني بقى قدام تحدي أنه محتاجة أبقى جد
0: طبعا.
1: زي ما انت بتقول في اللي مش كده، يعني مثلا، ودي حاجه انا دايما يعني بشاركها مع اغلب الشباب اللي يجوا يقولوا لي كريم احنا بيبقى قدامنا تحدي مع مثلا ان احنا نفتح مواقع اباحيه على موبايلاتنا. واقول له حاجه صريحه جدا، انت اكتر وقت بتفتح فيه المواقع على موبايلك يا اما بالليل قبل ما تنام يا اما وانت داخل الحمام. كل مره انت بتخش تنام بموبايلك، كل مره انت بتدخل الحمام موبايلك، انت مش بتتوب.
0: صح،
1: التوبة هي اني اخد قرار اني اسيب الموبايل على السفرة وادخل اوضتي.
0: خلصت.
1: انا خدت قرار حقيقي، مش بس تأنيب ضمير، لكن خدت قرار ارادي، عملت حاجة بايدي علشان اقول انه انا هاخد خطوة ناحية هذا الفعل.
0: صح.
1: بس هنا بقى عايز ارجع على خطوة ورا، هل اكتفي اني اعمل كده بيني وبين ربنا وخلاص؟
0: حلو قوي السؤال ده، فكرتني بشخص جايب ضرائب اسمه زكا.
1: أيوه.
0: هذا الشخص كان شرير جدا وكان خاين لوطنه، وكانت الناس بتكرهه لأنه هو كان يعني بيستولي على أموالهم يعني بالعافية وعنوة، وكان موالي الجيش الاحتلال ضد أهل بلده. فكانت الناس بتكرهه، وكان مثلا ممكن يسلفك مثلا جنيه ويستردوا منك أربعة. فهذا الشخص سمع عن يسوع واشتهى أنه يشوفه. يسوع فعلا زار البيت ويتقال انه حصل خلاص لهذا البيت، بس قبل ما المسيح يقول انه زكا تخلص وزكا نال الحياة الجديدة، زكا لما المسيح دخل بيته راح قال قرار جميل جدا، قال يا رب انا عندي استعداد انه اعطي نصف اموالي للفقراء والمساكين، مش بس كده، ولو كنت اذيت حد او وشيت حد او سرقت حد هرد له اربع اضعاف. وده اللي احنا بنسميه فعل التوبة بقى، ده اللي بيبرهن توبتك حقيقية ولا لا. أنا سرقت كريم، أوكي، وبعد كده اكتشفت أن أنا غلطان، فرحت يا رب أنا غلطان وبتوب وهبطل سرقة بعد كده. فربنا يقول لك طب واللي عدى واللي فات وفي الأخطاء اللي أنت عملتها ومحدش صلحها غيرك؟
1: صح،
0: مفيش غيرك لا درام حاجة زي كده. فده بنسميه يعني إعطاء كل ذي حق حقه، أن أنا برد المسلوب، أنا سلبتك حاجة فبردها. قصة في كتاب مقدس جميلة قوي، واحد من الأسفار اللي كانت مبهمة بالنسبة لي لفترة كبيرة قوي، لأنها مش بتتكلم عن الخلاص وعن الفدا وعن يسوع، ولكن بتتكلم عن قصة غريبة شوية، أنه كان في شخص اسمه فيليمون وكان غني جدا وكان بيشتغل عنده عبد شرير اسمه أنسيموس، تقريبا العبد سرقه أو بوظ حاجة في البيت أو أفسد حاجة عند سيده وهرب لا بعيد عنه، لكن بعد كده قابل بولس الرسول وتعرف على المسيح وتاب وأعلن توبة من كل قلب. بس بولس ما قالوش خلاص بقى عفى الله عما سلف وخلاص بقى اللي عدى والأمور بقت كويسة، قال لا، قال له انت في حق لازم ترجعه
1: لفليمون.
0: فأنسيموس قال له بس أنا راجل فقير وغلبان على قد حالي معيش حاجة. قال له ما تقلقش أنا هبعت له رسالة وأقول له لو أنت أذيته في حاجة أو سرقت منه حاجة أنا أوفي أنا اللي هرد كل دوت. اللي بولس بيعمله هنا بيعلم فيليمون إنه ما فيش غلطة ملهاش تمن، إنه ما فيش خطأ بنعمله أو خطية بنأذي بيها غيرنا، إنه يعني خلاص عفى الله عما سلف والدنيا كده تمشي زي السكينة في الحلاوة زي بنقول وعادي جدا. لا، إنه كل خطيئة تعمل لازم تصلحها. والناس اللي انت أذيتهم والناس اللي انت كرهتهم في عيشتهم والناس اللي انت اتسببت لهم في مشكلة في حياتهم، لو بإيدك انك تصلح حاجة وبإيدك انك تعتذر لهم وبإيدك انك تحسن حالتهم بأي شكل من الأشكال، من فضلك اعمل كده. فالرسول بولس كان جميل قوي انه بيعلم أنسيموس درس مهم جدا، ان اللي انت عملته يا أنسيموس كبير قوي ولازم تعالجه، وان توبتك لوحدها
1: مش كفاية
0: محتاجة انك ترد المسلوب، ولو انت مش قادر انا بساعدك انك تعمل حاجة زي كده، عشان اقول لك انه التوبة بيصحبها تغيير قلبه، بيصحبها تغيير في السلوك وتغيير في الفكر وتغيير في كل شيء.
1: وكأنه انا بالتوبة انا بعلن كمان مسؤوليتي عن اللي حصل.
0: بالضبط،
1: مش اني بتوب وبرمي المسؤولية، لكن بتوب وبتحمل نتيجة اخطائي بمحبة.
0: أيوة.
1: وبفرح.
0: أيوة.
1: بس حتى لو اللي قدامي ما قبلش، يعني أنا ممكن أكون غلطت في حق كيرو والتوبة تخليني أروح أعتذر لكيرو وأقول له أنا خدت منك 10 هرجعهم لك 40، وكيرو يقول له أنا مش عايز منك حاجة أنا موجوع وبعد إذنك امشي دلوقتي من قدامي.
0: وده سؤال صعب قوي. وكتاب المقدس بيقول أو بيربط الحتة دي بالعبادة. المسيح في الموعظة على الجبل بيقول إذا قدمت قربانك على المذبح وتذكرت أن لأخيك شيء عليك فاترك قربانك وإذا بصطلح أولا مع أخيك.
1: يعني لو أنا بقدم عبادة وافتكرت أنه أخويا متضايق مني،
0: أيوة،
1: أروح مش أنا اللي متضايق، لا هو اللي
0: متضايق،
1: فسيب العبادة وأروح أصالح أخويا أو أعاتب أخويا.
0: حتى دي صعبة قوي على فكرة يا كريم،
1: صعبة جدا،
0: وخليني أعترف قدامك أنه أنا مش شاطر فيها، أو بمعنى صح من الآخر فاشل كمان نعمل حاجة زي كده، برغم أني خادم ومؤمن، بس صعب أن احنا نعمل حاجة زي كده، ومحتاجة نعمة فعلا من عند ربنا. أنك تروح للشخص اللي أنت أذيته والشخص اللي أنت أكلت حقه والشخص اللي أنت أخطأت في حقه وتعتذر له وترد له حقه. الأصعب من كده بقى لو هو ما قبلش زي ما انت قلت، لا لو انا رحت له وقلت له حقك عليا انا غلطان وسد عوضك على اللي حصل ويقول لي مش عايز من وشك حاجه، سيبني في حالي انا مقفول ومش هقبل منك اي تعويض عن اي حاجه،
1: خلاص اسيبه بقى.
0: مش عارف اقول لك ايه، بس خلينا نفكر معاك بشكل عملي. لو انا فعلا توبت حقيقي هل هسيبه؟ لو انا فعلا حاسس بالندم وحاسس بالغلط
1: حاولت وهو ما قبلش، طيب اعمل ايه؟
0: اعتقد محتاج اصلي واحاول تاني وتالت ورابع، محتاج ان انا اكلم ناس وخلي ناس يتوسطوا بيني وبينه، اعمل حاجة زي كده. محتاج امشي زي ما كتاب مقدس بيقول الميل التاني والتالت والرابع معاه، مش اقول ان انا اعتذرت له وهو ما قبلش وخلاص، لا، يعني ده واحد كأنه بيغسل ايده من الموضوع ومش بيتحمل مسؤولية بأي شكل من الاشكال. لكن المسيح بيعلمنا انه شيل مسؤوليتك حتى النهاية. انت عملت اللي عليك، كتر خيرك، واللي قدامك ما قبلش، بس المحبه بتقتدي ان انا احاول مره واثنين وثلاثه وعشره معاه بعد كده.
1: بيعجبني قوي في الحته دي انه زي ما انت كنت بتقول كمل، لو هو ما وافقش خد معاك ناس وروح وقعد، وبعد كده بيوصل في الاخر لو بعد كل المحاولات هو ما قبلش يكون عندك زي العشار الفريسي والعشار اللي انت قلت في الاول هم كانوا بالنسبه لهم اعداء، بس الجميل بقى في المسيح انه بيقول لك تعملي مع عدوك برضو
0: تحبه،
1: انك تحبه. يعني لما توصل معاه للاخر لا تكمل تدي محبة.
0: مسيح صعب.
1: جدا.
0: وصياه ثقيلة
1: جدا،
0: عشان كده قلنا في الحلقة اللي فاتت ان من غير المسيح
1: ما نقدرش
0: نعيش القداسة ولا الوصية، ولا تحدي قصادنا كلنا، ونفسي اللي بيسمعونا يحسوا ان احنا في نفس الحتة معاهم، مش طالعين نوعظهم أو نقول كلمتين يعني حافظينهم كتاب مقدس وخلاص، لكن ده التحدي اليومي اللي بنعيشه، عشان كده اسمها سكة جديدة مش لأنها بدايتها بس جديدة، لأن كل خطوة فيها جديدة مع ربنا وباختبار جديد ومختلف عن اليوم اللي قبله.
1: وأعتقد أنه غرض السكة مش أني أقول أني خلاص وصلت، بس جودة الصراع اللي أنا بصارعه في حياتي هو ده اللي بيحدد قد إيه أنا فعلا واخد الحياة دي بجدية.
0: أيوة.
1: أنه أنا النهاردة بصارع صراع أحسن من مبارح، وبكرة هبقى بصارع الصراع أحسن من النهاردة. والغرض مش ان انا بقى بس بصارع وخلاص، بس غرض انه انا عايز اعيش حياة بجد فيها قداسة وفيها توبة.
0: امين.
1: لازال الموضوع صعب
0: طبعا، بس نقدر نقول كم خطوة عملية تساعدنا في حاجة زي
1: كنت لسه هقولك بقى. دايما نيجي للحتة بتاعت
0: ايه
1: اعمل ايه
0: بالظبط. انا عندي كام فكرة باخدهم من كلمة ربنا واخدهم من خبرتي انا الشخصية، احب احطهم قصاد الناس. عايز اقول في الاول قصاد كل حد من الناس اللي بتقع في الخطيه وحاسه بالفشل والياس والاحباط، انه ربنا مش بيتفاجئ بسقوطك. هو عارف جبلتنا، يذكر اننا تراب نحن، فهو عارف فكر الانسان وعارف قلب الانسان وعارف شره وفساد الانسان شكله عامل ازاي، لكن ربنا بينتظر رجوعك بفرح. ما كملناش قصه ابن الضال لما خد قراره ورجع لابوه. اللي حصل انه الكتاب المقدس بيقول انه ابوه كان منتظره وكان فرحان جدا برجوعه، وقال انه ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فمهما سقطت ومهما بعدت ومهما اخطأت، الله مش متفاجئ والله مش حزين منك او زعلان منك، لكن الله حزين عليك وبينتظر رجوعك كل يوم بفرح. حاجة تانية برضو انه تذكر دايما ان التوبة مش مجرد مشاعر ندم في خطية، لكنها تغيير اتجاه زي ما احنا قلنا ورجوع للرب. وعشان خاطر ده يحصل دايما اربط المشاعر دي لما تجيلك بقرار. ما تقفش عن المشاعر، احنا شعب عاطفي
1: جدا.
0: قال له اغنية دغدغ مشاعره، قال لي مشهد مثلا في التلفزيون في فيلم مثلا وفي دموع وموسيقى تصويرية خلينا نحزن، وبعد كده تشتغل اغنية تانية نلاقينا فرحانين وبنرقص. فدايما لما تلاقي المشاعر دي جت اقف مع نفسك وقفة حقيقية. طب اعمل ايه؟ لما الضال قال طب اعمل ايه؟ اقوم الان وارجع الى الان. خد قرار على طول زي ما بقول كده بالبلدي واحنا في حموتها. وانت سخن دلوقتي خد قرار، اقطع عرق وسيح دم. لكن الحاجة الثالثة والمهمة انه راجع دايما قراراتك اليومية. فكرة محاسبة النفس بطريقة جميلة جدا على مهلنا ابائنا، انه هات ورقة وقلم واكتب يومياتك كده. حاجة اسمها الجورنال اليومي، انك بتكتب انا عملت ايه، تصرفت ازاي، اتعاملت مع مين، قلت ايه. تمام. وراجع الافعال اللي انت بتعملها وشوف انت محتاج تشتغل ايه في حياتك. يعني ايه اللي محتاج اقلله، اللي محتاج ابطله، اللي محتاج اوقفه، اللي محتاج اصليله، اللي محتاج نعمة عند ربنا فيه. مش تكون محدد. كل ما تكون منظم في معرفة نفسك ورؤية نفسك وضعفاتك، كل ما هتكون توبتك مثمرة اكثر واكثر.
1: صح.
0: حاجة التالتة والأخيرة إنه التوبة اليومية خليها عادة برضو في حياتك. كلمنا عن توبة الحياة، لكن ما تنساش حياة التوبة المستمرة. إنه كل يوم أقوله أنا غلطان، كل يوم أقوله اغسلني كثيرا من إثمي خد طهرني، كل يوم أقوله ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الخطية، كل يوم أقول اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. اخر حاجة اوعى تستسلم لمشاعر الذنب، لان يعني ابليس بيستغلها بشكل بشع في الوقت دوت. السقوط المتكرر بيخلق جوانا افكار، او بمعنى اصح بيخلي ابليس يرمي فكرة، ودي انا اتكلم عنها في الحرب الروحية بشكل كبير، انه انت وحش وتفضل عمرك وحش وفاشل، عمرك ما تتغير، عمرك ما تكون انسان كويس، كم مرة حاولت وما قدرتش. وبتل الانسان يعمل ايه؟ يحس بالذنب ويجلد نفسه وانا شرير وانا ما استاهلش، ويشك في ايمانه، ونتيجه انه يسقط اكتر ويتغرس في الخطيه اكتر ويبعد عن ربنا اكتر. من فضلك لا تستسلم للشعور بالذنب. واحد من تلاميذ المسيح اللي كانوا بارزين جدا وكانوا مشهورين جدا اللي هو بطرس، كان هيبتلع في الحته دي، ولما وقع واخطا قرر ان هو يسيب الرب ويرجع يعيش
1: الحياه
0: الصيد اللي هو كان سايبه ربنا ده بعيد عنه. مش بس كده، ده جذب ناس تانية بكتر تأثيره السلبي عليهم ان هم يروحوا يصطادوا معاه. لكن يسوع انقذه في الوقت دوت وذهب اليه بنفسه وقال له يا بطرس اتحبني؟ ارعى غنمي ورع خرافي، انا لسه باقي عليك يا بطرس ولسه بحبك. والمسيح ما خلاهوش مستسلم للشعور بالذنب باي شكل من الاشكال. واو،
1: يعني كلام يشجع رغم انه التوبه صعبه
0: جدا،
1: ولكن زي ما كنا بنقول التوبه مفرحه. زي ما اتخيل موقف الابن الضال وهو راجع تايب بيتقابل بمشاعر مفرحه مش محزنه، مشاعر تخليه يبسط من القرار اللي أخده ويقرر انه يكمل فيه، ولو وقع تاني يرجع تاني لانه مدرك قيمته في عين ابوه. واحب يا كيرو كعادتنا انك تصلي لنا في الختام، تصلي لنا انه ندرك قيمتنا في عين الله.
0: ايوه،
1: فنجري على التوبه ونجري على الله لما نغلط، ما نجريش منه.
0: امين
1: امين
0: امين. يا رب النهاردة برفع كل شخص يا رب سقط من النعمة، كل شخص يا رب آمن بيك لكنه ضل الطريق يا رب في النص، كل شخص بدأ سكة جديدة يا رب معك لكنه لسبب أو لآخر ما قدرش يكملها. بصلي يا رب أنك تفتقد البعدين يا رب، بصلي يا رب أنك تجيب يا رب كل الضالين والتايهين يا رب، واللي مش قادرين يا رب أنهم يرجعوا مرة تانية. أنت الذي تعطي المعي قدرة يا رب، والعديم القوة تكثر شدة وحدك. أنت لما تدي حياة جديدة وسكة جديدة وأهداف جديدة يا رب، تدي قلب جديد نقي يا رب. بصلي يا رب نحن نختبر حياة التوبة فعلا الوقت اللي جاي، نختبر حياة الالتصاق بيك والاتحاد بيك، نختبر يا رب كراهية الخطية والبعد عنها بشكل كبير، نختبر يا رب نحن نكون مقدسين في شخصك الوقت اللي جاي. في اسم الرب يسوع المسيح وليك الكرامة وكل المجد. آمين
1: آمين. شكرا. آمين. يا كيرو.
0: شكرا لك يا كريم،
1: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست للآخر. عايز أشجعك وأقولك أنه أيا كان الطريق الغلط اللي أنت مشيته، مهما كان بقالك كتير فيه، مهما كنت حسيت أنك خلاص مش قادر ترجع تاني، صدق أنه الله يقدر يتوبك فتوب وترجع تاني، وحضنه دايما مفتوح ليك. دي الحقيقة وده الحق اللي ليك، ودي السكة اللي انت محتاج تمشيها، اللي احنا مشيناها من اولها لاخرها في البودكاست بتاعنا، سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد، من Reach for Life. الرسالة الثانية إلى تيموثاوس.
1: بولس بيكتب رسالته الثانية لتيموثاوس، وهي أبطر الرسائل الشخصية والحميمية اللي بولس بيكتبها، وبولس بيكتبها وهو في نهاية حياته. دي رسالة اللي بولس بيقول فيها إن أنا خلاص أكملت السعي وحفظت الإيمان، خلاص أنا وقت حياتي هنا على الأرض قرب ينتهي. فكروا معايا في شخصية بولس اللي اتكلمنا عنها في أكتر من حلقة. بولس الشخصية اللي اديت حياتها كلها لأجل المسيح، ودلوقتي هو في آخر سجن ليه. ده مش السجن اللي بنقرأ عنه في سفر الأعمال إصحاح 28 اللي كان سجن بيتي مفتوح. لو تفتكروا احنا اتكلمنا على السجن ده أكتر من مرة، حوالي سنة 60 أو 62. ده سجن التاني ليه في روما، والسجن التاني لبولس في روما كان سجن مؤلم جدا. السجن الأول كان سجن بيتي، ممكن الناس تيجي تزوره فيه، وكان حتى بيكتب رسائل كتير منه، وكان بيبشر بملكوت الله وهو فيه. لكن السجن التاني عايزكم تتخيلوا إن هو زي أوضة مظلمة. بولس الرسول الشيخ الكبير في السن قاعد في الأوضة دي لوحده، الريحة في السجن مش كويسة، الشعور بتاعه مش كويس، متألم جدا جسديا، وفوق ده كله بيقول لنا إن كل الناس اللي أنا خدمتهم تركوني. قبل ما ندخل في التفاصيل هفكركم إن كاتب الرسالة هو بولس الرسول المرسل إليه تيموثاوس. وراجعوا الكلام اللي احنا قلناه عن بولس وعن تيموثاوس في الحلقات اللي فاتت، خاصة تيموثاوس الأولى. وبولس كتب الرسالة دي سنة حوالي 64 أو 65 في سجنه الأخير في روما. هنبص على بعض الخطوط العريضة مع بعض قبل ما نسأل بعض الأسئلة ونحاول نشوف الرسالة بتجاوب علينا إزاي. تقسيم الرسالة أو الخطوط العريضة بتاعتها، إصحاح واحد بولس بيقول لتيموثاوس أنا أصلي إن الرب يملأ قلبك بالثقة. إصحاح اتنين بولس بيقول لتيموثاوس يا تيموثاوس افتكر اللي أنا علمتهولك. إصحاح تلاتة من عدد واحد لتلاتاشر بولس بيأكد لتيموثاوس إن سواء الخدمة أو الحياة بشكل عام فيها صعوبات وتحديات، لكن الرب بمعيته هو اللي بيدينا القوة علشان نعيش وسط الصعوبات والتحديات دي. إصحاح 3 من عدد 14 لإصحاح 4 عدد 5 بولس بيأكد إنه كلمة الرب لا يمكن تقيد. إصحاح 4 من عدد 6 ل 22 بولس بيقول لتيموثاوس إن أنا مشتاق أشوفك قبل ما أموت، فمن فضلك حاول تيجي تزورني بسرعة. ينفع نقسم تقسيمة تانية ونشوف فيها إزاي بولس بيحاول يقول لتيموثاوس في كلماته الأخيرة عن الأمانة في الخدمة. فإصحاح 1 أول 18 عدد بولس بيقول له عن الأمانة في الخدمة. إصحاح 2 من 1 ل 13 بولس بيقول له عن الأمانة في وقت الصعوبات. إصحاح 2 من عدد 14 لإصحاح 4 عدد 5 بيقول له عن الأمانة في مواجهة المعلمين الكذبة. إصحاح 4 من عدد 6 ل 22 بولس بيتكلم عن الأمانة اللي مصدرها الرب الأمين نفسه. لأن احنا اتكلمنا عن شخصية بولس وعن تيموثاوس قبل كده، فأنا عايز أبص مباشرة على محتوى الرسالة وأشجعكم افتحوا معايا الكتاب المقدس، لأن أنا هبص كتير جدا في حاجات بولس قالها لتيموثاوس. السؤال اللي أنا عايز أسأله، وأنا اتأثرت جدا بشخص اسمه أندرو كويجلي وعظ عدة وعظات عن تيموثاوس التانية، وسأل سؤال أو اتنين من اللي أنا هقولهم ونحاول نفكر فيهم مع بعض. السؤال الأول هو نتوقع إيه في حياة بولس الخادم اللي خدم عشرات ومئات وألاف من الناس، نتوقع إيه يكون في نهاية حياته؟ يعني لو حد خدم النهاردة كنايس كتير وناس كتير، قال لهم رسالة الإنجيل، سدد احتياجاتهم، صلى لأجلهم، بكى معاهم وفرح معاهم،

وأفكركم إن دي كلمات بولس الأخيرة في كل حياته. ونشوف وضع بولس في نهاية حياته كان عامل إيه، هنلاقي الوضع مختلف خالص. بصوا كده في صح 1:15، بولس بيقول لتيموثاوس: أنت على علم بأن كل الذين في مقاطعة آسيا، كل الناس اللي خدمهم في رحلته الأولى، ومنهم فيليجوس وهرميجانوس، قد تخلوا عني. صح 4:10، لأن ديماس إذ أحب الحياة الحاضرة تركني وذهب إلى مدينة تسالونيكي. ديماس ده شخص بولس ذكره قبل كده، كان مؤمن حقيقي، وبولس بيقول أحب العالم وساب الإيمان وتركني. إصحاح 4:14، إن اسكندر النحاس قد أساء إلي إساءات كثيرة، سيجازيه الرب حسب أعماله. واحد بولس خدمه وبدأ يسيء إلى بولس. 4:16، اقروا معايا 4:16، بولس بيقول: عندما دافعت عن نفسي في محاكمتي أول مرة، لم يقف أحد بجانبي، بل تركني الجميع، لا حاسبهم الله على ذلك. بولس الرسول اللي خدم كل الناس دي وهو واقف في المحاكمة بتاعته، يقول كلهم تركوني، محدش جه يقف معايا. مفيش شك انه في بعض الناس في سجن بولس الاخير دوت حاولت تساعده. وبولس بيذكر اسم شخص واحد اسمه انيسوفوروس في اصحاح 1:16 و17. شخص دوت سافر وحاول يدور على بولس في السجن بتاعه، وعرض نفسه للخطر. انك تدور على حد وهو في السجن في روما، ده انت بتعرض سمعتك واسمك للخطر. واضح انه انيسوفوروس اراح بولس وحاول يساعد بولس. وبيذكر بولس كمان عن لوقا في صح 4:11 انه لوقا وحده جاله او زاره، كان معاه. لكن بشكل عام معظم الناس اللي بولس خدمهم تركوا بولس. وفي واحده من اهم المحاكمات بتاعه بولس، الكل خجل من بولس، الكل قال مش عايزين نلبس اسمنا مع اسم بولس قدام المحاكمه في روما. ونفس الوعظ اللي حكيت لكم اسمه بيقول إيه اللي نتوقع بقى بولس يقوله لتيموثاوس في رسالة أخيرة بعد ما كل الخدمة اللي خدمها بولس كل الناس سابته. تتوقع لو أنا مكان بولس أو لو أنت مكان بولس هتقول إيه لتيموثاوس؟ هتقول له بص يا تيموثاوس، اخدم الرب، عيش عشان الرب، ادي نفسك للخدمة وادي نفسك للناس وحب شعب الرب، لكن خلي بالك ما تعملش ده وكل قدرتك، ما تديش نفسك للناس للآخر، لأنك ممكن تحب الناس قوي قوي قوي ويخنوك ويسبوك زي ما عملوا معايا. لو بولس قال كده هيبقى الكلام منطقي جدا، لأن بولس هيبقى بيقول لتلميذه حبيبه ابنه الروحي تيموثاوس: أنا مش عايزك تعدي بالألام اللي أنا عديت بيها، أنا عشت عشان الرب وديت حياتي للكنيسة ولشعب الرب وفي الآخر تم خيانتي. لكن الحقيقة بولس ما قالش كده خالص، قال حاجة لا نتوقعها. في 6:1 بولس بيقول لتيموثاوس: لهذا السبب أنبهك أن تلهب نار موهبة الله التي فيك بوضع يدي عليه. بولس بيقول لتيموثاوس: اتأكد انك ملتهب للخدمة للرب طول الوقت. وفي 7 يقول له: فإن الله قد أعطانا لا روح الجبن أو روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والبصيرة. وكأنه بيقول لتيموثاوس: اوعى يا تيموثاوس تخلي ظروفي إن أنا مسجون ومتألم في السجن تخليك جبان وخايف من الخدمة، لأنه أي فكرة عن الجبن والخوف في خدمة الرب هي فكرة مش من الرب. أي قلق هتقلقه عليا يعيقك إنك تستمر في خدمة الإنجيل، دي فكرة مش حقيقية من الرب، لأن الله بيعطي روح القوة، الله بيعطي روح المحبة، والله بيعطي روح ضبط النفس. وهنا يقصد ضبط العقل، إن العقل ما يبقاش قلقان طول الوقت. 8 في نفس الإصحاح:

بولس يقول لتيمساوس اوعى تخجل بيا وانا في السجن، واوعى تخجل من الانجيل اللي البعض هيقول ده السبب الرئيسي لوجودي في السجن، او ده بالفعل كان السبب الرئيسي للمشقات والالام بتاع بولس. عدد 8: فلا تخجل اذن بالشهاده لربنا، ولا تخجل بيا انا السجين لاجله، بل شاركني في المشقات لاجل الانجيل متوكلا على قدرة الله. فبدل ما يقول له من فضلك من فضلك اوعى تعدي باللي أنا عديت بيه، المشقات اللي أنا عديت بيها، بيقول له ما تخجلش، اتقوى بقدرة الله، وأنا نفسي يا تيمساوس تعدي بنفس المشقات اللي أنا عديت بيها، لو ده لأجل المسيح والأجل الإنجيل. وده يجيبنا لسؤال ثالث في غاية الأهمية: هو إزاي كده؟ يعني ازاي بولس بعد ما اترك واتباع والناس انكرته وسابته يقول لتيمساوس الوصايا دي؟ بولس نفسه بيجاوبنا هو ازاي كده. في اصحاح 1 عدد 12 بولس بيقول الكلمات دي: من اجل ذلك ايضا اقاسي الان هذه الالام، ولكني لست اخجل، لانني اعرف من انا مؤمن به، ولي تمام الثقة بأنه قادر أن يحفظ لي الأمانة التي أودعتها عنده سالمة إلى ذلك اليوم. بولس بيجاوبنا إزاي يقول لتيمساوس في وسط الألم اللي هو بيعدي بيه دوت: كمل، إلهب موهبة الله اللي فيك، كمل، احتمل المشقات لأجل الإنجيل. الإجابة ببساطة إن بولس كان عارف شخص يسوع المسيح معرفة شخصية. بولس ما كانش عارف عن المسيح، بولس كان عارف المسيح، بولس كان عنده شركة شخصية مع المسيح، زي ما حد فيكم أو واحدة فيكم أو واحد فيكم عارف صديق كويس أوي ليه، أنت عارفه شخصيا، أنت تقدر تقول هو بيتضايق إمتى، بيفكر في إيه، إيه اللي بيتعبه، إيه اللي بيفرحه، هو مين أو هي مين. بولس يقدر يقول أنا عارف المسيح معرفة شخصية، ولأني عارفه، لأني عالم بمن أمن، أنا أعرف أحتمل مشقات لأجله. بولس في حتة تاني بيقول لأنه المسيح مش بس مخلصي، ده هو حياتي، ليه الحياة هي المسيح. مش بس أنه بولس عارف المسيح، لكن بصوا في إصحاح 4 بعد ما قال في محاكمتي في الأول مفيش حد وقف معايا، يقول في عدد 17 بعد ما قال ولا واحد وقف معايا، يقول إلا أن الرب وقف بجانبي وأمدني بالقوة لكي تتم بي المناداة بالبشارة فيسمعها جميع من هم من الأمم. بولس كان عارف المسيح وكان مختبر أنه الله معاه. عارف كام مرة حد فيكم قال لحد ربنا معاك؟ بنقولها لبعض على طول صح؟ ربنا معاك، ربنا معاك. مش عارف كام حد فينا مدرك الحقيقة دي، إنه ربنا معايا. بولس وهو في السجن اللي هو في أعماق الألم فيه بيقول الرب وقف معايا، وهو في المحاكمة اللي كل الناس تركته فيها بيقول الرب وقف معي. فبولس عارف المسيح، بولس عارف معية الله، لكن بولس كمان عارف قوة قيامة المسيح. لو سألنا بولس هو أنت إيه القوة اللي عندك دي تخليك تكمل المشوار المؤلم دوت، بولس هيقول دي مش قوة من عندي، ودي مش قوة أرضية أصلا، دي قوة الأرض ما اختبرتهاش، دي قوة بتعكس أكبر عدو في الأرض. أكبر عدو في الأرض هو الموت، في قوة انتصرت على الموت، قوة قيامة المسيح. بولس بيقول دي القوة اللي أنا بعيش بيها. ففي بداية الرسالة الأخيرة لي، بصوا في عدد 1 في أول إصحاح، يقول من بولس وهو بمشيئة الله رسولا للمسيح يسوع في سبيل الوعد بالحياة التي هي في المسيح. يبدأ الرسالة يقول أنا عارف أن أنا عندي وعد بالحياة. وفي عدد 10 من نفس الإصحاح وهو بيتكلم عن المسيح يقول المسيح سحق الموت
وأنار الحياة والخلود بالإنجيل. فبولس فاهم كويس إنه الموت سحق وإنه الخلود الحياة ما بعد الموت. المسيح أخبرنا بإيه الموجود فيها. شباب وبنات، الجيل بتاعكم زي الجيل بتاعي بيخاف من الموت، لأن إحنا ما نعرفش بعد الموت فيه إيه. ولو حد ما بيخافش من الموت ده يبقى مريض، دي تبقى مريضة. لكن بولس بيقول في حاجة تخليني ما بقاش خايف من الموت وأنا مش مريض، هو لو أنا عارف إيه اللي هيحصل بعد الموت. ومفيش حد يقدر يقول لي إيه اللي هيحصل بعد الموت إلا اللي زار المكان دوت ورجع تاني. والمسيح زار المكان ده ورجع تاني. المسيح زار الموت ورجع. عشان كده بولس بيقول المسيح أبطل الموت وأنار إيه اللي بعد الموت؟ أنار الحياة والخلود. وبولس بيقول ده الإله اللي أنا عارفه، وده الإله اللي ثقتي فيه، وده الإله اللي بيقف معايا لما كل الناس بتسيبني. فيقول لتيميساوس في صحاح 2 عدد 8، بص يا تيميساوس، أنا عايز كل التعليم اللي بتعلمه تذكر يسوع المسيح المقام من الأموات، لأنه مفيش أجمل وأهم من أنك تذكر وتعرف شخص المسيح وقوة قيامته من الموت. ويقول له كمان يا شباب حاجة جميلة جدا في إصحاح 1 عدد 9، وده بالنسبة لي من أسرار خدمة بولس، من أسرار اللي شكلت الشخصية دي. بصوا في إصحاح 1 عدد 9 يقول إيه عن الله. يقول إن الله قد خلصنا ودعانا إليه دعوة مقدسة لا على أساس أعمالنا، بل بموجب قصده ونعمته التي وهبت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ركزوا في الكلام اللي بولس بيقوله. بصوا في عدد 9 بيقول إنه الله لما أنقذني وخلصني ودعاني أكون مقدس ودعاني يبقى ليه، ما كانش على أساس أعمالي. أكتر شخص عمل أعمال لأجل المسيح على كوكب الأرض هو بولس الرسول، وبيقول الله ما أنقذنيش بسبب كل الأعمال دي. العقل ده بتاع بولس فهم كويس إنه لو أنا فاهم إنه الخلاص مش بسبب أعمالي، بسبب نعمة المسيح الغنية، دي أكتر حاجة هتديني حياة تعيش لأجل المسيح. في واعظ اسمه تيموثي كيلر انتقل للأمجاد قريب، وبيقول كده عن عظة وعظها، بيقول إن الإنجيل خبر مفرح لأنه الخلاص مجاني بالنعمة. فبعد ما خلص العظة في واحدة ست جات له وقالت له أنا عندي مشكلة مع اللي أنت قلته، لأن أنا طول الوقت بظن إن أنا هشارك بجزء في خلاصي، أنا لازم أعمل حاجة عشان أنال الخلاص، وإنت النهاردة صدمتني قلتلي الموضوع مجاني كله بالنعمة. فبقول لها بس دي صدمة كويسة. قالت له هي صدمة كويسة بس مش كويسة، لأنه لو هو اداني كل حاجة بالمجان بالنعمة ده معناه إن أنا أديله كل حاجة في حياتي كلها كلها. لو هو اداني نفسه بالكامل بالنعمة ده معناه انه رد فعل الوحيد المقبول ان انا اديله نفسي بالكامل بالكامل. وده بولس الرسول. بولس كان عارف انه لو الله اداني نفسه بالكامل انا هديله نفسي بالكامل. عشان وقتنا هختم معاكم بفكرة أخيرة صغيرة. بولس بعد ما اتكلم على الصعوبات اللي واجهها في الخارج واللي تيميساوس هيواجهها من الخارج من الألام والمشقات لأجل الإنجيل، بولس كمان قال لتيميساوس في الرسالة دي إزاي الصعوبات اللي من الداخل من المعلمين الكذبة يواجهها. فبولس يقول له في أكتر من مكان مبادئ إزاي يواجه المعلمين الكذبة في الكنيسة. هقول لكم المبادئ سريعا. أول حاجة في صحاح 2 بنقرأ إنه يا تيميساوس بص في تعليم كاذب أنا مش عايزك أصلا تدخل تتناقش فيه، هتضيع وقت. فبالإنجليزي بنقول choose your battles، اختار المعارك، إيه اللي تحارب فيه من التعليم الكاذب وإيه اللي ما تحاربش فيه، في مجادلات سخيفة سيبك منها. المبدأ الثاني بولس يقول له أكتر حاجة يا تيميساوس تساعدك تتعامل مع التعليم الكاذب هي أنك تشرح التعليم الصحيح مرات ومرات ومرات. فلو أنت عندك 10 ساعات يا تيميساوس قضي منهم 8 ساعات ونص اشرح التعليم السليم، وساعة ونص هاجم التعليم الغلط. اوعى تعمل العكس، لكن فصل كلمة الحق باستقامة. يقول له دوت في عدد 15 من الإصحاح الثاني، اجتهد أنك تقدم نفسك لله وأنك تفصل كلمة الحق باستقامة. ويقول له كده كل الكتاب موحى بيه من الله ذكره ووعظه يا تيميساوس.
ذاكر الكتاب المقدس عهد قديم وجديد واشرحه للناس، ودي هتبقى أكتر حاجة بتساعد في مقاومة التعليم الكاذب. تالت حاجة ودي مهمة قوي وهختم بيها، بصوا معايا في صحاح 2 عدد 24، لأن بصوا شباب ويا بنات، لو حد فيكم بدأ يحب الكتاب ده ويذاكره ويغرق فيه، أوعدكم أنك هتشوفوا وضع الكنيسة مختلف كتير عن الوضع بتاع الكتاب. هتلاقوا الواقع غير اللي الرب بيقوله، وأكبر تحدي بيواجه أي حد يشوف أنه الواقع غير اللي الرب بيقوله هو أنه لما يعرف كتير من كلمة الله يتكبر على الناس اللي حواليه، والناس اللي بيقولوا تعليم غلط يبقى طول الوقت إيه، عايز يطحنهم ويبهدلهم. وبولس بيدي نصيحة لتيموثاوس ولينا لما نعرف كلمة الحق ونعرف رسالة الرب ونلاقي الوضع مختلف حوالينا. بصوا بيقول له إيه في صحاح 2 عدد 24، بيقول له وعبد الرب يجب ألا يتشاجر بل أن يكون مترفقا تجاه الجميع قادرا على التعليم يتحمل المشقات. وهنا بيتكلم مشقات وهو عمال يعلم صح والناس عايشة غلط، يفتكر أنه أنا كمان الرب كان عمال يعلمني حاجات الصح وأنا مش بتعلم بسرعة، الرب صبر عليا، فأنت كمان تصبر على الناس وأنت بتعلمهم. يتحمل المشقات بصبر. عدد 25 في غاية الجمال، ويصحح بالوداعة المقاومين عسى أن يمنحهم الله التوبة فيعرفوا الحق بالتمام فيعودوا إلى الصواب ناجين من فخ إبليس الذي أطبق عليهم ليعملوا إرادته. فبولس بيقول بص يا تيموثاوس، افتكر إنه اللي بيدي التوبة والرجوع عن التعليم الغلط والسلوك الغلط الله، الله هو اللي بيدي التوبة، عسى أن يعطيهم الله التوبة فيعرفوا الحق. وبص يا تيموثاوس، الناس اللي بتعلم تعليم غلط أو بتسلك بعيد عن المسيح دول في قبضة إبليس، في قبضة إبليس، وانت لوحدك ما تقدرش تطلعهم القبضة دي، بس دورك تكمل توعظ برسالة الإنجيل وتطلب إنه الرب يفوقهم عشان يستفيقوا من فخ إبليس. تعمل ده ازاي يا تيموثاوس؟ بوداعة وبتواضع وبمحبة. عايز أقول لكم حاجة يا شباب، الرسالة اللي أنا قلتها لكم النهاردة دي أنا أكتر واحد محتاجها. أنا محتاج أعرف يسوع المسيح أكتر، محتاج أعرف قوة قيامته، محتاج أعرف أنه معايا، محتاج أدرس الكتاب دوت، محتاج أتكلم بالكتاب دوت، ومحتاج أعمل ده بوداعة. وأي تلميذ للمسيح محتاج يغرق رسالة تيموثاوس الثانية ويسمع كلمات أعظم مبشر في آخر حياته في السجن وهو متمسك بالإيمان.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبجسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلاً، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفر لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: يا ساتر، دي حاجة يا أخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ أنا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بجارتنا الفوق دي،
1: شنو مالها؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتة.
1: طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي أهدي أهدي أهدي، أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاع ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا لا لا، ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت هتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليكي. خلاص
0: خلاص المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: شنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلي للرب من أجلهم الرب يسامحهم بواسطة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما أنا بنت الجيران عملت حاجة غلط أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتيها عشاني عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكر الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: ها جهزتي اي حاجة يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من مبارح عشان زي ما انت عارف الليلة غيرت فترة التسبيح علي، فقلت لازم اكون هادية الليلة واخد وقت الصلاة قبل الكنيسة وما يكون فاضل لي حاجة تربكني.
0: وقدرت يا ليلى تاخدي وقت في الصلاة؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليلة في فترة التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه، ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن آخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس إننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس إنكم حصلتوا الكيك، خصوصا إنه عملوه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعة، خلصنا كلنا الأكل والشراب؟
2: أيوة يا سمير، خلاص أنا حليم الكوبايات معك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، ويا ريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجدا لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب. بنحبك من كل قلوبنا.
1: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
2: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
1: آمين.

0: يا رب يا رب، نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض ولتمتعنا به وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي لك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم، موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعني وساطة بين اتنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبها، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا، اتفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده، عن إذنكم أقرأ من الآية.

0: آيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
1: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
2: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
3: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى لتيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
1: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
4: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دايما بتشفع من أجل الشعب؟
1: فعلا يا ناصر، تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا يا ليلى أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
5: حاضر،
1: تفضل يا ليلى.
5: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أزعطته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعطتك من أرض مصر.
1: شايفين يا جماعة قدر شنو خطط الشعب عظيمة؟ آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضلي كملي.
5: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
1: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
0: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك وأندم على الشر بشعبك. أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
1: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيتهم.
3: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوصيلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
1: اتفضل يا مجدي.
3: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد، واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب ما عارفين شكله كيف، لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
1: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
0: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
1: اتفضل يا منال.
0: في سفر استير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان استير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيه شفيع كان الشعب بينجي من الهلاك. وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي على الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
1: شكرا يا منال. فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفن الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسا عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيع عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس الحولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
5: مننا نحن؟ طيب كيف؟
1: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
0: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخطوا كل الخطط والأوامر عشان تتنفس. والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18، الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
1: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
4: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجولة النصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
1: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
0: في ترنيمة كلماته بتقول بيك حنحارب ما خايفين على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إنه الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرفية. والكتاب المقدس بيقول في سفر أجيال النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعملوا الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بيشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها غالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف خطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا وقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب: الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك. ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأن خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله اللي ادانا الامتياز العظيم ده إننا نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة الرجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها، وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. ليك يا رب كل الإكرام والمجد، آمين.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيف مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على جسدي، منحته اهتمامي وفكري، جعلته مساويا لقيمتي، نسيت أنه مجرد إطار لروحي، ولأن إطاري الخارجي مكشوف للناس حرصت على تجميله، ثم أهملت روحي وحقيقتي ومضموني، لأن الناس لا يرون الأرواح. يا رب، أحمدك من أجل الإطار الجميل، رجولتي أو أنوثتي، لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي. يا رب، آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال حسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

وبعد ذلك ذهب موسى وهارون إلى فرعون وقالا له: المولى رب بني إسرائيل يقول: أطلق شعبي ليعيدوا لي في الصحراء. فقال فرعون: من هو الله حتى أسمع له وأطلق بني إسرائيل؟ أنا لا أعرف الله ولن أطلق بني إسرائيل. فقالا: رب العبرانيين قابلنا، فالآن اتركنا نذهب على بعد 3 أيام سفر في الصحراء لنقدم ضحايا للمولى إلهنا، لئلا يضربنا بوباء أو بحرب. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تعطلان الشعب عن عمله؟ ارجعا إلى شغلكما. وقال فرعون: هذا شعب كثير وأنتما تعطلانهم عن العمل. في ذلك اليوم أمر فرعون مسخري الشعب ورؤساء العمال وقال: من الآن لا تعطوا الشعب تبنا لعمل الطوب كما كنتم تعملون سابقا، بل ليذهبوا هم ويجمعوا لهم تبنا، وطالبوهم بعمل نفس كمية الطوب التي كانوا يعملونها من قبل، لا تنقصوا منها، فإنهم كسالى، لذلك يصرخون ويقولون: اتركنا نذهب ونقدم ضحايا لإلهنا، ثقلوا العمل على الناس فينشغلوا به ولا يلتفتوا إلى الكلام الفارغ. فخرج مسخرو الشعب ورؤساء العمال وقالوا للشعب: أمر فرعون بأن لا نعطيكم تبنا، اذهبوا واجمعوا لكم التبن حيث تجدونه، وكمية الطوب لا ينقص منها شيء. فتفرق الشعب في كل مصر ليجمعوا قشا بدل التبن، وكان المسخرون يستعجلونهم ويقولون: كملوا العمل المطلوب منكم لكل يوم كما لما أعطيناكم التبن. واعتبر المسخرون رؤساء عمال بني إسرائيل مسؤولين وضربوهم وقالوا لهم: لماذا لم تعملوا كمية الطوب المطلوبة كما كنتم تعملون من قبل؟ فجاء رؤساء عمال بني إسرائيل إلى فرعون وتوسلوا إليه وقالوا: لماذا تعاملنا نحن عبيدك بهذه الطريقة؟ لا يعطوننا تبنا ويقولون لنا: اعملوا الطوب، ويضربوننا بينما الذنب عليهم. فقال فرعون: أنتم كسالى، لذلك تقولون: اتركنا نذهب ونقدم ضحايا لله، روحوا إلى شغلكم، لا نعطيكم التبن، وتعملون نفس كمية الطوب. فرأى

رؤساء عمال بني إسرائيل أنهم في مشكلة عويصة، لأنهم أمروا أن لا ينقصوا كمية الطوب المطلوبة منهم لكل يوم. فلما خرجوا من عند فرعون صادفوا موسى وهارون واقفين في انتظارهم، فقالوا لهما: ليت الله ينظر ويعاقبكما، لأنكما جعلتما فرعون وحاشيته يكرهوننا، وأعطيتماهم سيفا ليقتلونا. فرجع موسى إلى الله وقال: لماذا يا رب أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فمنذ ذهبت إلى فرعون لأتكلم باسمك أخذ يسيء إلى الشعب، وأنت لم تعمل شيئا لتنقذ شعبك.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: لقاء مع سلوى حبيب.

الصمت بين الزوجين هو عدو خفي يدمر الحياة الزوجية يا سيدتي، أليس كذلك؟ يقول أحد التقارير إن افتقاد الحوار بين الزوجين يجعل الحياة كالموت ويحيلها إلى صحراء جافة لا ينمو فيها سوى الملل والفتور والكراهية الصامتة بين الطرفين. ومع مرور الأيام يصبح عش الزوجية كئيبا ومعتما، والصمت هو أحد الأسلحة الفتاكة التي تقضي على التوقعات الإيجابية المأمولة من الحياة الزوجية، والتي تجعل كل شاب أو شابة يضحي بأشياء كثيرة منها قدر من حريته الشخصية في سبيل تأسيس حياة زوجية سعيدة. يترتب على الصمت الذي تغرق فيه العلاقة الزوجية حدوث أزمة حقيقية، إذ يشعر الزوج مثلاً بأنه يشقى في العمل، وأن زوجته لا تقدر تضحياته أو ما يبذله من جهد. أما الزوجة من جهتها فهي تشعر أن زوجها يهملها، وأنه يعاملها كما لو كانت شيئاً من أشياء البيت، إنه لا يحترمها ولا يستشيرها في أمر ولا يهتم بمشاعرها، وهكذا يسود جو من عدم التفاهم وعدم الثقة نتيجة لانقطاع التواصل بين الزوجين. ماذا ينتج عن هذا الانقطاع؟ ينتج الانفصال الرسمي أحياناً، فالطلاق العاطفي والنفسي قد يسبق الطلاق الفعلي، وحين يسود الصمت بين الزوجين لا يعود هناك مجال للتفاهم إلا إذا قرر الاثنان العودة. وكما أن التواصل مهم جدا يا سيدتي في سبيل الحفاظ على الحياة الزوجية منسجمة ومتناسقة ومتناغمة، هكذا أيضا التواصل مهم جدا بين الإنسان المخلوق والله خالقه، لأن روحنا هي نفخة من روحه تعالى، وهي ترتاح لتكون في علاقة حميمة مع معطيها وبارئها. وكما أن التواصل يمنح الزوج والزوجة شعوراً بالارتياح والطمأنينة والسعادة ويخفف هموم الحياة وأحزانها، هكذا أيضاً التواصل مع الله خالقنا يجعلنا جميعاً نشعر بالارتياح النفسي والروحي أيضاً، لأن الله يحبنا ويريد أن يسمعنا نتوجه إليه ونتحدث معه بكل ما نخفيه عن الناس من خطايا وزلات، وهو فاتح ذراعيه يقبل الإنسان الذي يعترف له بأنات قلبه. قال صاحب المزامير: كما تشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. فهل تحرصين سيدتي على استمرار التواصل مع الله كما تحرصين على استمرار التواصل مع شريك الحياة؟

0: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، إحنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وهذا منه يكفيني، هذا الخوف من قلبي. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: مساء الخير أخ مقبل.
2: حياك الله أخت منى.
1: عندي مثل اليوم بيقول قشام صنعة ولا شيخ البلاد.
2: قشام صنعة ولا شيخ البلاد.
1: أوكي قشام.
2: القشام تعرف لا. إيش هو القشام أخت منى؟
1: لا.
2: القشام هو الشخص اللي بيبيع البقل والكرث، البقول والكراث
1: أيوة.
2: والبصل، هذا هو الشخص
1: الخضارجي نحن بنقول له باللبنان.
2: لا هذا لا. نوع من لا لا هذا نوع من أنواع الخضار فقط.
1: أيوة.
2: بيستعملوه في سقيه بماء خاص.
1: نعم.
2: عشان كذا هذا طبقة في اليمن يسموها القشام، له تخصصه فقط البقول البقل والكرث والبصل فقط.
1: طيب.
2: غير الناس البدو اللي بيبيعوا، المزارعين اللي بيبيعوا الخضار.
1: نعم.
2: الشيوخ البادية، الشيوخ حق البلد.
1: نعم.
2: هم قافين، والقشامين حق صنعة بالذات ناس لطيفين أنيقين كمان بثيابهم. بخلاف الناس الشيوخ اللي من البادية اللي هم قافين في طباعهم، فعشان كذا بيقولوا انه قشام صنعة ولا شيخ من البلاد.
1: هذا بذكرني بعتقد بقول في الكتاب المقدس بيعلمنا انه نكون لطفاء بعضنا نحو بعض.
2: ايوه بالضبط.
1: وسليمان الحكيم بسفر الامثال كمان بيقول الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام.
2: أمين.
1: فحلو يكون كلامنا.
2: أيوة بالضبط. أيوة.
1: ولطيف. نعم. ومهذب.
2: هذا يعكس كمان المحبة الموجودة في قلوبنا. صح. للآخرين.
1: صح. شكرا.
2: العفو.
0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن إحنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان. حكاية النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس، من بشارة لوقا الفصل الثامن والآيات من 1-3، ومن الفصل التاسع الآيات من 7-9. واللي هتحكي لنا حكاية النهاردة واحدة اسمها يؤنة، مرات واحد اسمه خوزي. خوزي ده كان بيشتغل مدير أعمال بيت الملك هيرودس أنتيباس، يعني الراجل المشرف على كل حاجة في بيته، وده منصب مهم جدا. ونبتدي من الأول وأقول لك، لما الرومان زمان سيطروا على مملكة بني إسرائيل اختاروا عيلة هيرودس عشان تساعدهم في الحكم على البلد دي، وكانت عيلة هيرودس كلها ناس قلبهم زي الحجر، ما عندهمش رحمة أبدا، وغرورهم ملوش حدود، والحاجات الوحشة دي ما بتتجمعش غير في ناس ما عندهاش ثقة في نفسها وضعيفة من جوه. مع ناس زي دول وفي وضع زي ده اشتغل وعاش خوزي ويؤنة. تعالوا نسمع الحكاية من يؤنة هتقول ايه.
1: انا يؤنة، اهلي والعيلة كلنا طول عمرنا عايشين في بلاد بني اسرائيل. ايوه، في احتلال روماني على البلد صح، وفي ضرايب تقطم الظهر، والعيشة كانت غالية، بس ابويا كان قادر وعارف يعيشنا كويس جدا، ومرتاحين ومبسوطين. ناس كتير حوالينا كانوا بيعافروا مع الدنيا على الآخر بس عشان يعيشوا، لكن احنا ما كناش حاسين بالإحساس ده. الصراحة أنا كنت صغيرة ومش فاهمة، وكان عندي إحساس إن أنا كويسة واستاهل العيشة الكويسة دي وأحسن كمان. يدوب كملت 18 سنة إلا وأهلي جوزوني خوزي، عريس جاهز من مجاميعه، كفاية الوظيفة، مدير أعمال الملك هيرودس أنتيباس، يعني عيشة سهلة ورقية، فلوس ومركز ومنصب واستقرار. ده حتى خوزي يمكن بيدخل فلوس أكتر من أبوي.
2: يؤنة، بذمتك حلمتي إن فرحك يبقى كده؟ ده رهيب رهيب. ايه كل الاكل ده؟ ايه كل المشاريب والخمره دي كلها؟ يا لهوي، انا عمري ما شفت فخامه كده. ايه كميه الناس الاغنياء والقباه دول؟ دول من هنا دول ولا من حته تانية؟ بصي بصي بصي، شوفي مين اللي جه، الملك هيرودس انتيباس ومراته. يا خرابي، هيروديه دي قمر قمر، ايه جمالها ده.
1: امسكي نفسك يا ماليه، ما تشاوريش على حد، عيب. انت لسه شفتي حاجه يا بنتي؟ ده يدوب البداية، اللي جاي أكبر. خوزي قال لي إن الملك هيرودس غاوي حفلات وعزومات وولايم، وطبعاً لازم نحضرها كلها.
2: يا بختك.
1: وزي ما أنتي عارفة، جوزي راجل مهم بالنسبة للملك، مدير أعماله، يعني لازم تراعي وتعرفي حدودك كويس، وتتعلمي إزاي تتعاملي مع الطبقة الأعلى في مجتمعنا. وممكن أبقى أدعيكي معانا من وقت للتاني.
2: نفسي بابا يجوزني واحد زي خوزي.
1: الملك ما عندوش غير مدير واحد بس يا كتكوتة، هو جوزي، فاهمة؟ جوزي الجميل متأخر عليا ليه؟
3: أنا هنا يا يؤنة، يا أجمل عروسة في الدنيا. تعالي تعالي، عايزة أتباهى بيكي كده قدام الناس، عايزهم يحسدوني النهاردة ويقولوا خد أجمل واحدة في العالم. ومين اللي معاكي دي؟
2: أهلا.
3: انت اكيد مالية، اخت مراتي الجميلة. طبعا طبعا، اكيد اختها واخدة منها كتير قوي.
2: شكرا شكرا.
1: يا سلام يا خوزي على المجاملات والكلام الحلو، لسانك دايما بينقط سكر. يا سيدي، دي مالية اختي الصغيرة، ومنبهرة قوي باصحابك ومعزيمك، خصوصا الملك هيرودس ومراته.
3: لو عايزة تقابلي الملك ومراته يا مالية، ممكن آخر الحفلة خليك تسلمي عليه.
2: إيه ده بجد؟ تقدر؟ قصدي يعني ممكن يحصل؟ مش عارفة أقولك إيه، حسني هيغم عليا.
3: ده بني آدم عادي يا مالية، رغم إنه متخيل نفسه أعظم من البشر.
1: يا الأيام مرت زي الهوا، أسابيع بتجر شهور، مش عارفة الخمس سنين الأولانيين عدوا إزاي كده. اجتماعات ما بتخلصش، حفلات واستقبالات، ولايم وعزايم، حاجة مش معقولة عشان استقبال أصحاب المقام. أعصابنا كانت دايماً مشدودة. ولا السفريات، كان ممكن خوزي يسافر أسبوعين ولا ثلاثة بعيد عن البيت، كان بيحب شغله لدرجة فظيعة. وأقعد أنا بين أربع حيطان أكلم نفسي، القعدة لوحدي كانت بتحسسني بالاكتئاب والصداع. كنا عايشين في جناح تبع القصر الملكي وليه جنينة خاصة، وده كان أمر الملك إننا نبقى في أقرب مكان ليه. الملك بقى كان شخصية غريبة جدا، عنده كل حاجة بس ما عندوش ثقة في نفسه، وأنانيته وتفكيره في نفسه ملوش حدود. كتير لما ما كانش بيجيله نوم بالليل، في لحظة يبقى عايز خوزي جنبه، ملوش دعوة بقى نايم صاحي بالليل بالنهار، عايزه يبقى يجي في ساعتها. ولأنه كان متقلب ومهزوز ومزاجه ما بيرساش على حال، ما كانش بيثق في حد غير خوزي من كل رجالة القصر.
3: أيوة جاي. أيوة لحظة واحدة، لحظة. يوه، ما أنا كنت عارف إنه هتطلع أنت يا لبان. عايز إيه دلوقتي؟
4: الملك قلقان ومتوتر جدا وعاوز يشوفك دلوقتي حالا.
3: طيب قول له إني جاي له حالا. معلش يا يوأن، آسف يا حبيبتي خضيتك. خليكي في السرير وحاولي تنامي تاني. معلش، هو ده تمن الدلع اللي احنا عايشين فيه، مع اني ساعات بشك انه يستاهل كل الغلب ده. نام انت يا حبيبتي وانا مش هتأخر.
1: كنت مستنية خوزي من اكتر من اسبوع، وقاعدة قلقانة باكل في بعضي، لحد عارف هو فين ولا بيعمل ايه. حتى لبان اللي المفروض يبقى هو اللي عارف عنه كل حاجة ما كانش بيقولي.
3: يوأنا أنا جيت يا حبيبتي.
1: خوزي، الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ياه، وحشتني قوي. كنت فين؟ محدش قالي اللي حصل، ولا رحت فين ولا جيت منين. ده كلام؟
3: هو لبان ما قالكيش؟ مش ممكن لبان ما قالكيش؟ طيب انا ليا كلام تاني معاه، وانا غلطان اني بحط ثقتي فيه اصلا. معلش، انا اسف يا حبيبتي، ما تزعليش، حقك عليا. انا
1: ما اقدرش اتحمل كده يا خوزي، انا اعصابي باظت من الغياب اللي بالشكل ده.
3: معلش يا حبيبتي، انا هعوضك، بس المشكله اللي احنا فيها دي تعدي، وهعوضك في الوقت على قد ما اقدر، بس تتحل مشكله الملك دي. معلش.
1: مشكله ايه؟
3: مفيش، لما سبتك رحت للملك ما اقدرش اوصفلك حالته يا يوأنا. عمري ما شفته كده، زعيق وعصبية وبيتخانق مع دبان وشه، ولا هيرودية واقفة بتزعق فيه انه لازم يتصرف مع واحد اسمه يوحنا. حتى سلومي بنتها كانت قاعدة تعيط له وتتحنن فيه يعمل كده.
1: مين يوحنا ده؟ بيشتغل ايه يعني؟ رئيس؟
3: رئيس؟ هكملك. طلعت من عند الملك بالليل بالأمر المباشر، وما قدرتش أرجع لك تاني، وخدت معايا كام واحد أدور عليه وحقق في المشكلة دي. وبعد كام يوم لقيت يوحنا ده عايش على شط نهر الأردن، راجل ناشف كده من بتوع الصحراء، لابس جلد جمل، وواقف يوعظ الناس إنهم يتوبوا عن خطيتهم ويتعمدوا في المية.
1: وهو ده بقى اللي مزعل الملك ومعصبه بالشكل ده؟
3: هو ده يا ستي. يوحنا ده كان بيقول للناس اللي بيسمعوه ان الملك هيرودس انتباس حرام يتجوز هيرودية عشان دي مرات اخوه فيلبس. عرفتي بقى؟
1: مسكين هيرودس انتباس ده، هيرودية مش سهلة، واللي بيزعلها بتطحنه.
3: ولسه كنت همشي من عند يوحنا ده الا وحصلت حاجة يا يوأنا في منتهى الغرابة. لقيت لك يوحنا ده بينادي بصوت عالي وبيقول هو ده حمل الله اللي هيشيل خطية العالم، وكان بيشاور على واحد جاي عليه من الناحية التانية، واتكلموا مع بعض شوية وعمدوا، يعني غطسوا في المية يا يوأنا.
1: طب وإيه الغريب في الموضوع؟ مش يوحنا ده بيعمد كل الناس؟
3: الغريب بقى لما يوحنا طلع الراجل ده من المية نزلت حمامة وراحت واقفة على كتفه، وسمعت صوت عمري ما سمعت زيه في حياتي يا يوأنا. صوت قوي رهيب بيقول هو ده ابني حبيبي.
1: خوزي اتولد في عيلة حلوة فيها اخوات كتير زي بالظبط، واحنا متعودين على اللمة والزيطة وجو العيلة. طبعا زي اي اتنين بيتجوزوا بيكون نفسهم في عيال يفرحوا بيهم ويملوا عليهم البيت، لكن احنا عدى علينا 5 سنين وما خلفناش. كل ما احمل كنت اسقط على طول، والاطباء مش عارفين لي سبب. خوزي كان مساندني ومشجعني، مش محسسني بحاجة، بس انا كنت عارفة قد ايه هو متضايق وحزين بسبب الحكاية دي، وانا ما كنتش اقل منه ضيق ولا اكتئاب، لاني في الوقت ده كان لازم اسقط الجنين وتعبانة ومتضايقة. الا وهيرودس وفي الوقت اللي انا محتاجة الخوزي فيه ده بعته سفرية تجارية مفتوحة من غير معاد رجوع.
3: يوأنا حبيبتي، انا ما خليتش طريقة عشان اقنع الملك انه يعفيني من السفرية دي. انا مش عايز اسيبك ابدا وانت في الحالة دي وصحتك تعبانة، بس اعمل ايه؟ حكم القوي على الضعيف يا يوأنا. بس الحاجة الوحيدة اللي طمنتني ان عرفت ان حنة هتكون معاكي تاخد بالها منك.
2: عارفة انه غصب عنك، وعارفة ان حنة هتكون معايا. انا مش قلقانة من الحكاية دي خالص. انا اللي حاسس في نفسي انك لما ترجع مش هتلاقي العيل اللي نفسك فيه تاخده في حضنك.
3: شوف يا يوأنا، العيال دول حاجة حلوة ونفسنا فيهم طبعا، بس بصراحة اللي انا نفسي فيه اكتر اني ارجع الاقيكي كويسة وصحتك حلوة ووشك رادد عشان خاطري يا يوأنا.
1: كل مرة كان خوزي بيسافر فيها كنت بحس اني بغوص في بحر من الاكتئاب، ونفسي بتتسد عن الاكل وبيجيني ضعف وهزال. حتى لما لبان جه وصل لي ان الملك مش عاجبه اني مش بحضر الحفلات بتاعته ولا فرق معايا كلامه. وفي يوم كنت قاعده مع حنة وفتحت لها قلبي. حنة دي كانت خدامه بتشتغل في بيت ابويا فتره طويله وبنعملها زي اختنا، وجت تساعدني دلوقتي.
5: يوأنا ما تاكلي لك حاجة بسيطة كده حبيبتي، افطري بيها.
1: مش دلوقتي يا حنة، بعد شوية.
5: يا حبيبتي أنا قلقانة عليكي من سدة النفس دي، ده انتي محطتيش حاجة في بقك، ده انتي كده يا ماما هتضعفي أكتر ما انتي ضعفانة.
1: حنة تعالي تعالي اقعدي معي، عايزة أحكي معاكي شوية.
5: خير يا حبيبتي؟ أنا سامعاكي.
1: أنا كنت فاكرة يا حنة إن الحياة بالطريقة دي هتساعدني. خوزي موفر لي كل حاجة، بس أنا متضايقة قوي ومخنوقة، حاسة أني كارهة الدنيا واللي فيها، حاسة بفراغ وزهق ومش قادرة أجيب حتى حتة عيل يونسني. ودي خوزي مش قاعد في البيت، على طول سفريات سفريات، وحتى لو قاعد في البيت مش معايا. حفلة إيه ومقابلة إيه ومش عارفة مين عايزه، والملك ندهله حالا، واجتماعات مع أبصر مين. أوحش صحبة في الدنيا إنك تبقي مع ناس زي دول، أغنية بس طمعين وأنانيين وحرامية وما بيفكروش غير في نفسه. كرهت الخمرة وصنف الستات اللي ما وراهمش غير إنهم يوقعوا خوزي في غرامهم. إيه أنا زهقت بقى يا حنة.
5: معلش يا حبيبتي أصبري، معلش.
1: نفسي يبقى عندي هدوء كده زيك، أنت مطمنة دايما ورايقة. أنت زي كده، إيه اللي ممكن أعمله عشان يبقى في حياتي حاجة أعيش لها؟ هو يعني مفيش غير كده؟ مفيش عيشة أحسن من دي؟ معلش يا حنة، أنا تقلت عليك وعكننت عليكي، بس مفيش حد أحكي له غيرك.
5: يا حبيبتي يا حبيبتي، ده أنا كنت عمالة أصلي ومستنياكي تحكي لي اللي مضايقك. أنتي مش عارفة أنا بحبك قد إيه يا يوأنا. اللي عايزة أقوله لك يا يوأنا، إن لو كان في حاجة يا بنتي فيا أنتي حاسة إنك محتاجاها فده يا حبيبتي عشان أنا لقيت سلام وفرح جوايا في علاقتي مع ربنا.
1: علاقتك بربنا؟ ربنا ده بعيد قوي يا حنة، هو فين وإحنا فين؟ مين يقدر يقرب من ربنا ولا يكلمه ولا يسمعه؟ إزاي يعني ممكن تكون لك علاقة مع ربنا؟ مين اللي قالك الكلام ده؟
5: جوزي حلفي وابني يعقوب. سمعنا راجل اسمه يوحنا كان بيوعظ قرب النهر هناك، الناس بيقولوا عليه نبي.
1: آه خوزي قال لي على يوحنا ده، وقال لي كمان على واحد اسمه يسوع.
5: أنا قابلت يسوع.
1: فعلا قابلتيه؟ ده خوزي كان عند النهر لما يسوع ده تعمد من يوحنا وشافه طلع من النهر وراح الصحراء. وانتي شفتيه فين ولا قابلتيه فين؟
5: ده أنا مش بس قابلته يا يوحنا، ده زارنا وقعد في بيتنا. احنا مؤمنين ان يسوع هو المسيح المنتظر، ابن الله، مخلص العالم.
1: ياه، يسوع ده يستاهل اللي انتي بتقولي عليه ده كله؟
5: لازم تشوفي المعجزات اللي بيعملها يا يوحنا، بيشفي العيانين ويفتح العميان حتى اللي لابسهم شياطين. بصي انتي مش هتقدري تفهمي اللي انا بقوله غير لما تشوفيه وتسمعي كلامه.
1: حنة كان عندها حق بخصوص موضوع الأكل، في الوقت الأخير ضعفت وتعبت من التسقيط فجسمي تعب جدا. حاولت أكل، حنة ما قصرتش معايا خالص، بس أنا اللي ما كانش ليا أي نفس أحط لقمة في بقي. بس مرة وإحنا قاعدين جايبين سيرة يسوع وكلامه اللي بيخلي الواحد يفرح ويكون عنده أمل في الدنيا، حسيت إن أنا لازم أشوف يسوع ده، الرجل اللي غير حياة حنة. يمكن يقدر يشيل الهم التقيل اللي حاطط على قلبي ويديني قوة أكمل ويحسسني بالرجاء في الدنيا. كنت زي الغرقان اللي بيتعلق بقشاية لما سمعت إن يسوع جاي ناحية بلدنا من حنة. طبعا هيرودس ولا لبان ولا غيرهم من القصر لو سمعوا إن أنا مرات مدير أعمال قصر هيرودس بسمع يسوع ممكن يقلبوا الدنيا. بس كل ده ما فرقش معي وقررت إني أروح أسمعه. حنة، أنا عايزة أشوف يسوع. أنا حاسة إني بموت. تفتكري ممكن يعمل معي حاجة؟
5: أنا عرفت إنه هيعدي بكرة، بس الطريق اللي ماشي فيه على بعد كم ميل من هنا. بس انتي يا حبيبتي ما تقدريش تمشي كل المسافة دي. لو توافقي حبيبتي، أنا متأكدة إن حلفي ويعقوب يعرفوا يتصرفوا، ممكن يشوفوا كم راجل يشيلوكي على سرير ويودوكي.
1: عيلتك دول ناس ذوق قوي يا حنة، ودايما وعملتكم معايا كأني واحدة من العيلة. ربنا يخليكي ليه يا حبيبتي.
5: ويخليكي يا يوأنا.
1: بس لو الحراس شافوهم وهم شايليني مش هيسمحوا لهم، وهنعمل مشكلة كبيرة. أنا هتحمل واجي على نفسي وامشي واخرج أنا من القصر وهم يساعدوني في الباقي. تاني يوم الصبح اتسندت على حنة وخرجنا من غير مشاكل لغاية ما وصلنا لبيتها، وكان حلفي جوزها هناك هو وزمايله. خلال ساعة سمعت صوت مجموعة من الرجالة جايين.
6: خلوا بالكم نزلوها بالراحة.
7: استريحي هنا يا يوحنا تحت الشجرة دي. يعقوب روح قول لي يسوع اننا وصلنا. اهلا وسهلا يا حلفي، ازيك؟ وازيك يا حنة؟ اكيد انت يوحنا.
1: ايوه حضرتك تعرفني.
7: أصحاب حنة وعيلتها بيحبوكي قوي وكانوا قلقانين جدا عليكي.
1: لولا ما حبيت حنة واهتمامها بيا ما كنتش عايش لغاية النهاردة.
7: هاتي إيدك يا بنتي أبويا السماوي، أشكرك عشان بتسمعني في كل وقت، وأنا بصلي لك عشان بنتك الغالية عليك، إنك تشفيها وترد لها صحتها. يوأنا قومي ودي المجد لربنا.
1: في لحظات محبة ورقة يسوع شافتني، الحزن والتشتيت وخيبة الأمل وكل الحاجات اللي كانت مكتومة على قلبي راحت، كأني اتولدت من جديد، كأني اتولدت من جديد. رجع خوزي أخيرا، واللي قابلته كانت زوجة فرحانة وصحتها زي الفل.
3: خلي بالك، حط الصناديق دي بالراحة جنب الباب، مراتي عيانة وزمانها نايمة ومش عايزة صحيها، مفهوم؟
1: خوزي حبيبي نورت البيت.
3: يوأنا ازيك يا حبيبتي، وحشتيني. انتي يوأنا، انا مش مصدق ايه اللي حصلك. انا حاسس انك بقيتي احلى من اول مرة شفتك فيها.
1: تعال معايا الجنينة وانا هحكي لك على كل حاجة.
3: ياه، لازم حنة خدت بالها منك قوي. انا مش قادر اصدق جمالك والجو اللي انت عاملاه في البيت ده. هو ايه اللي حصل؟
1: اللي انت قلته صح، حنة خدت بالها مني كويس، وخدتني عشان اقابل يسوع، ومجرد ما حط ايده علي وصلى لي صلاة صغيرة ولمسة بس من ايده شفاني يا خوزي، شفاني. انا عمري ما كنت حاسة بالصحة والنشاط والفرح ده كله قبل كده. انا زي ما اكون عايشة حياة تانية، او انا ما كنتش انا. وحاسة كمان يا خوزي ان المرة دي هقدر اولد الابن اللي بنتمناه. هجيب لك 10 عيال كمان.
3: يسوع، يسوع ده هو اللي انا شفته طالع على الصحراء بعد ما تعمد من يوحنا؟
1: ايوه هو يسوع، ومستنياك بفارغ الصبر عشان تقابله وتسمعه وهو بيوعظ.
3: ايوه انا، يمكن ده يكون صعب دلوقتي. انا متاكد ان هيرودية شمت خبر وزمانها مجنده ناس يتجسسوا علينا، ويمكن سامعيننا دلوقتي كمان. هي سنة سنانها على الجماعه اللي مسمياهم مهويس الدين، خصوصا يوحنا واللي يعرفوه. ما هي لسه مخلية هيرودس يقبض عليه ويرميه في السجن، والقصر ده كمان بقى بالنسبة لنا زي السجن.
1: خوزي كان عارف كويس ان مقابلة يسوع خطر، لكن شايف ان مقابلته تستحق، وفعلا رحنا قابلناه. وفضل تأثير المقابلة دي على خوزي وقت طويل وعميق، لدرجة إننا كنا بنتسحب من القصر ساعات من غير ما حد يشوفنا عشان نروح نسمع يسوع. وبمرور الوقت اقتنعنا بشكل ما فيهوش شك إن يسوع هو المسيح المنتظر اللي كل بني إسرائيل مستنياه من زمان. ومن ساعتها كل حياتنا اتغيرت. ومن المواقف اللي حصلت وظهر فيها التغيير كان في عيد ميلاد الملك هيرودس أنتيباس. كنا مش قادرين نستحمل الكتر اللي شايفينه من الشرب والخمور والجو الفظيع بتاع الحفلة دي، وياريت ورسي على قد كده. لكن حصلت حاجة رهيبة رهيبة، مفيش أشر ولا أسوأ من كده، مش قادرة أوصف. في نص الحفلة قامت سالومي بنت أخو هيرودس ترقص، رقصت بطريقة ما أقدرش أحكيها، خرجت على كل الأعراف والأخلاق كأنه كان لابسها شطان. وهيرودس ساعتها كان سكران على الآخر، وقعد يصرخ ويسقف لها ومبسوط قوي، وقال لها قدام كل الناس عشان رقصها ده هو مستعد يديها أي حاجة تطلبها. غابت البنت شوية ورجعت، ووقفت في وسط الحفلة وقالت للملك إن طلبها هو رأس يوحنا المعمدان على طبق فضة. كل الناس اتخذت واتخضت من الطلب ما عدا أمها هيرودية طبعا. الملك اتهز وكأنه كان هيغمى عليه، لكن بسبب إلحاح هيرودية وبنتها أمر الملك جنوده وجابوا راس يوحنا المعمدان على طبق فضة والدم نازل منها، وكل الناس شافوها. كموقف في غاية السوء جريت بسرعة من القاعة وخوزي لحقني. بعد يومين خذي خد قرار يغير حياتنا تماما.
3: يوأنا، أنا قدمت استقالتي لهيرودس أنتباس، كان قاعد كده مخنوق وعصبي حتى ما بصليش، ما كانش بيعمل حاجة غير إنه مبحلق في السقف وبيبرطم ويقول كلام ملوش أي معنى، وفي الآخر قال لي فهمت خلاص وشاور لي كده بإيده امشي. أنا متأكد إن الراجل ده بيكره نفسه عشان اللي عمله في يوحنا المعمدان، وكل ده عشان يرضي الزنانة مراته والشيطانة اللي مخلفاها.
1: اتحركنا على طول، ما استنيناش، خرجنا من القصر وسكننا في بيت صغير في كفر نحوم على الساحل. مقابلة خوزي مع يسوع غيرت كل حياته، وبدل ما كان كل هدفه يرضي هيرودس بقى كل هدفه يرضي يسوع. عشنا حياة أبسط وأهدى، وخوزي لقى شغلانة تانية بقى مدير أعمال تاجر سفن اسمه ميخا. فرحنا فرح ملوش وصف مع يسوع وتلاميذه، وحسينا أننا لقينا هدف عشان نعيش له. ونحب نقول لكم كمان أن بيتنا بقى مليان أطفال، الله اتحنن علينا وباركنا.
0: حكاية النهاردة بتأكد أن يسوع مش بيهتم وبيحب الفقراء والمساكين والغلابة بس، لكن بيوصل بمحبته للحزانة والمجروحين واللي نفسيتهم مكسورة واللي ملقيوش الفرح في الغنى والبهرجة بتاعت العالم. وسواء كنت فقير ولا غني أو مجرد واحد مسطور، إذا كنت عايش في الدنيا كده من غير هدف ولا معنى وحاسس بالفراغ، أنت محتاج ليسوع. الرب يسوع المسيح بيقدم الفرح والسلام لكل اللي يقبل خلاصه المجاني بقلب تائب، ويكون فعلا من قلبه عايز يلاقي الطريق. الله له قصد انه تكون لينا علاقة عميقة وشخصية معاه من خلال ابنه يسوع المسيح اللي دفع تمن نجاتنا. سلم حياتك ليسوع النهاردة وخليه يكون سيد وملك لحياتك. يسوع بيحبك. لما تعرف وتؤمن بالحقيقة دي هتعمل فرق كبير قوي في حياتك.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غطوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 31.

إليك لجأت يا رب، لا تسمح بأن أخيب، بل نجني بصلاحك. قرب لي أذنك، أسرع إلى نجاتي. كن لي صخرة تحميني، حصنا قويا ينقذني. أنت ملجئي وحصني، ومن أجل اسمك تهديني وترشدني. أخرجني من الفخ الذي نصبوه لي، لأنك أنت ملجئي. أضع روحي وديعة في يديك، فديتني يا رب، يا إلهي الأمين. كرهت الذين يعبدون الأصنام التافهة، أما أنا فعلى الله توكلت. أبتهج وأفرح برحمتك، لأنك رأيت ذلي واعتنيت بي في ضيقي. لم تسلمني إلى يد العدو، بل وضعتني في مكان فسيح. ارحمني يا رب، لأني في ضيق، ضعفت عيناي من الغم، وأيضا نفسي وجسمي. ضاعت حياتي في الحزن وعمري في الأنين. ضعفت قوتي من الشقاء، وبليت عظامي. كل أعدائي يحتقرونني، أصبحت ثقيلا على جيراني. أصحابي يخافون مني، والذين يرونني في الشارع يهربون مني. نسوني كأني ميت، وكأني إناء مكسور. أنا خائف جدا، لأني سمعت افتراء الكثيرين علي. يتآمرون ضدي ويدبرون قتلي، ولكني توكلت عليك يا رب، وقلت: أنت إلهي، مصيري في يدك. نجني من يد أعدائي، ومن الذين يطاردونني. أشرق بوجهك على عبدك، أنقذني برحمتك. لا تسمح بأن أخيب يا رب حين أدعوك، بل اجعل الأشرار يخيبون ويهبطون إلى القبر ويصمتون. ليت شفاه الكذابين تخرس، الذين يتكلمون على الصالح بوقاحة وكبرياء واستهانة. ما أعظم جودك الذي ذخرته لمن يتقونك، وأنعمت به على من يلجؤون إليك، وذلك على مرأى كل البشر. تحميهم عندك في مخبئك من مؤامرات الناس، وتحفظهم في أمان من بطش اللسان. تبارك الله الذي أظهر رحمته العجيبة لي لما كنت في مدينة محاصرة. جاءت علي حالة من الرعب، وقلت: إنه أبعدني عن نظره. لكنك سمعت تضرعي لما صرخت إليك. أحب الله يا كل عبيده الأوفياء، إنه يحفظ الأمناء، ويجازي المتكبر أشد الجزاء.
تقووا وتشجعوا يا من ترجون الله كلكم.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي وأخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ولزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف، الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم وندير الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام